مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا.

وبتفرحنا وبتكرحنا واحنا ولا احنا عارفين.

بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل. خاضع لشروط الحملة.
3: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكني خامي،
5: كنت حاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
5: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: نظم
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
0: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
10: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية، كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
11: وانت بخير يا حبيبي، شايف يا أمي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولكننا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
12: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا. سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
0: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين. أحذية

0: بتحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-01-21.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في الأومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
4: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: 7 في استوديوهات راديو الناس الأربعاء 20 مايو أيار، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات وإلى العناوين.
1: ترامب يجدد المهلة لإيران حتى مطلع الأسبوع القادم ويتوعد باستئناف الحرب حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي.
0: جرائم القتل تتصاعد في المجتمع العربي دون تحرك من الحكومة والشرطة وافتقار للحراك الداخلي في المجتمع العربي.
1: وخمس سنوات على أحداث هبة مايو أيار ما بين المواجهات والاعتقالات، العائلات والبلدات المختلطة ما زالت تعاني ذات الأزمات.
0: أسعدكم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. يعني إذن مع هذا الخبر الذي يتجدد في كل يوم تقريبا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإمكانية توجيه ضربة جديدة، مشيرا إلى أنه كان على بعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار الهجوم قبل تأجيله. وأضاف ترامب أن واشنطن قد تتحرك عسكريا خلال الأيام القادمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الولايات المتحدة ستنهي الحرب مع إيران بسرعة كبيرة. هذا وأكد ترامب أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق بشدة على حد تعبيره، وأن واشنطن لن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي.
0: إلى ذلك قال نائب رئيس الأمريكي جادي فانس أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف فانس أن الولايات المتحدة تعتقد بأن طهران ترغب في إبرام اتفاق، لكنه شدد على أن خيار استئناف العمليات العسكرية ما يزال قائما إذا لزم الأمر. President has asked us, has told us to aggressively negotiate with the Iranians. Why did I go to Islamabad, Pakistan? Why did I spend, I think, probably 22 hours on a plane going there, 24 hours coming back, and then 21 hours on the ground negotiating with the Iranians? Is because we wanted to show a sign of good faith. The Vice President of the United States is willing to cut a deal so long as the Iranians are willing to meet us again on that core issue of never having a nuclear weapon. We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the President wants, and I don't think it's what the Iranians want either. We have an opportunity here, I think, to reset the relationship that has existed between Iran and the United States for 47 years.

0: years. That's what the president has asked us to do, and that's what we're going to keep on working at. But it takes two to tango. We are not going to have a deal that allows the Iranians to have a nuclear weapon. So as the president just told me, we're locked and loaded. We don't want to go down that pathway, but the president is willing and able to go down that pathway if we have to.
1: من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العودة إلى الحرب ستشهد المزيد من المفاجآت، مشيرا إلى أن إيران اكتسبت خبرات ودروسا خلال المواجهات الأخيرة.
2: إلى هذا التطور الآن نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي لبحث الملف الإيراني، وتلقى خلاله إحاطة بشأن الخيارات العسكرية المطروحة استعدادا لاحتمال استئناف الحرب. ووفق التقرير جاء الاجتماع بعد ساعات من إعلان ترامب تعليق الهجمات في وقت يواصل فيه التأكيد أن أمام إيران مهلة قصيرة لتحقيق اختراق دبلوماسي.
1: إلى ذلك نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أن رئيس دونالد ترامب لم يكن قد اتخذ قرارا فعليا بشأن ضربة ضد إيران قبل إعلانه تعليق العملية، فيما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لتنفيذ هجمات جديدة ضد إيران، وأن الضربات المحتملة ما تزال واردة وقد تنفذ في وقت أو تنفذ بالأحرى في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
2: إلى ذلك نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وسطاء ومسؤولين أمريكيين قولهم إنهم لا يرون تقدما يذكر في المحادثات بين واشنطن وطهران وسط شكوك متزايدة بإمكانية التوصل إلى مخرج لهذه الأزمة. ووفق التقارير الإعلامية فإن إيران ما زالت تتمسك بشروطها لوقف الحرب وتخفيف العقوبات والحصول على تعويضات، إضافة إلى دور في الإشراف على مضيق هرمز، فيما ترفض المطالب الأمريكية بشأن برنامجها النووي.
1: وفي سياق متصل صادق مجلس الشيوخ الأمريكي مبدئيا على مشروع قانون قد يجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إنهاء الحرب مع إيران ما لم يحصل على موافقة الكونغرس. وبحسب هذه التقارير حاول الديمقراطيون منذ بدء الحرب فرض تصويت يقيد صلاحيات ترامب العسكرية، إلا أن الجمهوريين نجحوا سابقا في عرقلة هذه الخطوة.
2: إلى ذلك أفاد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك في قمة مجموعة السبع G7 التي ستعقد في فرنسا في 12 من يوليو حزيران المقبل. في المقابل ذكرت وكالة بلومبرغ أن حلف شمال الأطلسي الناتو يبحث إمكانية تأمين حركة السفن في مضيق هرمز وسط تحذيرات من تداعيات تعطيل الملاحة على الاقتصادات في دول الحلف.
1: إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت خلال الساعات 48 الأخيرة مع 6 طائرات مسيرة قال أنها حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية. وأكدت الوزارة اعتراض جميع المسيرات من دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار في المنشآت الحيوية، مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت أن المسيرات التي استهدفت محطة براكا النووية قبل عدة أيام انطلقت من الأراضي العراقية.
2: إلى هذا الشأن الآن أعلن أسطول الصمود العالمي أن البحرية الإسرائيلية اعترضت جميع السفن المشاركة في الحملة المتجهة إلى قطاع غزة بالأمس، وصفت ما جرى بأنه اختطاف غير قانوني في المياه الدولية. من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها أن الجيش الإسرائيلي استكمل السيطرة على سفن الأسطول. أضافت الوزارة أن جميع النشطاء وعددهم 430 نقلوا إلى سفن إسرائيلية وهم في طريقهم إلى إسرائيل للقاء مندوبيهم المسؤولين أو الممثلين لهذه الدول وفق البيان الإسرائيلي.
1: إلى ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 أشخاص قالت أنهم مرتبطون بأسطول مساعدات يحاول الوصول إلى قطاع غزة. وادعى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن محاولة الأسطول الوصول إلى غزة تمثل خطوة عبثية من شأنها تقويض الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم في المنطقة بحسب تعبيره.
2: إلى الحدود الشمالية الآن، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط في الاحتياط خلال اشتباك مع عناصر من حزب الله في جنوب لبنان. وفق بيان الجيش، أطلق مسلح النار باتجاه قوة إسرائيلية أثناء تنفيذ نشاط عسكري في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، ما أسفر أيضا عن إصابة عدد من الجنود الآخرين. هذا أكد الجيش الإسرائيلي عقب تقييم للأوضاع الأمنية أن تعليمات الجبهة الداخلية ستبقى دون تغييرات، على أن تظل سارية المفعول حتى يوم السبت 23 من مايو أيار حتى الساعة 9 مساء.
1: وفي الشؤون المحلية، قتل الشاب قاسم صالح خطيب البالغ من العمر 23 عاما متأثرا بجروحه جراء جريمة إطلاق نار في مدينة شفا عمر بعد نقله بحالة حرجة إلى مستشفى رمبم. ومع هذه الجريمة، ارتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 109 قتلى منذ بداية العام، بينهم 9 نساء.
2: في جرائم منفصلة، أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح خطرة جراء إطلاق نار في مدينة الطيبي، فيما أصيب شاب آخر بجروح متوسطة في جريمة أخرى في مدينة أم الفحم. وأصيب رجل يبلغ من العمر نحو 45 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في جسر الزرقاء، نقل على إثرها إلى مستشفى هيل اليافي في الخضيرة لتلقي العلاج. هذا أفادت الفرق الطبية بالعثور على رجل في 49 من عمره دون إشارات وعلامات حياة داخل مبنى مهجور كان قد اندلع فيه حريق في منطقة بيتح تكفا. في كل هذه الجرائم طبعا كانت الشرطة قد أعلنت فعليا بأنها بدأت بالتحقيق.
1: وبالعودة إلى التطورات السياسية، عقد بالأمس اجتماع بين لجنة الوفاق وممثلي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لبحث إمكانية إعادة تشكيل القائمة المشتركة، وذلك في أول لقاء منذ انتخاب دكتور يوسف جبرين رئيسا لقائمة الجبهة. يأتي هذا الاجتماع في ظل حراك سياسي متسارع بعد دعوة رئيس القائمة الموحدة منصور عباس إلى الإسراع بعقد لقاء بين الأحزاب العربية لتشكيل قائمة مشتركة.
2: إلى الرياضة الآن، ونبدأها من الشؤون المحلية، حيث توج بالأمس سبعويل بئر السبع ببطولة الدوري الإسرائيلي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مكابي تل أبيب بنتيجة 4-2. وجاء في المركز الثاني فريق بيتار بعد تعادل من دون أهداف أمام هبوعيل بيتح تكفا. أما في الرياضة الدولية، توج نادي أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 22 عاما، وبعد تعادل مع مانشستر سيتي خارج أرضه بهدف لكل فريق وفقدان فرصة اللحاق بالصدارة. كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام ال1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر.
2: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: شفا عمرو وسخنين حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين.
1: أحذية زاهي صليبة معكو خطوة خطوة.
2: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
3: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
2: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2.90 للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59.90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
5: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي، شايف يا امي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
1: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
8: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرية، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
9: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
10: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
9: في مكيف في تورنادو انفرتر.
4: الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
11: تعلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
12: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
13: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
14: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
15: ثمان عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. وتذكير بالعناوين:
16: ترامب يجدد المهلة لإيران حتى مطلع الأسبوع القادم ويتوعد باستئناف الحرب حال عدم الوصول إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي.
15: جرائم القتل تتصاعد في المجتمع العربي دون تحرك من الحكومة والشرطة، وافتقار للحراك الداخلي في المجتمع العربي.

0: خمس سنوات على أحداث هبة مايو أيار ما بين المواجهات والاعتقالات، العائلات والبلدات المختلطة ما زالت تعاني ذات الأزمات. الأبرز عناوين صحف الصادرة هذا الصباح الآن، والبداية من صحيفة هآرتس، هذا العنوان الأبرز هنا في رأس الصفحة الأولى، وهو طبعا يتعلق بتعيين رومان غوفمان رئيسا للموساد وهذه الالتماسات القضائية التي ما زالت موجهة للمحكمة العليا وتنظر بشأنها. المحكمة العليا أخيرا كانت قد أقرت بأن لجنة غرونس، وهي اللجنة المسؤولة عن التعيينات، طبعا تعيينات المسؤولين رفيعي المستوى في الدولة، لم تقم بدورها كما يجب، وأوعزت لهذه اللجنة بأن تقوم من جديد باستدعاء شخصين للإدلاء بشهادتهما وتقديم المعلومات أمام اللجنة بما يتعلق بتعيين رومان غوفمان. الشخص الأول هو أوريال ماكايس، طبعا هذا الشاب الذي كان قد جند لخدمات الجيش الإسرائيلي استخباراتيا في الفترة التي طبعا كان فيها طبعا رومان غوفمان مسؤولا عن هذه الوحدات العسكرية لتقديم ما يتعلق بالإفادة وبشهادته، وكل الاتهامات المواجهة لرومان غوفمان بأنه جند هذا الشاب ومن ثم تخلى عنه بعد التحقيق معه وسجنه. وطبعا كذلك أيضا أحد الضباط رفيعي المستقبل الذي كان مسؤولا عن تجنيد هذا الشاب المعروف بطبعا اسم الضابط جيم لكي يقدم هو الآخر شهادته وكل ما يتعلق بتواصله مع رومان غوفمان في تلك الفترة. من الواضح هنا بأن المحكمة العليا تقر فعليا بأن طريقة أو سيرورة أو مسار تعيين رومان غوفمان شابتها الكثير من الشوائب، وعليه فإنها تطالب الآن اللجنة التي نظرت في هذا التعيين أن تراجع حساباتها، أن تقوم بإجراءات إضافية أخرى للتأكيد على هذا التعيين قبل البت نهائيا في الالتماس القضائي.
1: نبقى مع هذا العنوان محمد، ولكن لنرى كيف تم تغطيته في دعوة أحرنوت هذا الصباح في الصفحة الثامنة بداية، وهذا هو العنوان: القضية، التورط وحرب الإفادات. طبعا يكتب ذلك المحلل لشؤون القانونية نتائيل باندل، ونقرأ في هذا الخبر: المصادقة على تعيين رومان غوفمان رئيسا للموساد الذي يبت به في المحكمة العليا مؤخرا اتخذ تحولا كبيرا مرة أخرى بالأمس. المحكمة قررت بأن عمل لجنة التعيينات لم تقم بواجبها كما يجب، وأن عليها أن تستدعي الضابط جيم الذي حقق بالقضية، وأوري المكايس الشاب في صلب القضية لتقديم شهاداتهم. طبعا خلفية هذا الموضوع فجوة بين شهادة الضابط جيم الجديدة حول التحقيق في عام 2022 وبين ملخص استجواب غوفمان عند انفجار هذه القضية، والذي قدم الآن بشكل مفاجئ للمحكمة العليا من قبل المستشارة القضائية للحكومة.
0: نبقى مع صحيفة هآرتس وهذه التطورات السياسية المتعلقة في الكنيست. من المفترض أن تبدأ الكنيست اليوم بالتصويت على مشروع قانون حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة. طبعا هذا المسار مسار طويل سيبدأ اليوم، هذا وفق التوقعات، وفي حال تم التوصل أيضا إلى تفاهمات في داخل الائتلاف الحكومي، لأن موعد الانتخابات المبكرة حتى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق عليه من قبل الليكود وأحزاب الحاردين بسبب الخلافات الداخلية. ولكن بكل الأحوال يعني على ما يبدو وفق التقديرات الأولية فإن الانتخابات ستكون في شهر سبتمبر أيلول القادم، إما في بداية الشهر أو في منتصفه. بكل الأحوال إلى جانب تبكير الانتخابات، هناك أيضا أمور إضافية أخرى بما يتعلق بتعيين مراقب الدولة القادم. من المفترض أن تصوت كذلك الكنيست على تعيين مراقب الدولة، وفي البداية كان هناك مرشح من قبل الحكومة وهو القاضي المتقاعد يوسف الرون قاضي المحكمة العليا. هذا القاضي ذاته الذي كان قد شكل لربما تحديا كبيرا أمام يتسحاك عميد، تنافس أمامه، لم يقبل بسلطته كرئيس للمحكمة العليا. اليوم من اللافت أن نرى بأن المعارضة هي التي تدعم يوسف الرون على الرغم من كل الانتقادات السابقة التي كانت موجهة ضده، وكل هذا لأن المرشحين الآخرين الذين كانوا قد عرضوا من قبل الليكود هم مقربون وسياسيون ومسيسون.

0: بشكل كبير، فلذلك يعني يبدو الآن بأن المعارضة التي كانت تنتقد سابقا القاضي يوسف الرون تريد أن تدعمه، ولربما سيكون هو مراقب الدولة القادمة.
1: وفقط لنذكر محمد، نتحدث عن قاد محافظ لديه الكثير من المواقف المحافظة، يعني حتى اتخاذه فكرة المنافسة مقابل ما كان متبعا في المحكمة العليا مقابل طبعا عميت، وأمر غير مسبوق إطلاقا يعني في تاريخ المحكمة العليا، علما أنه قام بذلك بالتنسيق مع طبعا ما أراده وزير القضاء ياريف لافين، وفعليا من منطلقات سياسية، وهذا بحد ذاته أثار الكثير من علامات الاستفهام. وبالرغم من ذلك قامت يش عتيد في ترشيح هذا المرشح، وبالمقابل يجب القول أن الائتلاف الحكومي سحب دعمه لهذا المرشح مقابل يعني سخرية الأقدار، مقابل طبعا دعمهم لمحامي أحد محامي نتنياهو.
0: وممكن تكون مناورة سياسية على فكرة، أنه نسحب يعني دعم لإله، المعارضة تدعمه، يعني خدعة بخدعة،
1: مناورات السياسة الإسرائيلية. طيب بالعودة للصفحة الأولى هذه المرة في دعوة حرونوت، نقرأ هذا العنوان المركزي في الصفحة الأولى: توتر شديد بالأجواء. ونقرأ في هذا الخبر: بعد إعلانه بوقف الهجوم في اللحظة الأخيرة، قام الرئيس الأمريكي بتمديد موعد نهائي جديد لإيران، يومين ثلاثة ربما حتى يوم الأحد على حد تعبيره. نائب الرئيس فانس قال بالأمس: الإيرانيون يريدون التوصل إلى اتفاق، وفي طهران لا يبدو أي نوع من الانفعال، مؤكدين موقف مجددا بالقول قبضة الأمة الإيرانية العظيمة الحديدية ستلزمهم بالاعتراف بالهزيمة والاستسلام. ومصدر إسرائيلي عقب على هذه التطورات قائلا: لدى ترامب لا شيء مؤكد. ربما في سياق جبهة أخرى، نتحدث هذه المرة عن الجبهة الشمالية، ونقرأ هذا الخبر كذلك في ذيل الصفحة الأولى: القيود التي تحبط الجيش في لبنان. ونقرأ في هذا الخبر: وفقا لما أفاد به مصدر أمني، تقييد النشاط العسكري في منطقة الخط الأصفر لا يتيح استغلال قدرات سلاح الجو بضرب أهداف حزب الله في العمق اللبناني. وبالأمس قتل جندي احتياطي أو جندي احتياط يدعى إتمر سبير، أب لطفل يبلغ من العمر سنة ونصف. هذا يتصدر الصفحة الأولى من يدعو دحرونوت.
0: ربما بعنوان مشابه سنة ما يرد هنا كذلك في صحيفة هآرتس هذا العنوان، ولربما الشهادات الحية التي تنقل من قبل الجنود الذين يعني يشاركون في وقف إطلاق النار كما يسمى في جنوب لبنان. هذا هو الاقتباس في الأخبار: يقولون وقف إطلاق النار، لا أعرف عن ماذا يتحدثون. هذا ما يقوله أحد الجنود المشاركين في الحرب على لبنان، يتحدثون بالفعل عن حرب مستمرة، هجمات في كل يوم، وكذلك أيضا الوقوع في ما بين إصابات وما بين كذلك قتلى في إطار هذه الحرب. ننتقل إلى إسرائيل هيوم، والآن طبعا كذلك العنوان المتعلق هنا بإيران والتطورات الأخيرة، الترقب يتصاعد والحديث هنا بين يومين إلى ثلاثة أيام كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوصول إما لاتفاق أو لتجديد الهجمات على إيران. ومصادر دبلوماسية هنا تقول لإسرائيل هيوم بأن الاقتراح الأخير الذي كانت قد حولته إيران فيها لربما بعض العوامل التي تظهر بأن هناك لربما موقف أكثر ليونة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ولكن هذا الأمر ما زال بعيدا جدا عن الوصول إلى اتفاق.
1: نتحول مجددا إلى دعوة حرونوت، وهذه المرة نتوقف مع شؤون إسرائيلية داخلية ربما أقل أهمية للمجتمع العربي، ولكنها تثير اهتمام الرأي العام الإسرائيلي في ذيل الصفحة الأولى، تطرقون لذلك، ومن ثم حوار مطول يعني بصفحة كاملة في الصفحة السادسة، حوار خاص بإطار بودكاست 121 لموقع واينت التابع طبعا لدعوة حرونوت، تتطرق فيه النائبة عن حزب الصهيونية الدينية أوريت ستروك لإدعاءات من قبل يعني ابنتها أو يعني بعد قدام ابنتها على الانتحار إثر شبهات تحدثت عنها في الإعلام عن اعتداءات جنسية قاسية بحقها في العائلة، وبالقول أنا في حداد لأني فقدت ابنة، وكذلك بسبب معاناتها لم ننجح في إنقاذها. هكذا تقول في هذا الحوار. شهرين بعد وفاة ابنتها شوشانة، تتطرق الوزيرة أوريت ستروك لأول مرة للمأساة الشخصية، وتقول: بذلنا جهدنا كي نصمت وأن لا نتحط ادعاءاتها علنا، وكل ذلك كان لكي تواصل حياتها. كما وعقبت على مذكرة الاعتقال التي قد تصدر بحقها في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بالقول هذه شهادة فخر وبكل حال أنا لا أسافر إلى الخارج.
0: يعني طبعا. هذا هو

0: ادعاء أوضحت كذلك موقفها حيال الأمر آخر جدلي في الشارع الإسرائيلي قانون إعفاء الحريدين من الخدمة العسكرية، قائلة بأن العقوبات لن تأتي بنتيجة وبأنها تعتقد بأن مقولة الإسهام المتكافئ لطلبة المعاهد الدينية مع الجنود تهين الثورة.
1: أنا مش عارف يعني معقول فعلا يصدروا مذكرة اعتقال ضد أوريت ستروك؟ شو بدهم فيها يعني؟ إيش بدهم في أوريت ستروك؟ يعني مثلا بحاول أتخيل أنه بدهم يحققوا مع أوريت ستروك مثلا يعني في القانون الدولي. المرة لا تعترف بالقانون الإسرائيلي أنه بالموضوع المستوطنات
0: وبكل يعني حالة من الأحوال الدولي. هي ستعترف بمقالة على الأقل، يعني غير أنه طبعا كل الأمور موثقة، يعني كل ما هو
1: فيش
0: موجود
1: حاجة.
0: فيش حاجة للتحقيق
1: مع إبادة الفلسطينيين بقول لك نعم أنت مع أنه ندمر غزة نعم
0: أكيد.
1: ما فيش حاجة، ما مش تحقيق يعني، مقابلة صحفية ممكن يعملوا معها. طيب نقف سريعا مع هذا الخبر الغريب العجيب يعني في وسائل الإعلام الذي نشر في نيويورك تايمز وكذلك أيضا ترجمه والآن يتصدر وسائل الإعلام الإسرائيلية. بيقول لك كاين في خطة عند إسرائيل وعند يعني عند نتنياهو وعند ترامب مع بداية الحرب على إيران لإحداث انقلاب وتغيير في النظام الإيراني. مين كانوا بدهم يعينوا رئيس محل بيزشكيان؟
0: شخصية كنا نعرفها وكانت في صدارة وواجهة المجتمع الإيراني،
1: أحمد نجاد.
0: صحيح.
1: يعني شر البلية ما يضحك، أنه الرجل كان يحسب من أكثر الشخصيات المتطرفة. يعني إسرائيل على مدار سنوات تتحدث عن ضرورة اغتياله والتخلص منها وبأنه هذا يعني من, من, من التهديدات الاستراتيجية على أمن إسرائيل. طبعا في السنوات الأخيرة لابد من التذكير تحول إلى شخصية عدائية مع النظام الحالي. صحيح. ولكن هذا لا يلغي مواقفه العدائية لإسرائيل، ويعني كانوا يخططوا وكأنه بدهم يستبدلوه. يعني مش فاهم هاي الخطة، يمكن أن يقال عنها بأفضل العبارات وأنعمها بأنها مجنونة. يعني مش مفهوم، حتى نيويورك تايمز ناشرين الخطة بدهم يضحكوا. يعني
0: اطلع على فنزويلا،
1: وطبعا يعني لابد من الإشارة بأنها فشلت الخطة.
0: طبعا
1: لا اغتيالات نجحت ولا تعيين نجح ولا أي شيء زبط.
0: على كل يبدو أنه بعد انتهاء هذه الحرب يعني ستخرج الكثير من الوثائق والتصريحات والأمور الغريبة العجيبة، يعني في واقع يسيطر فيه ترامب ونتنياهو على مفاصل الأمور في العالم بأكمله للأسف الشديد. هذه واحدة من الأمور التي بدأت تتكشف، وإيش بقوله القادم أعظم على ما يبدو من ناحية يعني الوثائق.
1: طيب على فكرة ما يعني كنت أقرأ في الخبر بيقول لك إنه كانوا هم المفروض بدهم يجهزوا يتولى رئاسة إيران، يعني فبين الضربات الأولى في اليوم الأول أصيب.
0: صحيح.
1: أصابوا.
0: صح سمعت الخبر.
1: يعني يعني مش بس إنه الرجل.
0: لا بقوله يعني بس مفروض اللي أصيبوا كانوا حراس يعني الأشخاص المستهدفين. لا. كيف تنو أصيب هناك بديك.
1: يعني مش بس إنه الخطة فشلت، إنه يا جماعة الخير أنتوا الإيرانيين أي حدا بده يتعاون مع إسرائيل عن جد مفكر إنه ممكن هاي لا ممكن تصاب أو تقتل أو تغتال. يعني هاي الدولة اللي حتى اللي بتعاون معها.
0: صحيح.
1: حتى اللي بده يساعدها في نهاية المطاف يجد يعني حتفه هو مصير بعكس ما كان يتوقع. غريبة هاي الحرب، هاي الحرب على إيران ستؤرخ في التاريخ من أغرب الحروب وأعجبها، وليس لصالح من شن الحرب إنما على العكس تماما. طيب إذن كانت هذه لربما أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، وكان في عنا فقرة غرائب وعجائب. الآن ينضم إلينا الزميل وديع عودي. صباح الخير وديع.
0: صباح الخير وديع.
2: بتشوف كثير تسمع كثير، الله صبحك بالخير.
0: وبالتالي نريد أن نسألك يعني من أين تريد أن نبدأ، لأنه فعلا الكثير من التطورات إن كان على مستوى بالأساس الداخل الإسرائيلي، وأما إذا نظرنا يعني إلى الأمور على المستوى الأوسع تبدو الأمور يعني في حالة مراوحة من المكان إنجاز التعبير.
2: بنبدأ من سناء حمودة. سناء
0: كيف
2: نعم؟ بتخرج علي.
0: شكرا.
2: مرحلة ثانوية الله يحميهم كله مثل ما كانت تقول حياة أمي درب وخضرة.
0: يا رب يا رب.
2: ويحكي كل أمنيات وأمنيات أمه كمان.
0: شكرا الله. شكرا وديع أنا كتير
2: الله يحميه مبروك.
1: هي ما حكت لكش كمان إنها يعني مثلت الأهالي وكان لها خطاب
2: بكشف
1: طبعا
0: شوي
1: لا عملت شو مرتب يعني.
0: محمد اطلع على التفاصيل امبارح
2: يعني بالأمس كانت خطبة عصماء امبارح
0: يعني طبعا. كانت باسم الاهالي، كانت كلمة لي وكلمة لصحفية اخرى على فكرة كذلك، الامر طالبة لام يعني طالبة لاخر يعني اخر العنقود لديها في العائلة ممن درسوا في هذه المدرسة الدولية، كانت باللغة الانجليزية وكان مؤثر جدا يجب القول، يعني غير انه الحدث بنفسه كان جميل ودافئ ومؤثر بحضور الكثير من الاهالي، بس كان بالنسبة لي لانه اول خريج عنا في البيت وديع هذا كان الأساس.
2: شو المدرسة سناء؟
0: هي مدرسة
2: موجز إخباري بجملتين.
0: هي مدرسة دولية تدرس باللغة الإنجليزية بناء على ما يسمى الانترناشنال بكالوريوس أو يعني يعني شهادة الانقرت يعني البقروت في اللغة الإنجليزية، شهادة دولية معترف فيها دوليا. صار له عليه هناك سنتين، عادة هي لمدة سنتين كاملات تتطلب المبيت كذلك خارج البيت.

0: وبالتالي يعني كانت التجربة مكثفة جميلة، ويعني ما صدقنا نوصل لنهايتها لأنه كمان اشتقنا لعلي اللي كان يجينا كمان زيارات، وبنفس الوقت يعني تشوف التغييرات اللي بتطرق على هدول الشباب والصبايا في إطار دولي بعالم من الاستقلالية
1: يعني
0: وتحديات كثيرة كذلك.
1: تكون أخذ حالك يعني بالزبط. تكون شاطر وأخذ حالك مع بعض،
0: والفترة السياسية ليست سهلة على الإطلاق وديع. الحمد لله
2: انتهت. أكيد شاطر زي أمه يا سناء.
0: لا أشطر بكتير، أنا دائما بقول أشطر بكتير، دائما بقول للأولاد يعني إحنا مثلاً بقولوا لي كمنافسة صغيرة إحنا أحسن بهاي الشغلة، بقول لهم أنا هذا اللي بتمنى، بدي إياكم تكونوا أحسن بكل شيء.
1: مبارك الحمد مبارك أخبار عند الباقيين طبعا
0: يا رب على الجميع. شكرا لكم.
2: الله يحمي. يلا مبروك في أجمل لحظات العمر، هاي لحظة بالفعل. الحصاد حينما يعني يأتي موسم الحصاد وتزهر الأشجار التي كانت قد غرست أغراسا وأشتالا، هذا فعلا شيء جميل. أنا أعتقد أنه فيش حدا بقدر يعبر عن هاي اللحظة، الكلمات تعجز عنها
0: بالفعل.
2: لحظة جميلة جدا، خاصة مع مسيري فيها تعب وفيها زرع وفيها جد وكد. طيب بدي أبدأ من يوت من ما خلصته. أنا بقدر ألخص الحال يعني بالحديث عن أنه هذه الحرب غريبة عجيبة، فيها كثير مشاهد يتفوق فيها الواقع على الخيال بأشكال مختلفة إن كان الموجود أو المفقود فيها. أنا بقدر أقول أنه نقطة البداية والنهاية أنه ترامب اللي هو صاحب القرار هو رجل مريض بالغرور وبالعنجهية وبالوهم والجهل، على الأقل جهل حدود القوة، وإلا لما وصلنا لما وصلنا إليه. يعني عامل من حاله نكتة السكريكتير، هو كل ساعة بطلع لنا بيان شكل. وهذا بيقودني للتفكير، أنا راح أرجع أحكي لمتين عنه، بس هذا بذكرني بما قاله المعري أبو علاء المعري عن الكبرياء والغرور اللي عند الناس عند البشر وعن الوهم وعن الجهل. فذكر مثل هؤلاء الناس بأنه الإنسان نهاية المطاف أنه راح الإنسان ضعيف، سير إن استطعت في الهواء رويدا لا اختيالا على رفات العبادة، نهاية الإنسان معروفة ومحتومة. وأنا أستذكر أبو العلاء المعري لأنه اليوم ذكرى وفاته في عام 1057، هذا الشاعر المفكر والعالم اللغوي اللي ولد في المعرة وتنقل بين أصقاع الدنيا رغم أنه أصيب بالجدري وأصيب بالعمى طبعا
1: صحيح.
2: واعتزل الناس واعتزل الـ يعني اضطر يظل موجود في داخل البيت، وبعد العمى سمي برهين المحبسين بسبب العمى وبسبب هذا الاعتزال. رهين المحبسين كان قد قال جميل جدا بما ينطبق أيضا على ترامب، قوله في العمى: أنا أحمد الله على العمى كما يحمده غيري على البصر، فقد صنع لي وأحسن بي إذ كفاني رؤية الثقلاء البغضاء. يعني لو أنك كنت أعمى وطرش لا بتشوف ترامب ولا بتسمع ترامب. وكان قد أصدر طبعا أبو العلاء المعري يعني الكثير الكثير، وقال من جملة ما قالوا ما ينطبق على ترامب: ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهله. فوا عجب كم يدعي الفضل ناقص، ووا أسف كم يظهر النقص فاضل. أصدر 100 كتاب، ومنها طبعا سقط الزند اللي هو ديوانه الأول، بعدين اللزوميات، وبعدين
1: على فكرة وديع هو أول يعني شاعر عربي سمى ديوانه، يعني سقط الزند هو أول ديوان مسمى للعرب، فمن هناك العرب بدأت تسمي دواوينها. يعني
2: جميل جميل. مين علمك أستاذ اللغة العربية في المرحلة الأخيرة من الثانوية؟
1: والله كثار يعني من كثرتهم بدناش نذكر حدا ونغفل حدا طبعا. على فكرة بدي أقول لك كمان معلومة عن أبو العلاء المعري، تعرف كان نباتي يعني من
2: أوائل صحيح.
1: كان نباتي لا يأكل اللحم، يتشائم من رؤية اللحم ومن أكل اللحم، ف يعني شخصية فريدة جدا أبو العلاء.
2: صحيح طبعا من أدابه الخالد رسالة الغفران اللي قيل لاحقا بعد، اللي فيها فكرة يعني تبدو بسيطة بس هي جميلة جدا، بتخيل الجن والنار يوم القيامة إلى آخره. ويقال إنه شاعر الإيطالي دانتي أليجيري كان قد استلهم هاي الفكرة منه في كتابه الملهى الإلهية أو الكوميديا الإلهية. هناك من يقول إنه طبعا يعني عندنا نقاش بس هذا الموضوع بما يتعلق بترامب والحرب، هل ستنشب الحرب من جديد؟ هذا سؤال يسأل، أنا بعرف الجواب 100% سناء محمد اليوم.
1: وهو
2: أستطيع أن أقول لك ولا واحد بالعالم بيعرف هذا الرجل غير متوقع. مخلي بلدة كاملة، بلاد كاملة، منطقة كاملة، العالم كله بتأرجح من جهة لجهة لأنه العالم كله بتضرر نتيجة هذه القرارات. وهناك حتى في بعض البلدان اللي تتعرض للصواريخ والنار والضرب مثل البلاد مثل دول الخليج مثل أحوالنا، هون في حالة أمل وفي حالة ترقب، ربما في بعض المدن الكبيرة في حالة هستيريا لأن الصواريخ الإيرانية أيضا أثبتت أنه قادر على إلحاق ضرر كبير. كان في الليلة الفائت قد قال نائب بنس أنه أحرزنا تقدم في المداولات مع إيران، وأنه مستر ترامب مش معني بتجديدها، لكن ربما نسير في المسار إذا احتجنا. باختصار كل واحد بحكي شكل مأزق كبير، مجنون رمى حجر بير روح طلعه، يجيب 100 عاقل يطلعه. وقال ترامب بعد ما أنه يعني أعلن عن وقف الهجوم في اللحظة الأخيرة، رجع يهدد ويضع نهاية الأسبوع موعد، بكل ربما الجمعة ربما السبت ربما الأحد ربما مطلع الأسبوع، اختر ما تشاء يعني أنت إذا
1: كل الإجابات صحيحة.
0: امبارح كان معنا محمد القاسم مختص بالشؤون الأمريكية وزميلنا طبعا، بحكي أنه في الولايات المتحدة يتعاملون مع ترامب الأونة الأخيرة في الأيام الأخيرة بشكل ساخر، يعني مضحكة تماما، يعني فبالتالي يعني ما حدا معرفة. حتى في الولايات المتحدة لا نتحدثون عن إيران حتى، يعني لا يتعاملون بجدية بعد مع تصريحاته.
2: نعم، ويهدد وبالمقابل بنفس النفس بقول أنه إيران تتوسل الاتفاق. طبعا إسرائيل بحالة تأهب عملياتيا وعسكريا واستخباراتيا، وفي يعني نقاش حول هذا الموضوع أنه هل فعلا إسرائيل تعرف بالضبط ما الذي يريده وكما يخطط على تنسيق كامل، لأنه في أوساط كثيرة لليوم بتقول أنه بدوره بالإعلام بيركضوا وراته يفهموا شو بده ولوين رايح. يعني أنا بحكي على إسرائيل كمؤسسة كدولة كعميقة يعني. فباختصار شديد كانت ولا تزال إسرائيل ليس فقط بحالة تأهب، إنما هي تتطابق فيها الأمنيات مع التوقعات، تريد هذه الحرب لأسباب معروفة، توقفنا عندها ضرب إيران حتى ما تشكل هالتهديد في المستقبل وتهديد أخطر مع شهوة انتقامه إلى آخره، أيضا إضعاف الوكلاء من حزب الله إلى حماس إلى الحوثيين. وفي عندكم كمان حسابات مستر سيكوريتي صاحب النصر المطلق بتعرفوه نتنياهو، عنده حسابات شخصية، تخيل يفوت الانتخابات وهي الجبهات كلها مفتوحة بتنزف بدون مش نصر مطلق، نصر غير مطلق مش موجود، وهذا سيؤدي إلى انتصار على نفسه، سيؤدي إلى سقوطه. وملاحظة أخيرة في اللافت،
1: يلا بيختي ضل معنا دقيقة وديع،
2: إنه في في في مجموعة من المراقبين في إسرائيل بيقولوا إنه حتى لو ضربت الماء والكهرباء هذا لن يغير شيء. انضم لهن اليوم في بهرائيل، كان امبارح عدد منهن مثل تمير هيمن وعام إسرائيل ورون بن يشاو، وكذلك الأمر مستشار الأمن القومي جيورا إيلن. بين هذا وذاك إحنا نتمنى إنه الحرب ما تصير، لأنه خلص اللي صار يعني بكفي وغير معقول وتماما تجاوز كل الحدود.
1: نتمنى الله يصبحك
2: بالخير.
1: الله يصبحك بالخير زميلي وديع عودي، يسعد صباحك.
0: شكرا جزيلا لك وديع،
2: يعطيك العافية.
0: طيب نخرج الآن إلى فاصل قصير ونتابع بعده باقي ملفاتنا، لا تذهبوا بعيدا.
3: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح، بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، حينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصبح

0: حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
2: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.

0: بأكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90 شيكل. أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90 شيكل. قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90 شيكل. سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90 شيكل. سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي لفرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
6: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح. أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين. حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
7: أحذية زاهي صليبة
8: بندورا. فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 6576442.
1: حلبجي. تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكا كولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
3: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
5: عيد الأضحى قرب وكل عام وإنتوا بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية،
3: من مرج ابن عامر قرية صندلة.
4: يسعد صباحكم من بير السبع.
5: السيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يدفش هذا بشي.
6: الله يصبحكم بالخير من قرية ني.
7: صباح الخير
8: من أعالي الجليل من قرية

0: ترامب يجدد المهلة لإيران حتى مطلع الأسبوع القادم، ويتوعد باستئناف الحرب حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي.
1: جرائم القتل تتصاعد في البلدات العربية دون تحرك من الحكومة والشرطة، وافتقار للحراك الداخلي في المجتمع العربي.
0: خمس سنوات على أحداث هبة مايو أيار، ما بين المواجهات والاعتقالات، العائلات في البلدات المختلطة ما زالت تعاني ذات الأزمات.
1: إلى شؤوننا المحلية الآن، وآفة العنف والجريمة، حيث شهد المجتمع العربي خلال الساعات الأخيرة سلسلة جرائم إطلاق نار دامية أسفرت عن مقتل الشاب قاسم خطيب البالغ من العمر 23 عاما من شفا عمر، بعد تعرضه لإطلاق نار في حي الميدان، إلى جانب إصابة شاب من مدينة الطيب بجراح خطيرة في حادث منفصل، ليرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 109 ضحايا. يأتي ذلك في ظل تصاعد جرائم العنف واستمرار غياب برنامج احتجاجي واضح لمواجهة موجة الجريمة. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا بداية مراسلنا ضياء حجحية. صباح الخير ضياء.
2: بخير سناء محمد وكل المستمعين.
1: أهلا بك. إذن ليلة دامية أخرى في المجتمع العربي للأسف الشديد، نسألك بداية عن تفاصيل وتطورات الساعات الأخيرة، وهل من معتقلين في أي من هذه الجرائم؟
2: نعم سناء ومحمد، يعني لا يوجد معتقلين في الثلاث جرائم التي وقعت يوم أمس وأسفرت عن مقتل شابين في مدينة اللد وأيضا في مدينة شفا عمر. طبعا نبدأ بجريمة شفا عمر، قتل قاسم خطيب بجريمة إطلاق رصاص بعد أن تعرض لإطلاق رصاص في القسم العلوي من جسده، أصيب بجروح بالغة الخطورة بحسب التفاصيل المتوفرة من المصادر الطبية، فإن الضحية يعني فارق الموت حتى قبل وصوله إلى المستشفى من شدة الإصابة. بحسب التفاصيل أن الضحية تعرض لإطلاق رصاص في وسط الشارع، يعني وفي يعني ساعة مبكرة من يوم أمس، وفي شارع مكتظ بالسكان وعلى مرأى ومسمع السكان، الكثير من السكان الذين كانوا شهدوا على هذه الجريمة. أقدم ملثمون على إطلاق الرصاص عليه، ومن ثم لابوا بالفرار. بعد لحظات قليلة عثرت الشرطة على مركبة أضرمت فيها النيران على أطراف البلدة، يشتبه أنها استخدمت لاستعمال هذه الجريمة. طبعا الشرطة لم تتوصل إلى معتقلين في هذه الجريمة. بعد أيضا تقريبا ساعة أعلن عن العثور على جثة شاب في منطقة سهلية في مدينة بيت حتيقفا، وبعد التحقيقات الأولية يرجح أن الضحية هو من سكان مدينة اللد، شاب عربي تعرض على ما يبدو للقتل قبل أن يتم إضرام النار بالمكان الذي عثر عليه فيه. وبحسب التفاصيل تقول الشرطة وتشتبه وفق التحقيقات الأولية أن خلفية الجريمة تعود لنزاعات بين عائلات في مدينة اللد والرملة، ولكن حتى هذه اللحظات يعني الشرطة لم تحدد هوية الضحية بشكل واضح، ولم أيضا تتوصل إلى معتقلين وتفشل في الإعلان عن معتقلين في هذه

0: الجريمة. الجريمة الأخرى أيضا يعني وقعت في ساعات النهار، وأيضا اللافت في هذه الجريمة أنها وقعت بالتزامن مع وجود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة الطيبة، في المنطقة الغربية لمدينة الطيبة، الذي قام بتدشين محطة القطار في ساحل الطيبة. وفي هذا يعني في وقت افتتاح المحطة وقعت جريمة إطلاق الرصاص. وأيضا في هذه الجريمة الشرطة لم تتوصل إلى معتقلين. طبعا الشاب أصيب بحسب المصادر الطبية بجروح وصفت بالخطيرة.
1: يعني لا معتقلين ولا مشتبهين، وتحقيقات مستمرة. نريد أن نقف أيضا معك ضياء. بالأمس كانت الشرطة قد سمحت بنشر تفاصيل لم يسمح بنشرها سابقا عن جريمة قتل الضحية مارلين الطوري التي كانت قد قتلت الشهر الماضي في كفر قاسم. تفاصيل مروعة جدا وصادمة تسمح الشرطة بالكشف عنها لأول مرة.
0: نعم، يعني بالفعل الشرطة يوم أمس أعلنت أنها ستقدم تصريح مدعي عام ضد قاتل الضحية مارلين الطوري وشقيقه بتهمة المساعدة على القتل، والزوج بتهمة القتل المتعمد، وتمهيدا لتقديم لائحة اتهام في الأيام القريبة. طبعا بالفعل يعني التفاصيل جدا مروعة. بحسب بيان الشرطة فإن ضحية مارلين الطوري التقت بزوجها في منطقة رأس العين، ومن هناك نقلها إلى منطقة نحشونيم، وهي منطقة أيضا متآخمة بين مدينة كفر قاسم ومدينة رأس العين. وهنالك بحسب بيان الشرطة مكثا لساعات، ولكن يعني في وقت مكوثهما يعني شعرت مارلين بالخطر وأن هناك شيئا مريبا، فقامت بالتواصل مع صديقتها من خلال المراسلات عبر الواتساب، وقالت لها أنها تشعر بالخطر وأن هنالك أمر مريب. بعد فترة خرجت من المركبة حين شعرت بالفعل من الخطر، ولكن قام المجرم بدهسها وأصابها بجروح بالغة الخطورة، وقام من ثم بإدخال جثتها إلى مركبتها وقام بنقلها حتى وصل إلى شقيقه الذي تواجد في منطقة رأس العين. وبعد أن تأكدا من مقتلها ومن وفاتها، قام بنقلها إلى منطقة خالية في مدينة كفر قاسم، وهناك اضرمت فيها النيران. طبعا بحسب الشرطة أيضا تقول أن الضحية لم تتعرض فقط للدهس، إنما أيضا تعرضت للطعن، ومن ثم تم إضرام النار بالمركبة التي كانت في داخلها الجثة بعد أن أثر عليها متفحمة. طبعا الشرطة توصلت إلى المجرم يعني بسبب المراسلات أولا، وقامت يعني برسم مسار الضحية، ومن هناك تعرفت على هوية المجرم، ومن ثم قامت الشرطة أيضا بالعثور على بعض على مركبة تم غسلها من قبل المتهم، ولكن الشرطة قالت أنها عثرت على بقع لدماء كانت تابعة للضحية في داخل المركبة، وأيضا كان هنالك يعني حمض نووي للضحية التي تواجدت على ما يبدو أيضا في مركبة المجرم. وهناك قامت الشرطة بجمع الأدلة وسوف تقدم لائحة اتهام قريبا.
1: تفاصيل بالفعل مروعة لهذه الجريمة التي وقعت الشهر الماضي والضحية مارلين الطوري من كفر قاسم. نريد أن نشكرك جزيل الشكر مراسلنا ضياء حاج يحيى، وطبعا سنتابع معك كل هذه التطورات في حال ورود أي جديد. شكرا جزيلا لك
2: ضياء. شكرا لك. طب نبقى في ذات الموضوع وننتقل الآن لرئيس لجنة متابعة العليا للجماهير العربية دكتور جمال زحالقة لاستضاح صورة الحال وإن كان هناك أي تطورات بشأن الخطوات الاحتجاجية المقبلة. دكتور جمال صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: أهلا بك. يعني لا تزال جرائم القتل وإطلاق النيران متواصلة، وصلنا اليوم فعليا إلى 109 قتلى في أقل من 5 شهور منذ مطلع العام. بالأمس قتل في شفا عمر أو قتل في شفا عمر واللد، مصابين بجروح متفاوتة في جرائم منفصلة بالطيبي أم الفحم وجسر الزرقاء، كل ذلك فقط بالأمس. ومع كذلك بدأنا نسمع بشكل متزايد صرخات احتجاج إحباط كبير جدا في مختلف البلدات، نرصدها نحن يعني على الأقل في الإذاعة بشكل يومي، ونسألك كيف ينعكس كل ذلك؟

0: في برنامجكم وخطواتكم المقبلة؟ هل لنا أن نرى كذلك تصعيدا في الأدوات، ربما تحركا مغايرا للتعامل مع هذا الواقع الخطير الذي نعيشه؟
1: نحن نحاول ونعمل على استغلال أو استثمار وتوجيه الغضب الجماهيري المشروع والمحق والحقيقي والفعلي والقوي إلى اتجاه سياسي، بمعنى تسييس الغضب حتى لتحويله إلى فعل سياسي يعني مؤثر في معركة من أصعب المعارك التي خضناها، وهي معركة مكافحة الجريمة والعنف. وهذه المعركة صعبة بشكل خاص لأنه الحكومة لا تصغي لنا ولا يهمها ما يحدث في المجتمع العربي، وهي عمليا من الناحية العملية تتواطأ مع عصابات الإجرام ويعني تتركها تفعل ما تشاء ولا تقوم بما تستطيع أن تقوم به كدولة لوقف هذا المسلسل. فنحن طبعا بعد الذي حدث في الجديد والمكر، هذا الحدث المدان والمستنكر، ستكون هناك مظاهرة يوم السبت، المظاهرة أو مسيرة الرايات السوداء الثالثة، وبعد العيد إن شاء الله ستكون هناك مسيرة الرايات السوداء الرابعة في اللد، وبعدها في راهط، وبعدها نحن سنواصل هذه المسيرات من جهة، ومن جهة أخرى نحن سنواصل يعني حشد الطاقات السياسية للضغط على الحكومة للتراجع عن سياستها القائمة والبدء بمحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي. يعني أنتم تعلمون أنه الرسالة التي وجهتها في حينه إلى نتنياهو، يعني هو استلمها بالمناسبة، يعني بعث المستشار تبعه إلى أحد أعضاء الكنيسة العرب وطلب الرسالة، وأنا وجهت طلب بفحص التكلفة الاقتصادية للجريمة والعنف في المجتمع العربي. وقبل أسبوعين كما تابعتم كان هناك تقرير لمحاسب الدولة بأن التكلفة المباشرة هي 10 مليارات شيكل سنويا، التكلفة غير المباشرة 10 مليارات شيكل أيضا. أنا توجهت إلى أحد المختصين الاقتصاديين المختصين الذي هو مرتبط بمجموعة عالمية يعني تبحث هذا الموضوع، تكلفة الإجرام في كل مجتمع ومجتمع، هناك معادلات لا أريد أن أدخل بها معقدة جدا جدا، لكن هناك طريقة لحساب الضرر الاقتصادي، وهو كتب لي رسالة بأن التكلفة الحقيقية للجريمة في المجتمع العربي، يعني اسمعوا الرقم الذي وصلني من ربما أهم خبير اقتصادي في إسرائيل اليوم، هو يقول بأنه التكلفة هي 37 مليار شيكل سنويا. هذا ما قال كتبه لي البروفيسور يوسف زعيرة الذي هو مؤلف كتاب المشهور الذي ترجم إلى العربية الاقتصاد الإسرائيلي.
2: طيب دكتور، يعني في المقابل على الرغم من كل هذه المعطيات الهامة، ولا أحد يمكن أن يعني يشكك
1: ما أهمية هذه المعطيات محمد، يعني ما أهمية
2: لا ولكن تفضل، ولكن
1: خلينا الناس يسألون ما يعني ما
2: يهمنا، لأننا نستمع إلى الأصوات
1: الاقتصاد الإسرائيلي
2: بالضبط، يعني نستمع إلى الأصوات. أنت رأيت في جزيد المكر هناك يعني في المجتمع العربي شبان وفتية وأمهات يعني محروقي القلب يتحدثون بحرقة ويقولون كل هذا اللي بتحكوه لا يكفي، نريد أكثر من ذلك، نريد تحرك أكبر من ذلك، نريد زخم أقوى من كل ما نراه. لذلك أسألك يعني طيب، هاي المعطيات جيدة، ولكن هل هذا سيغير واقع المجتمع العربي غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع أو بعد شهر؟
1: لا طبعا، لا يوجد أي خطوة يمكن أن نقوم بها تغير الواقع خلال يوم أو يومين، ولكن موضوع الاقتصاد يعود وأقول لماذا، كيف سنستغله نحن؟ أولا هذا سيثير نقاش في إسرائيل حول جدوى السياسة القائمة، وهذا يعطي يعني نحن نطرح قضية أو تطرح الآن قضية جديدة لم تكن مطروحة في السابق، وباعتقادي هذا سيؤدي إلى تفاعلات في الرأي العام الإسرائيلي ربما تخرج منها سياسة مختلفة. الأمر الثاني، نحن نقول ببساطة يعني هذا لدينا ادعاء جديد الآن، يعني لو استثمرت الحكومة ربع هذا المبلغ في مكافحة الجريمة والعنف لاستفاد الجميع، فنحن نضغط بهذا الاتجاه أيضا. لكن الغضب الجماهيري الذي تتحدث عنه، وطبعا غضب محق، ورأينا الذي حدث في سخنين وتفاعل الأمور، علينا أن يعني بقيادة

0: المعركة أن لا نتخلف خلف الجمهور، ولكن أن لا نقفز يعني إلى الأمام ونفقد الجمهور خلفنا. فالقضية أنك تكون تمسك بنبض الشارع وتقود عملية نضالية مركبة بالسير مع الناس وبما تستطيع الناس أن تفعله. يعني هناك ناس، يعني هناك حقيقة مرات أنت بتحس أنه، يعني دعنا نقول صراحة أنه في بلد الدنيا مولعة وبدهم مظاهرة وبدهم باقي المحلات باردة. يعني إذا أنت تريد أن تقوم بتحرك قطري كبير، أنت بحاجة إلى أن يكون هناك حالة جماهيرية في كل أنحاء المجتمع. هذه مهمتنا لنشر الوعي.
1: صحيح، والقيادة هي المفروض التي تخلق هذه الحالة الجماهيرية.
0: أنا أقول، أنا قبل أن تسأل محمد، أنا قلت هذه مهمتنا، هذه مهمة القيادة، والقيادة تعني الجميع، لا تعني لجنة المتابعة فقط، هي تعني كل مؤسساتنا، كل أحزابنا، رجال الدين، الشخصيات المجتمعية، لجان أولياء الأمور في المدارس، المجتمع بأسرع، يعني هو الذي يعني سيقود العملية، ونحن ننتفض كمجتمع ضد هذا الواقع الذي فرضوه علينا.
2: ومن بين ربما يعني هذه الأدوات التي تتحدث عنها دكتور جمال، خاصة وأنت ذكرت في بداية الحوار على أهمية تسييس هذه الظاهرة وما يحدث في المجتمع العربي، نريد كذلك أن نسألك عما نحن مقبلون إليه في يعني الشهور القادمة، كل ما يتعلق في تشكيل القائمة المشتركة، دوركم طبعا أنتم كجهة تمثيلية في هذا الإطار، يعني كيف تقرأ بداية التطورات الأخيرة في هذا الإطار؟ نعرف أنه لجنة الوفاق تجتمع مؤخرا مع مختلف الأحزاب السياسية، هناك محاولات للدفع قدما بهذا الإطار، تصريحات من قبل رؤساء الأحزاب المختلفة، وكأنه في هناك نوع من لا أريد أن أقول إجماع، ولكن يعني فهم لضرورة اتخاذ خطوات أسرع من أجل تشكيل ربما قائمة يعني أو قائمة تقنية قبل الانتخابات، خاصة ونحن يعني مقبلون وربما تكون الانتخابات أبكر من موعدها المعلن. لذلك أريد أن أسألك، هل من خطوات تعملون أنتم عليها أو أنت عليها دكتور جمال كرئيس لجنة المتابعة من أجل يعني محاولة إيجاد صيغة مشتركة مقبولة على كل الأحزاب والانتهاء من هذا الملف؟
0: يعني سناء ومحمد، أنتم تعلمان أنه أنا يعني ميولي الطبيعي، الميل الطبيعي عندي هو ميل وحدوي. صحيح. أنا أبحث عن الوحدة ودائماً طول الوقت منذ سنوات طويلة جدا، وأعتقد أن الظروف مواتية وهناك إلحاح، ليس فقط ظروف مواتية، على الوحدة على جميع المستويات بما فيها العمل الأحزاب التي تخوض الانتخابات البرلمانية. المتابعة من الناحية الرسمية لا تتدخل في انتخابات البرلمانية، لأنكما تعلمان وكما يعلم المستمعون جميعا أنه هناك أحزاب في المتابعة لا تشارك في الانتخابات. لهذا السبب وأنا أقف يعني كرئيس لجنة المتابعة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، ومع ذلك أنا الناس يتحدثون معي وأنا أتحدث معهم، وأنا أدفع دائما باتجاه الوحدة. إن شاء الله أنا أرى أنه ظروف مواتية يمكن تشكيل قائمة مشتركة، يعني الصعوبات الموجودة هي صعوبات يمكن التغلب عليها، أخذا عندما نأخذ بجدية موقف الأحزاب المعلن وهو أنها تريد قائمة مشتركة.
1: طيب، نريد أن نشكرك جزيل الشكر، وعلى أمل بالفعل يعني أن نرى في الأيام القادمة لربما هذا الحراك وهذا التحرك المفقود لربما، والذي بحاجة طبعا لتضافر من الجهود ليس فقط من القيادة وكذلك أيضا من الشارع. دكتور جمال زحلق، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
2: نخرج إلى فاصل قصير ونتابع بعده باقي ملفاتنا، ابقوا معنا.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحمل حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
4: الله الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية، كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
5: وانت بخير يا حبيبي.

0: شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
1: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا. سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين.
3: أحذية زاهي صليبة
4: الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
5: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.

0: أكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
2: حلبجي. اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
5: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
6: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
7: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرية، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
8: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
9: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
2: تمر خلال هذه الأيام الذكرى الخامسة لهبة مايو أيار عام 2021 وسط استمرار ملاحقة ومحاكمة عشرات الشبان العرب وفرض أحكام قاسية بحقهم، إلى جانب متغيرات قطرية وإقليمية ألقت بظلالها بصورة مباشرة على المجتمع العربي. وما تزال هذه الهبة في موضع البحث من حيث تداعياتها على المجتمع العربي وعلاقاته مع المجتمع اليهودي وتحديدا ما بعد الحرب. للحديث حول هذا الموضوع وبداية هذا الحوار ينضم إلينا بداية بروفيسور مصطفى كبهة، رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة ورئيس مجمع اللغة العربية. صباح الخير بروفيسور مصطفى.
3: صباح الخير لكما ولجميع المستمعين.
2: أهلا بك. يعني بروفيسور مصطفى، لنبدأ بداية بتقييمك لهذا الحدث، ما بات يعرف باسم هبة الكرامة، وأبرز الدروس المستفادة من هذه التجربة بمرور 5 سنوات على انطلاقها.
3: يعني هذا حدث أحد الأحداث المفصلية التي شكلت شكل العلاقة بين جمهور الأغلبية وجمهور الأقلية بعد ما حصل في عام 2000 من شرخ كبير في هذه العلاقات، وقد يعني تطور إلى توسيع الهوة وتوسيع هذا الشق وتجلياته. ويعني بداية هذا حصل كما كلنا نعرف تحت تأثير ما جرى في حي الشيخ جراح والاحتجاجات التي جرت في باب العمود ومحاولات تهجير العائلات الفلسطينية من هناك، وبعد ذلك ما يعني ما حصل في المسجد الأقصى من صدامات وتطور إلى جولة من الحرب في غزة. كل هذه الأمور يعني أدت إلى خروج احتجاجات وفي المدن والقرى العربية وخاصة في المدن المختلطة. يعني إذا أردنا أن نشير إلى أبرز سمات هذه الهبة هي كون المدن المختلطة مثل اللد والرملة وعكا ويافا في الواجهة، وهذا أمر يعني ما كان في هبات سابقة، كان هناك ولكن ما كانت في الواجهة.
2: وربما كذلك بروفيسور مصطفى دخول المستوطنين أو ما يسمى بالنواة التوراتية تحديدا في هذه المناطق التي ذكرتها إلى واجهة الصدام مع المجتمع العربي ما لم نراه حتى في أكتوبر آنذاك.
3: نعم، يعني هاي عملية دخول المستوطنين أو النواة التوراتية إلى اللد تحديدا، واستخدام يعني ناشطين من المستوطنات للمشاركة في الاحتجاجات وما إلى ذلك، وكانت هذه ظاهرة جديدة. يعني كان واضح أن هناك محاولات لتوريط الشباب العربي في صدامات قد تقود إلى يعني إشعال القضية بأكملها. وطبعا كان هناك عوامل أخرى مهمة يعني كانت متراكمة، إحباط سياسي ومدني، أزمة شديدة في المدن المختلطة، ونحن نعرف أن هذه المدن تعاني أزمة في السكن، في منح الإمكانيات للبناء وتجديد الأبنية، في المحاصرة من قبل الخطط البلدية، عدم توافق الفرص مع باقي سكان هذه المدن. كل هذه الأمور أدت إلى انفجار هذا التراكم وظهوره كما ظهر. الآن هناك عوامل مساعدة، وعلى الأساس كانت قضية وجود وسائل التواصل الاجتماعي. يعني رأينا بأنه هذه يعني بس المشاهد من بؤر الأحداث بداية في القدس والشيخ جراح وما إلى ذلك، وبعد ذلك في المسيرات والمظاهرات والصدامات التي جرت داخل إسرائيل أدى إلى ونقلها السريع وتداولها، خاصة بأن جيل محدد من الشباب يتداول هذه الوسائل، أدى إلى اشتعال الأمور وخروجها عن السيطرة.
1: طيب بروفيسور يعني هناك سؤال، بما أننا نتحدث ما زلنا نتحدث عن هذه الهبة بمنظور الوقت، يعني لم يمضي الكثير من الوقت، 5 سنوات لربما أيضا تتغير فيها يعني وجهة النظر التاريخية لهذا الحدث. إسرائيليا كان ينظر لهذا الحدث على أنه، أو هكذا على الأقل كان يتهم المجتمع العربي بأنه استجاب لدعوات حماس وخرج لكي ينتفض ضد إسرائيل وضد المجتمع اليهودي وما إلى ذلك، ولم تقرأ على أنها بالفعل نتيجة ما ذكرته أنت، يعني موضوع التمييز في داخل البلدات المختلطة، ما حدث في الشيخ جراح، ما حدث في ليلة القدر وإرجاع مئات الحافلات، وهو ما أدى إلى هذه الهبة في داخل المجتمع العربي. ثم جاءت هجمات 7 أكتوبر وكانت ردة فعل المجتمع العربي مغايرة على الأقل كما ينظر إليها إسرائيليا، بأن المجتمع العربي لم يتعاطف، لم يشارك في هذه الهجمات وما إلى ذلك. برأيك اليوم هل هناك قراءة مختلفة يعني أحداث ما يؤيار مقارنة بما حدث في 7 أكتوبر، أو على الأقل محاولة لقراءة مختلفة إسرائيليا؟
3: يعني هناك العديد من المستويات لقراءة هذا الإجابة على هذا السؤال. هل تغيرت الأمور منذ 7 أكتوبر؟ نعم تغيرت الأمور، المجتمع الإسرائيلي تغير تغييرا جذريا، وكذلك ما يحصل إقليميا وموازين القوى الإقليمية وكل هذه الأمور تؤثر طبعا بطبيعة الحال على سلوك الأقلية العربية الفلسطينية في داخل إسرائيل. يعني أحد أهم مميزات تلك الهبة أيضا بأنه التخطيط وعملية، وطبعا هذا أمر بحاجة إلى بحث، يعني نحن لا نملك كما تفضلت في بداية سؤالك البعد التاريخي الكافي لتقييم الحدث من كافة أبعاده، ولكن كانت أقل ارتباطا بالبنى الحزبية والسياسية العربية التقليدية وأكثر تنظيم شبابي محلي. هذا الشيء يعني حصل آنذاك، لم يحصل بعد ذلك، يعني كان هناك عودة لتبوء الأطر السياسية التقليدية تسير دفة الأمور، ولهذا السبب كانت يعني أكثر السلوك أكثر موزون وما إلى ذلك. مع هذا يعني لا يستبعد أن يعني في ظل كل ما تحدثت وسيطرت السوشيال ميديا وكل هذه الأمور أنه هذا الأمر لا يتكرر.
2: بروفيسور مصطفى، يعني أنت ذكرت قبل قليل كل ما يتعلق في كذلك، يعني نحن نتحدث اليوم 5 أعوام عفوا على هبة الكرامة، ولكن في ظل متغيرات جدية على المستويين يعني الإقليمي وكذلك الدولي وكذلك الإسرائيلي كما ذكرت بعد 7 أكتوبر وحرب الإبادة، أريد أن أسألك يعني في هذا الإطار كيف تفهم يعني تسارع الأحداث التي نشهدها في الأعوام الأخيرة الماضية، على ماذا تؤشر برأيك؟ نتحدث عن 5 سنوات عصيبة مرت علينا، ويعني لم نلبث نرفع رأسنا من حدث إلى يعني نواجه حدثا آخر، والآن نتحدث حتى على مستويات أوسع مما كان عليه في الماضي.
1: طيب يبدو أن الاتصال انقطع مع بروفيسور مصطفى كبه، سنحاول تجديد هذا الاتصال، ولكن بالفعل يعني سنة عندما ننظر إلى هذه الذكرى 5 يعني من كثر ما مرينا بأمور وحروب وأزمات يعني بفترة قصيرة جدا، بات هذا الحدث الذي كان يعني يعتبر مؤسسا وكبيرا وصادما لفئات واسعة بات لربما على الهامش مقارنة بما رأيناه يعني في السنوات 3 الأخيرة. ينضم إلينا من جديد بروفيسور مصطفى كبهة. بسؤال أخير يعني أكرر هنا ما كانت قد تفضلت به سناء، إذا ما حاولنا أن ننظر يعني إلى ما كان في عام 2021 وأن نقارنه بكل ما مررنا به في هذه السنوات 3 الأخيرة، يعني كنا نعتقد بأن هذا حدث كبير وجلل، يبدو بأنه تقزم كثيرا في السنوات الأخيرة.
3: هو لم يتقزم، أنت تعرف بأن قضية الأحداث التاريخية والحكم عليها يتعلق في السياقات والبعد التاريخي وعوامل كثيرة أخرى، هو سيسجل وسجل كأحد الأحداث المهمة في فهم شكل العلاقة بين الجمهور الأغلبية والأقلية، ولكن كما قلت الأحداث اللاحقة عمليا وضعته أو أقصته جانبا، هذا لا يعني

0: أنه لا يتواجد على قضية التداول التاريخي والتقييم. ولكن نحن انتقلنا في بعد 7 من أكتوبر 23 إلى أبعاد أكثر اتساعا ويعني أكثر يعني تعدت حدود الغليان المدني إلى حدود من الخطوط العريضة المتعلقة بالوجود والكينونة وأسئلة كبيرة تطرح وطرحت قضية التهجير وكل هذه الأمور، وبالمقابل عملية التنظيم الداخلي يعني كان هناك ارتباك في الأطر الداخلية بعد هذه الأحداث الجسام، وباعتقادي بأنه الكل بحاجة إلى تنظيم من خلال مشروع طويل الأمد له رؤى بعيدة تستطيع أن تستوعب ما جرى وتسير حسبه.
1: نشكرك في هذه المرحلة جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه الإيضاحات، بروفيسور مصطفى كبهة، رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة ورئيس مجمع اللغة العربية. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
2: إذن 5 سنوات مرت على هبة مايو أيار وهذه الأحداث التي عصفت تحديدا في البلدات المختلطة، لربما كان هناك محاولات لاستخلاص العبر لتغيير الواقع إلى حد ما. هل بالفعل تغير الواقع للأفضل للأسوأ؟ لربما تنضم إلينا في هذا الشأن فداء شحادي، عضوة بلدية اللد سابقا وعضوة المقر القطري لمناهضة الجريمة، طبعا ابنة مدينة اللد. صباح الخير فداء.
1: صباح الخير.
3: محمد،
1: أهلا بك فداء. يعني كيف تقرأين أنت بداية بأثر رجع الآن أحداث أيار 21 هبة الكرامة بمرور 5 سنوات على اندلاعها، من موقعك بداية كناشطة للدوية ابنة لإحدى البلدات الساحلية التي شهدت يجب القول أصعب الأحداث وأكثرها احتداما في تلك الفترة؟
3: يعني بداية إحنا بعد أحداث أيار 21 مرقنا حرب الإبادة عرزت فصفصة أنه في أكثر أحداث عم بكثير، والواضح انه هنا يعني اذا بدي احكي عن مستوى الجريمه فالجريمه بس عم بتزيد من ايار 21. يعني الحياه اليوميه باللد صارت اصعب من يعني بالمقارنه مع سنوات سابقه، فهذا تغيير اللي هو يعني وكانه الناس شوي شوي بلشت تحسه من ممكن من تضييقات سياسية، بس كمان إذا نحكي على مستوى أنه تلاقي شغل أو حتى على مستوى التربية والتعليم اللي مستواها كل ماله بانخفاض مستمر. وكان في عنا نسبة هجرة منيحة كمان بآخر سنتين باللد
2: من سكان العرب، طبعا
3: من سكان العرب.
2: هجرة إلى خارج اللد في داخل البلاد ولا هجرة إلى خارج البلاد عموما؟
3: هي خارج البلاد بشكل عام، بس كمان في داخل البلاد. يعني احنا بنشوف اليوم انه في نقلة على رمات جان او رخوفت، يعني على البلدات اليهودية اللي بتحيطنا
1: بسبب العنف والجريمة ولا الاوضاع يعني الاقتصادية او السياسية او كل الامور مجتمعة فداء؟
3: يعني اكثر من سبب، يعني عم بسمع كنت حوالي انه في ناس يعني تتضايق من العنصرية فبتحس انه اخف بمحلات اللي فيش فيها كتير عرب او بطلع برد البلاد لأنه خلص يعني لا قادر لاقي شغل منيح وكل الوقت في عنصرية حواليه. طبعا في موضوع العنف الجريمة أنه مجرد ارتباط اسمك باسم عائلة فبتختصر على حالك وبتطلعي، فيعني هو أكثر من سبب بس كلهم بيأدوا عمالهم لأنه أنت بتترك البلد يعني.
2: وبالنظر إلى فعليا ما يحدث يوميا فداء في مدينة اللد، كان هناك على الأقل محاولة، لا أعرف إلى أي مدى هي صادقة، ولكن كان هناك على الأقل جهات إسرائيلية دعت بعد أحداث مايو أيار، يعني السلطات المحلية والرفاه الاجتماعي ومؤسسات الدولة، إلى بحث ما حدث، إلى استخلاص العبر، إلى محاولة لربما سد الفجوات، أمور من هذا القبيل. إلى أي مدى بالفعل يعني رأيتم ذلك يخرج إلى حيز التنفيذ، أو هل كانت هذه الدعوات بالفعل صادقة ولا بس مجرد يعني كلام للاستهلاك الإعلامي؟
3: يعني ممكن كان بوقتها في دعوات صادقة وكان في استخلاص عبر فعليا، وكان في خطط عمل اللي انحطت، وكان في ميزانيات اللي كان المفروض توصل لهم، بس يعني كل هذا الحكي بل الحكومة الموجودة حاليا تقريبا ما تمش تنفيذه، غير انه بلدية اللد ما اخذتش دور. يعني كان استخلاص العبر بأغلبها

0: بتيجي من برا من جامعات او من مؤسسات حكوميه، بس بلديه الليد كبلديه ما اخذتش على نفسها ولا مره مسؤوليه انه هي تستخلق عبر او هي اللي عم بتقود هاي المرحله انه تعمل عمليه تصليح او سد فجوات بين المجتمع اليهودي وبين المجتمع العربي. فهذا كله راح جهه قبل الحكومه الموجوده لانها حاليا يعني هي غير معنيه اصلا
1: ربما في داء يعني بخلاف باقي البلدات. يعني يجب القول بأنه يائر ريفيفو رئيس بلدية اللد الحالي طبعا وموجود هناك من فترة جدا طويلة ومقرب من الليكود، وكان هناك اجتماعا مع يعني ممثلي الحكومة، حتى نتنياهو كان في اللد قبل حوالي يعني عدة أشهر، وكانت هناك وعودات كثيرة بشأن يعني إصلاح الحال في اللد يعني بخلاف باقي البلدات حتى اليهودية. كان الشعور للحظة معينة أنه هناك كأنه نوع من قنوات الاتصال المفتوحة ما بين رئيس بلدية اللد وهذه الحكومة.
2: وحتى رفيفو لما بحكي عن العنف والجريمة بيقول انه يعني الشرطة وما الى ذلك وهي التي يعني تقوم بكل هذه بالعنصرية
1: ومقصرة في دورها فعليا،
2: وبأن الدولة يعني ما عندهاش مشكلة العرب يقتلوا بعض امور، يعني يظهر من تصريحات رئيس بلدية اللد وكأنه على الاقل يعني لديه انتقادات تجاه سياسة الحكومة.
1: فداء هل تسمعيننا؟ يعني هل تتفقين بداية مع هذه يعني هذه الأمور التي توقفنا عليها، وإن كان يعني شو الأثار تبعتها؟ يعني فيش أثار ميدانية؟ ما بتحسوا أنه في أي تغيير بهذا الصدد إن كان بالموقف النقدي تبع رئيس البلدية بموضوع العنف والجريمة، وإن كان بقضية العلاقات والقنوات المفتوحة مع يعني الحكومة؟
0: ريفيفو مش مقرب لليكود، هو ليكود يعني أخوه من أعضاء الكنيسة بالليكود، وكمان فعليا أنا نتنياهو كان بأكثر من جلسات هون، بس بين يعني عملية التصريح وبين التنفيذ في فجوة كتير كبيرة، يعني هي بحجم الفجوة الموجودة بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي حاليا بالبلاد. يعني يا ريفيفو بحكي تصريحات بس بالآخر بالتنفيذ مش عم بنشوف إشي، وكتير مرات هو مجبور يقول هاي التصريحات لأنه الوضع بالليد بيكون بلحظات معينة لا يحتمل، الناس اليهود كمان يتوقعوا منه أنه يعمل إشي. يعني بعرفش قديه بتتابعوا الأخبار بس قبل أسبوع يوم الجمعة هو يوم سوق بالليد الساعة 11 الظهر بنص السوق هذا اللي هو سوق عادة ملاء الناس وبالأساس يهود كان طخ يعني بلحظة غير متوقعة بمكان يعني بحكي على إيه كان فيه 400-500 بني آدم. فهاي اللحظة طبعا كل المجتمع اليهودي بالليد بتوقع منه تصريح، بتوقع منه فعل، وهو يعني واحد اللي بياخذ اصواته من هذا المجتمع فمجبور انه يدي تصريحه يعمل شيء رد فعل. بس على مستوى المواطن العربي بالاخر هاي التصريحات ما غيرتش شيء بحياته، يعني لا احنا يعني انتهت 2025 ب 8% حل ملفات للمجتمع العربي، اذا بدي ارجع اللد تقريبا صفر
2: صفر.
0: يعني كان في حل يمكن لملف واحد.
2: طب فداء يعني اذا بدك تحاولي بسؤال اخير، اذا بدك تحاولي هيك يعني تنظري الى المستقبل بتوقعك إلى أي مدى هناك سيبقى وجود وبقاء وتطور ل يعني الوجود العربي والمجتمع العربي في داخل مدينة اللد على ضوء كل ما يعني نتحدث فيه وعلى ضوء كل يعني هذه الصعوبة التي تزداد يوما بعد يوم على السكان العرب في اللد؟
0: طلع أغلب المجتمع العربي في اللد فيش عنده يعني ما فيش لون يروح، هو راح يبقى هون، يعني كل عملية إنه إحنا ممكن نتبخر و مش راح تصير. فهم بشي مرحلة يمكن لازم يبدوا يفكروا بحلول، بس بفكر عنا هلأ يعني كمان في كرة بملعبنا بقى المرحلة إنه إحنا نشتغل ونعمل التغيير المطلوب، كمان التغيير السياسي، كمان في عنا انتخابات السنة، بس كمان على العمل الجدي. يعني في عدة مؤسسات بالليد وكمان أطر غير رسمية اللي عم تبني مجموعات وعم بتحاول تشتغل على المجتمع، فبتأمل إنه هذا كله يعني يكون له نتاج كمان بالانتخابات وكمان بالمدى الأبعد. مش راح تكون عصاية سحرية اللي تحل الأزمات الموجودة بالليد، بس بالمدى البعيد المفروض أنه يبدأ يصير يعني عم نشوف جيل اللي شوي بلش يطالب، بتأمل يكمل يطالب بالطريقة الصحيحة. يعني
1: نتمنى ذلك بالفعل، ونريد أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة فداء إشحاد عضو بلدية اللد سابقا وعضو المقر القطري لمناهضة الجريمة. شكرا جزيلا لك. شكرا فداء.
2: إلى فاصل قصير ومن ثم نعود بعد هذا الفاصل ونواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زي

0: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
1: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
0: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
2: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب 10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب 17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1 ب 7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب 7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب 9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب 9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.

0: زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
2: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
5: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
6: تسع وأربعون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
7: إلى ديار الحجازية الآن، حيث تتواصل في مكة المكرمة وديار المقدسة تحضيرات لانطلاق مناسك الحج الأسبوع المقبل، وذلك بعد وصول 100,000 الحجاج من مختلف أنحاء العالم، من بينهم أكثر من 4,000 حاج من البلاد.

0: وسط ترتيبات مكثفة وأجواء إيمانية تسبق بدء المناسك. ينضم إلينا الحاج زياد شوربجي رئيس لجنة التنسيق العليا لشؤون الحج والعمرة لمسلمي 48. مرحبا بك.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير.
2: صباح النور. أهلا وسهلا حياكم الله.
1: أهلا بك حاج زياد. يعني بداية نريد أن أسألك عن استعداداتكم فعليا لانطلاق مناسك الحج في غضون أيام وخصوصية هذا العام كما ترصدونها أنتم.
2: السلام عليكم ورحمة الله لجميع المستمعين ولكم. طبعا احنا جاهزين بكل استعدادات من مساكن ومخيمات. وصلوا كافة الحجاج, وصلوا عددهم 4444 حاج, منهم 1200 حاج يسكنون على بلاط الحرام في 3 فنادق مميزة, ومنه الباقي يسكنون في فنادق 3 نجوم بعيدة 1500 متر عن الحرم. وصلوا من المدينة كافة أول أمس آخر فوج وصل, ونستعد الآن للصعود إلى منى يوم الاثنين القادم بإذن الله للبدء بمناسك الحج.
0: العدد 4444 حاجا هذا العام حاج زياد, هو مقارنة بأعوام ماضية أكبر أم أصغر؟
2: هو أقل في يعني العدد 4500, ولكن اختزل من العدد اللي هو ناس تخلفوا عن السفر, انسحبوا لظروف, والسعودية لم تقبل أن تبدل تأشيراتهم بحجاج جدد حتى يكتمل العدد إلى 4500.
0: ليه؟ لأنه كان يعني في حجز لأشخاص آخرين أو من دول ثانية؟
2: متأخر يعني متأخر. السعودية السنة شددت أن الحاج المتخلف أو المنسحب قبل بفترة يعني أقل من شهر لا يبدل, ومعنيين كانوا, وهذا ملاحظ, يقللوا من العدد لتسهيل وراحة الحجاج, يكون الحج أقل من أعوام السابقة.
0: طيب بالفعل في هذا الجانب يعني كيف تبدو الاستعدادات التهيئات كذلك يعني الشؤون المتعلقة بالفعل باستقبال الحجيج, كيف الأجواء هاي السنة بما أنك يعني عندك تجربة وباء طويل جدا في هذا المجال؟
2: والله هم المملكة العربية السعودية دائما كل سنة عندهم استعدادات جديدة وتجديد. السنة ملاحظ أن العدد أقل من السنوات السابقة, وهذا طبعا انعكس على فيش أزمة بالشوارع. الحرم برضو في يعني اتساع للجميع, المحلات المقاهي والمطاعم كذلك أيضا فيها متسع, ليس فيها أزمة. وكذلك هناك تجديد يحصل لأول مرة, هو شعار أحاج بلا حقيبي. الحاج وصل إلى المطار أخذ حقيبته اليد, حقيبته الشخصية اليدوية وحقيبته الكبيرة, وصلت قبله إلى الفندق.
0: هذا شيء جديد ما كان سابقا؟
2: هذا جديد, أول مرة, أول سنة.
1: طب حاج زياد بسؤال أخير باقتضاب إذا أمكن, بسبب ضيق الوقت, كل مسألة الأسعار, يعني استمعنا بالعامين الماضيين على بعض يعني الانتقادات التي كانت عن غلاء المعيشة بشكل عام وكذلك غلاء الأسعار الحجيج وما إلى ذلك, هل قمتم بأي خطوات من طرفكم من أجل تسهيل الأمر عفوا ربما تخفيف الأعباء على من يرغبون الانضمام هذا العام؟
2: طبعا احنا الاسعار تبعتنا واضحه, هي من خلال عطاءات رسميه في المملكه الاردنيه الهاشميه. وفي طبعا الشيء الناس لما تقول سعر الحج غالي هي تنظر فقط للكاس الفارغه من الكاس الفارغه النصف الكاس الفارغ. يعني الحج يبدا من 18000. 18000 هي عباره عن 3300 دينار. 3300 دينار هي حج الأردن وحج الضفة الغربية اللي الناس دائما يتغنوا فيه. فحجنا العادي اللي هو اللي مستوى 3 نجوم وبعيد 1500 متر, مساكن اللي هي فندق 3 نجوم هي 18000. هذا أرخص شيء. فاللي بده يرتفع يعني في مساكنه يسكن على بلاط الحرم
0: هناك ينزل من ذلك. الحرم. طب للأسف دهمنا الوقت, لربما يعني يتسع الحديث حول ذلك. نريد أن نشكرك ونتمنى بالفعل أن تسير الأمور على ما يرام وأن تعودوا سالمين وبخير.

0: الحاج زياد شوربجي رئيس لجنة التنسيق العليا لشؤون الحج والعمرة لمسلمي 48.
1: شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
3: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع رقم 4 مزدحم جنوبا حتى هدسيم، شارع الساحل جنوبا مزدحم من نتانيا وحتى بوليك. بهذا نأتي إلى ختام هذا النهار، شكرا لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ماجي علوطي، في التصوير والإخراج والديجيتال جواد العمري وعلي النصار، وكل الشكر لك.
1: وكذلك لك محمد، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: فجأات عنا.
1: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90 شيكل، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90 شيكل، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
5: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
4: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 65764422. حلبجي.
1: الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
3: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل اطلالة.
4: مش عارفه ماما، عندي احساس حلو انه بدي احمل وبنفس الوقت خايفه.
5: حبيبتي بيجي المولود ونيكست معه.
4: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن اي مكان، كمان بفتره الحمل. اكثر الخدمات تطورا للحمل، جهاز الالترا ساوند المنزلي للحمل، مرافقه الحمل للحمل الاول، الملف الرقمي لمتابعه الحمل. مجموعه ماما هلا جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار مع فراس خطيب.
1: يا صباح الخير أينما كنتم. الأطباء العرب مهنة اللي هي فخر لكل الأهالي تواجه اليوم تحديات وضغوطات كبيرة وغير مسبوقة، أزمة التخصصات وكله بيجي بالواسطة بحسب ما نتحدث عنه اليوم، وشهادات أيضا وردت في أماكن كثيرة. اقتصاديا، الذهب بين الصعود والهبوط، الأسواق تترقب إلى أين تتجه الأسعار في ظل الجنون العالمي الذي نعيشه. وإلى جانب الجريمة والحرب التي نعيشها في هذه الأيام، حوادث الطرق تواصل حصد الأرواح في المجتمع العربي. ولكل من يستمع إلينا الآن، من شان الله زدتوا التليفونات عجن وركزوا في يعني الراديو أو موسيقى أو أي شيء، ولكن يعني بالفعل يعني هنالك معطيات مقلقة حول ما يحدث في مجتمعنا العربي تحديدا. إذن هذه عناوين غرفة الأخبار لكل من يستمع إلينا الآن. دقيقتان بعد التاسعة، راديو الناس 103.3 107.8 FM. والآن إلى موجز لأهم الأنباء التي وردت على مدار نشراتنا من الآخر 12 ساعة. الزميل رجاء كان، يعني سعد صباحك.
2: صباح الخير فراس،
1: أمورك تمام؟
2: الحمد لله.
1: شو كيف عايشي مع قبل الحرب وبعد الحرب؟ يعني تعرف هذا الترقب،
2: أنا هذا الشعور ما يعني أكثر شعور بيوترني وبعمل لي بستنزف طاقتي.
1: يعني هو هذا أكثر شعور من عيش، ولكن يعني إن شاء الله بس يجيب الله يجيب بس الخير
2: إن شاء الله.
1: وإلى موجز لأهم الأخبار.
2: يلا. من المتوقع أن تبدأ الكنيسة اليوم مناقشة مقترح قانون حل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات مبكرة في ظل تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون تجنيد الحريديم. ويتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة مفاوضات بين أحزاب الائتلاف والمعارضة حول تحديد موعد لانتخابات جديدة، وسط ترجيحات أن يكون خلال أيلول سبتمبر المقبل. أعلن البروفيسور دانييل هيرشكوفيتس انسحابه من السباق على منصب مراقب الدولة، ما يبقي مرشحين اثنين فقط، هما القاضي المتقاعد يوسف إلرون والمحامي ميخائيل رابيلو المحامي الشخصي للسيد بنيامين نتنياهو والمرشح المفضل لديه للمنصب. ومن المتوقع أن يتم انتخاب مراقب الدولة الجديد في الكنيسة خلال الأسابيع المقبلة قبل انتهاء ولاية مراقب الدولة الحالي نتنياهو أنجلمان في شهر حزيران المقبل، وفق الإجراءات المتبعة لاختيار المراقب لمدة 7 سنوات. قضت المحكمة العليا بإلزام اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا لجنة جرونيس باستكمال فحص تعيين السيد رومان جوفمان رئيسا للموساد ومناقشة معلومات جديدة في القضية. وقالت المحكمة إن عمل اللجنة شابه النقص بسبب عدم الاطلاع على وثائق وإفادات هامة، وطلبت من اللجنة تقديم رأي محدث بعد إتمام الاستماع إلى إفادات جديدة بشأن التصريحات الخطية والمرفق الذي قدم للجنة. شهد المجتمع العربي خلال الساعات الأخيرة سلسلة جرائم إطلاق نار دامية أسفرت عن مقتل الشاب قاسم خطيب البالغ من العمر 23 عاما من شفا عمر بعد تعرضه لإطلاق نار في حي الميدان، إلى جانب إصابة شاب من مدينة الطيبي بجراح خطيرة في حادث منفصل، فيما أصيب شاب آخر بجروح متوسطة في جريمة أخرى في مدينة أم الفحم، كما أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 45 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في جسر الزرقاء، كما أقرت الفرق الطبية

0: وفاة رجل في 49 من عمره وجد داخل مبنى مهجور اندلع فيه حريق بمنطقة بتحتكفة، ليرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 109 قتلى، بينهم 9 نساء. في حديثه لراديو الناس قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية دكتور جمال زحالقة إن اللجنة تعمل على صياغة سلسلة من النشاطات وحشد الأحزاب للضغط على الحكومة.
1: نعمل على استثمار وتوجيه الغضب الجماهيري المشروع إلى اتجاه سياسي، تسييس الغضب حتى لتحويله إلى فعل سياسي مؤثر في معركة من أصعب المعارك التي خضناها، وهي معركة مكافحة الجريمة والعنف. وهذه المعركة صعبة بشكل خاص لأن الحكومة لا تصغي لنا ولا يهمها ما يحدث في المجتمع العربي من الناحية العملية، تتواطأ مع عصابات الإجرام و تتركها تفعل ما تشاء. ستكون هناك مظاهرة يوم السبت، مسيرة الرايات السوداء الثالثة، وبعد العيد إن شاء الله ستكون هناك مسيرة الرايات السوداء الرابعة في اللد، وبعدها في راهط، وبعدها نحن سنواصل هذه المسيرات من جهة، ومن جهة أخرى نحن سنواصل حشد الطاقات السياسية للضغط على الحكومة للتراجع عن سياستها القائمة والبدء بمحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
0: تمر خلال هذه الأيام ذكرى 5 لهبة مايو أيار عام 2021، في ظل استمرار ملاحقة ومحاكمة عشرات الشبان العرب وفرض أحكام قاسية بحق عدد منهم، إلى جانب تحولات قطرية وإقليمية انعكست بصورة مباشرة على المجتمع العربي. عضو بلدية اللد سابقا وعضو المقر القطري لمناهضة الجريمة فداء شحادي تحدثت لراديو الناس عن انعكاسات الواقع السياسي على أوضاع العرب في المدن المختلطة، لاسيما في مرحلة ما بعد الحرب.
2: بلدية اللد ما أخذتش دور، يعني كان استخلاص العبر بأغلبها بتيجي من برا، من جامعات أو من مؤسسات حكومية. كان في خطط عمل اللي انحطت، وكان في ميزانيات اللي كان المفروض توصل لهم، بس يعني كل هذا الحكي بل الحكومة الموجودة حاليا تقريبا ما تمش تنفيذه. الحياة اليومية باللد صارت أصعب بالمقارنة مع سنوات سابقة، ممكن من تضييقات سياسية، بس كمان إذا نحكي على مستوى أنه تلاقي شغل أو حتى على مستوى التربية والتعليم اللي مستوى كل ماله بانخفاض مستمر. كان في نسبة هجرة منيحة كمان بآخر سنتين باللد من سكان العرب والبلاد بشكل عام، بس كمان في داخل البلاد، يعني احنا بنشوف اليوم انه في نقلة على رمات جان او رخوبط، يعني على البلدات اليهودية اللي بتحيطنا اكثر من سبب. يعني عم بسمع كنت حوالي انه في ناس يعني تتضايق من العنصرية، فبتحس انه اخف بمحلات اللي فيش فيها كتير عرب او بتطلع برج البلاد، لانه خلص طبعا في موضوع العنف والجريمة.
0: أعلنت إدارة أسطول الصمود العالمي أن البحرية الإسرائيلية اعترضت السفن المتجهة إلى قطاع غزة واعتقلت المشاركين فيها، ووصفت العملية بأنها اختطاف غير قانوني في المياه الدولية. في المقابل قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيطر على السفن ونقل 430 ناشطا إلى إسرائيل، حيث سيتمكنون من لقاء ممثليهم القنصليين. بالتزامن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 4 أشخاص مرتبطين بتنظيم الأسطول. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط في الاحتياط خلال اشتباك مع عنصر من حزب الله أثناء تنفيذ نشاط عسكري في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ما أسفر أيضا عن إصابة جنود آخرين. إلى ذلك أكد الجيش الإسرائيلي عقب تقييم للوضع الأمني أن تعليمات الجبهة الداخلية ستبقى دون تغيير على أن تظل سارية المفعول حتى يوم السبت 23 من مايو أيار عند الساعة 9 مساء. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإمكانية توجيه ضربة جديدة، مشيرا إلى أنه كان على بعد ساعة من اتخاذ قرار الهجوم قبل تأجيله. وأضاف ترامب أن واشنطن قد تتحرك عسكريا خلال الأيام المقبلة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الولايات المتحدة ستنهي الحرب مع إيران بسرعة كبيرة، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي. فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي عقد اجتماعا مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي وتلقى خلاله إحاطة بشأن الخيارات العسكرية المطروحة استعدادا لاحتمال استئناف الحرب على إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس إن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف فانس أن الولايات المتحدة تعتقد بأن طهران ترغب في إبرام اتفاق، لكنه

0: محددة على أن خيار استئناف العمليات العسكرية ما يزال قائما إذا لزم الأمر.
1: The president has asked us, has told us to aggressively negotiate with the Iranians. Why did I go to Islamabad, Pakistan? Why did I spend, I think, probably 22 hours on a plane going there, 24 hours coming back, and then 21 hours on the ground negotiating with the Iranians is because we wanted to show a sign of good faith.
0: من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عيرقجي إن العودة إلى الحرب ستشهد المزيد من المفاجآت، مشيرا إلى أن إيران اكتسبت خبرات ودروسا خلال المواجهات الأخيرة. فيما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وسطاء ومسؤولين أمريكيين قولهم إنهم لا يرون تقدما يذكر في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وسط شكوك متزايدة بإمكانيات التوصل إلى مخرج للأزمة. توج هابوعيل بئر السبع ببطولة الدوري الإسرائيلي لكرة القدم بعد فوزه على مكابي تل أبيب بنتيجة 4-2. في الرياضة العالمية توج نادي أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 22 عاما بعد تعادل مانشستر سيتي خارج أرضه أمام بورنموث بهدف لكل فريق، وبنتيجة التعادل بقي سيتي متأخرا بخمس نقاط قبل جولة واحدة من نهاية الموسم ليحسم أرسنال اللقب رسميا. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف ويسود طقس مشمس وأجواء معتدلة خلال ساعات النهار، فيما يكون الطقس باردا نسبيا خلال ساعات الليل. ختام النشرة، ما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل فراس خطيب. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: إذن عدنا لمواصلة غرفة الأخبار والكثير من العناوين بانتظارنا، والعنوان الآن الذي يعني عمليا يؤرق كمان الكثير من الأهالي والطلاب في كل ما يتعلق في هذا الموضوع، موضوع الطب. يعني إحنا بنشوف إنه أولادنا بتخرجوا بالطب، طبعا هذه مهنة تعتبر آمنة نوعا ما، غير إنها أهم المهن في العالم. وعم نكتشف في السنوات الأخيرة إن هنالك يعني أكثر من 5000 طبيب وطبيبة عرب بحالة بطالة مهنية بعد إنهاء دراستهم والحصول على رخص مزاولة المهنة، وسط اتهامات بسياسات تمييزية في التوظيف من جهة، وهنالك أيضا من يتحدث عن محسوبيات. كان هنالك أيضا يعني نستقي هذا الموضوع أيضا من تقرير أعده أيضا موقع وصلة. زملائنا في موقع وصلة قابلوا أطباء وقابلوا يعني بحثوا في هذا الموضوع بشكل معمق وكبير، والمعطيات هناك يعني مذهلة. أنتم أيضا مدعوون لقراءة هذا التقرير. الحديث عن يعني ما يعيشه الأطباء، تنضم إلينا الآن دكتور مايا نجيب حاج، طبيبي أنهت تعليمها ونجحت بامتحان مزاولة العمل. يعطيك العافية مايا.
1: هلا هلا.
0: يعني بداية هيك خلي المستمعين يعرفوا بالضبط إحنا عن شو عم نحكي. أنت وين درستي؟ وين خلصتي؟ شو عم
1: تفضل؟ البلاد. بمولدوفا وأنهت بسنة 2023 وتقدمت للامتحان من أول مرة نجحت.
0: وانت كان عندك
1: للاستاج.
0: وانت كان عندك الامتحان
1: ب 2023 شهر 3.
0: يعني احنا عم نحكي تقريبا عن سنتين وشهرين تقريبا انت صار لك ناجحه. ثلاث سنين وشهرين تقريبا.
1: مزبوط.
0: ومش ووجهوك للاستاج؟ عملت استاج.
1: وجهوني للاستاج، وكان يعني الطريق سلسي وكان كتير هوين اني اصل الاستاج، بس لما خلصت الاستاج هون حسيت بضياع، انه فيش توجيه، فيش حدا يجي يقول لك تعال خد تاكن. فهنا احنا حاسين الطلاب واي حدا خلص استاج بضياع. فيش توجيه، يعني
0: فيش توجيه وفيش ملكات اللي تاكن بالعبرية عمليا. مزبوط. انت عم تحكي على وضع اللي انت من خلصت تعليمك لليوم انت شو عم تعملي من وقتها؟
1: بحط كرات حيين بكل محل، بس فيش رد انه يقولوا لي تعالي، او مقابلات عمل اني اشوف اذا في تاكن ولا لا.
0: طب طبيب اللي فيش عنده ملكي، فيش عنده تخصص عمليا، احنا بس هيك نقول للمستمعين، انت بس خلص استاج لازم تكون في قسم في مستشفى اللي تتخصص، او تتخصص عيون جلد.
1: هاي التخصصات انساها
0: طبعا، هاي

0: تخصصات
1: لأنه هاي صعب توصلها يعني أكثر.
0: عم تحكي على بنيميت، عم تحكي على إشي تاني اللي مزبوط. هو يعني بهذا المحل وقدمتي؟
1: قدمت بس فش رد، يعني دايما بقولولنا انه فش اسات كانين فش بعدات، بدك تستني كمان سنة سنتين تيخلص تاكن، بس ما حدا بيرجع لك. يعني قدمت كتير ايميلات لمستشفيات او اشياء خارجية، حتى انك تكون دكتور مخليف بعرفش كيف بقولوها، ابدل حدا برضو مش ملاقي يعني فش.
0: مع انه نفس المستشفيات عم تشكي من نقص الطواقم الطبية شوي غريب. مايا لما بنحكي على طبيب بدون تخصص، اللي ما عنده تخصص شو بيعمل؟ يعني انت 3 سنين شو بتعملي؟ يعني
1: عاطلة عن العمل.
0: وبني ادم بدون تخصص بقدرش يشتغل اشي؟
1: مزبوط بقدرش يشتغل، بدك تشتغل محلات خارجية مثلا الحياة، انه بمناطق فيها
0: مراكز طبية، مراكز طبية بكرة
1: اللي هي
0: للطوارئ عمليا في بكل قرية،
1: بس انه هذا الاشي هذا الاشي بأخرك عن انك تتخصص وتتقدم بحياتك.
0: وشو صار هيك فيش هيك مثلا حدث انت متذكرتي اللي كنت مفكر انه ممكن تزبط معك وما زبطتش باللحظة الأخيرة؟
1: انت بتعطي من قلبك بالستاج وبتقدم افضل ما عندك، بس فيش رد انه يعني يمليطوا عليك
0: يوصوا عليك. وين انت كنت، وين عملت الاستاج تبعك؟
1: انا كنت ببيلنسون بتحت قفا.
0: ببيلنسون في المركز، وما كانش بالقسم حكي لما انت كنت تعمل استاج؟ يعني ما كانش بينك وبين الناس المديرة الاقسام هناك انه مثلا ترتبوا، لانه بنعرف احنا فترة استاج ممكن تكون يعني تشق الطريق لقدام، انه انت ممكن تكون يعني تشتغلي معهن وترتبي امورك ويلاقولك ملك معين.
1: بس الاشي كان ببيلنسون انه في تبادل طلاب لجامعة تل أبيب، كانوا يجيبوا من برا وكانوا يجيبوا كمان الطلاب التعون خارجين البلاد تل أبيب. فكان الاشي كتير صعب انك انت متخرج خارج البلاد وانك تبرز حالك قدامهن، فكانوا يفضلوا اكتر خارجين البلاد والطلاب التبادل تعون امريكا.
0: يعني في اولويه،
1: كان هيك يحطونا على الزاويه. في اولويه لإلهن.
0: وحسيتي بهذا الموضوع انت يعني خلال
1: حسينا بالتفرقه؟ مزبوط.
0: دكتور مايا حاج، إذا بدنا نحكي عن يعني عن أكيد إلك أصدقاء في المهنة، ناس اللي تعلموا معك وممكن نجحوا وممكن إشي ما نجح، شو عم تسمع منهن؟ يعني في ناس اللي لقوا تخصص،
1: بسمع إنه اللي عنده واسطة واللي إيده واصلة باخد، يعني باخد تاكن على السريع، بس كمان بدك تستنى حتى لو أنت خارج البلاد يعني تعلمت، بس بالآخر في يعني هيك نفق للأمل زي ما
0: في ضوء بآخر النفق، بس فيش كليتاه، فيش إرسال
1: عنده.
0: بس آخر جملة راحت، آخر جملة لأنه اختفيت شوي. شو عم تسمع من أصدقائك وزملائك؟ طيب يعني إحنا بدنا نحاول نرجع الاتصال يا ماجي، نشوف كمان مرة. طيب إذا يعني الحديث عن أطباء اللي هن خلصوا في خارج البلاد بيصلوا لقضية الاستاج وللتخصصات وما بلاقوا هنالك يعني أذان صاغي. أو مايا بدنا نخلص المقابلة هيك يعني بسؤال اللي يعني أنت اليوم سألتك شو بتسمع من زملاء إلك، قلت إنه اللي عنده واسطة بوصل. إيه انت يعني هذا اشي هيك اللي بتداولوه الاطباء بشكل عام؟
1: يعني بالفترة الاخيرة عم نسمعها كتير، واحنا نتعلم سمعنا هيك اشي بس ما اخدناش بعين الاعتبار، بس اسا عم نسمعها كتير يعني ودارجة انه اللي عنده واسطة عم بلاقي تاكن.
0: وانت يعني قلتي عن حالك عاطلة عن العمل من ما قدمت الامتحان، ولا بتشتغليش اشي عمليا بهاي الفترة؟
1: بالفترة الاخيرة لا.
0: طيب نتمنى لك النجاح، ونتمنى عن جد تلاقي تخصص في أقرب وقت ممكن، ما حداش بتعلم سنين عشان يقعد بالبيت، هذا إشي اللي مصبوط. هو يعني إشي سيء سيء بكل المعايير،
1: برضو مش رح نفقد الأمل
0: طبعا. لا إحنا جماعة الأمل على الآخر.
1: مزبوط.
0: دكتور مايا نجيب حاج، طبيبي أنهى التعليمة ونجحت بامتحان وزارة العمل ولكن للأسف لم تجد تخصص. طيب إحنا سننتقل الآن إلى رئيس جمعية تطوير صحة المجتمع العربي بروفيسور بشارة بشارات. يعطيك العافية بروفيسور.
2: صباح الخير إلك ولكل المستمعين ولكل أطبائنا في البلاد.
0: احنا زمان ما التقناش على الهواء انا وياك، يعني هاي كمان فرصة يعني نسأل.
2: طبعا الله يخليك.
0: الله يسعدك بروفيسور. يعني بنسمعها كثير، اولا قبل ما نيجي للموضوع العين

0: هاي أزمة اللي كل فترة إحنا بنحكي معك عنها وتزداد أيوة. وتتفاقم من مرة. أنا بس بدي أفهم، هنالك يعني 5000 تقريبا طبيب ما عندهم تخصص، بنفس الوقت مدراء مراكز طبية ومستشفيات في إسرائيل عمال يشكو، عم بيشكو من قلة التخصصات وعم بيشكو من قلة الأطباء في البلد. ممكن تفهمني ليش هيك بصير لما في عندك 5000 إنسان اللي هني يعني عم بيستنوا يشتغلوا، ونفس الوقت المستشفيات بحاجة لأطباء وما في ما في ما في استيعاب إلهن في المستشفيات؟
1: نعم، هذا بسموه بنسميه، أنا أعلنت عنه إنه اسمه البارادوكس الإسرائيلي. في عنا نقص، حتى نكون في معدل دول الـ OECD في نفس المعدل، في عنا نقص 3000 4000 طبيب، بصير عدد الأطباء زي المعدل في الـ OECD في الدول المتطورة. فهدول 4000 3000 موجودين. في نقاش بيننا وبين وزارة الصحة إذا بالفعل 4000 طبيب عاطل عن العمل ولا 400. وزارة الصحة بدها 400. أنا اللي بتصلوا معي طبعا يدوروا على واسطة، لأنه زي ما حكت الطبيبة قبل أنه بيستنوا بواسطة، يعني أساس أنا أوصلهم لواسطة أو إشي. هني ألاف بتلفوني بيوقفش من اتصالات معي من الأطباء اللي بيشتغلوش. المشكلة المستقبلية راح تكون أصعب، بدي أشرحها بالأول قبل المشكلة اليوم. كمان أكم من سنة، آخر سنتين ثلاثة زادوا ثلاثة أربع كليات طب، كليات بإسرائيل، كليات الطب بإسرائيل زادوا عدد الطلاب. فمفروض من هون لخمس سنين الأطباء اللي بخلصوا في البلاد يكفوا، يعني إحنا بحاجة كل سنة نزيد 1400 ل1600 طبيب، هيك صار آخر كم من سنة للتخصص. واليوم في 800 خريج من إسرائيل، 850. من هون لخمس سنين بصير في 1600 خريج كل سنة من إسرائيل. فأنا بتوجه للناس، للأهالي، للي حابين يتعلموا الطب، اللي ما بنقبل في إسرائيل في الفترة القريبة ما يجرب في خارج البلاد، لأنه دائما راح يكون في راح يكون أولوية لأطباء البلاد، وأطباء البلاد راح يكفوا الوضع تبعنا. لحد اليوم من قيام الدولة لليوم كان عدد الأطباء اللي يتخرج في إسرائيل أقل من الطلب، أقل من الحاجة. فكنا بحاجة لأطباء يجوا من خارج البلاد. هذا بنتي كمان 4-5 سنين.
0: سؤال أنا أيوة. أنت عم تحكي على أطباء اللي يعني أنت عم بتقول للأهل تبعثوش أولادك يتعلموا برا، لأنه يعني عم رح يواجهوا مشاكل، خاصة وأنه نعم. هنالك تفضيل واضح لطلاب اللي بيخلصوا بالبلاد؟
1: نعم، يعني في فكرة موجودة عند يعني عند المدراء العرب واليهود، مش بس عند اليهود، إنه الطبيب خريج البلاد أفضل طبيب إنه يأخذه في القسم تبعه للتخصص. ولكن في السابق بأنه ما كانوا يكفوا، فكانوا يفضلوا خريجين إيطاليا، خريجين ألمانيا، الدول الغربية أساس ممكن يكونوا أفضل.
0: كمان يعني في دول مفضلة زي إسرائيل مثلا بالعالم،
1: زي النجاح، جامعة النجاح والقدس والجامعة الأردنية. فهاي الجامعات اللي بتخرجوا منها هني على مستوى عالي، أعلى من المعدل الموجود في الدول شرق أوروبا.
0: وبالمستشفيات الإسرائيلية بفضلوا
1: واضح، وأنا بشوفها يعني مع الأطباء.
0: بس خلينا أفهم بروفيسور، يعني أنت بتقول كمان جامعة النجاح، الجامعات الأردنية من ناحية مستوى طلاب أو على الأقل السمعة أو الحالة اللي موجودة نعم. لدى المدراء بفضلوهن أكتر عن خريجين نعم. أوروبا وشرق أوروبا، شرق أوروبا
1: نعم.
0: على الأقل.
1: حتى المدراء اليهود، يعني في فترة حكيت مع مديرة مستشفى الكرمل قبل أكم من سنة لطبيب معين حابب مرض داخلية، قالت لي خريج وين؟ قلت لها النجاح، قالت تبعت لي يا بكرة الصبح. يعني المدراء العرب واليهود بيقدروا الجامعات الفلسطينية،
0: بيقدروا هذا الجامعات. يشمل القدس أبو ديس كمان
1: نعم. ولكن اللي قلته أنه كمان خمس سنين خريجين إسرائيل راح يكونوا كفاية، بيشتغل عليهم كمان، يعني راح يضل خريج الجامعة العبرية بالقدس يفضل على خريج أبو ديس.
0: طبعا. سؤالي الآن بس
1: فكمان 5 سنين مش بحاجة يتعلموا لا بالدول لا بفلسطين.

0: ولا في الأردن ولا في محلات تانية. يعني فيش حاجة كمان 5 سنين من إسرائيل راح يتخرج 1600 ل1800 كمان 5-6 سنين. وهذا اللي بحاجة إله، بحاجة ل1600 في السنة. أنا بطلع على السنوات، آخر 4 سنوات بخرجين إسرائيل كانوا 800 عليم خدشين القادمين الجدد كان حوالي 300، و400 أو 500 من خرجين برا كانوا ينقبلوا، لأنه بكل سنة بفوت 1600 كانوا ينقبلوا، 400 أو 500 ينقبلوا، ولكن خرجين برا كانوا 1800. أخذنا من 400 ضل 1400 بدون شغل.
1: يعني انت عم بتقول الوضع اللي حكت العرب عنه
0: طبعا
1: هذا يعني وضع مأساوي ومش شكله رح ينحل قريبا.
0: يعني اللي بتخرجوا في الدول الشرق أوروبا مع دول أوروبا مع الكل خريجين خارج البلاد، 1800 عربي تعلموا، وإسرائيل بس بحاجة ل 1600،
1: وفي عندها خريجين البلاد.
0: فأخذوا الخريجين البلاد، أخذوا القادمين الجدد، أخذوا 400 من الخارج البلاد اللي أغلبهم بفكر اللي كانوا في فلسطين أو في الأردن لأنه المستوى أعلى، واللي تعلموا برا خصوصا في الدول الشرقية ما أجاهن الدور يأخذوهن، لأنه 1600 إحنا بحاجة. لما
1: قطع الاتصال مجبور إن نحكي آخر جملة معه يا ماجي. مرة أخرى نعود الاتصال ببروفيسور بشارة بشارات لسؤاله الأخير حول إنه قضية يعني قضية المحسوبيات، يعني لأنه هذا لم نطرق هذا الموضوع. بروفيسور بشارة بشارات ينضم إلينا مرة أخرى. سؤال أخير، في شكاوي عن محسوبيات، اتركك من الشكاوي، أنا أعرف ناس اللي تخرجوا من جامعات لأن غير محسوبة على المفضلة إسرائيليا في شرق أوروبا وفي غيره، أخذوا تخصصات، عم بحكي لك على تخصصات مثل عيون وجلد وإلى آخره اللي هي تخصصات تعتبر جدا يعني مطلوبة وقليلة، وهنالك من يقول في محسوبيات.
0: بعرفها منيح، قلائل جدا قلائل جدا اللي قدروا يدخلوا وما نجحوش. يعني اول شيء اللي انا بطلبه من كل المستشفيات، اذا حدا بيقدم زي الدكتوره اللي حكت قبل، اعملوا لها مقابله، اعملوا لها امتحان. عمالين برفضوا مجرد انه خريج مولدوفا او اوكرانيا، برفضوا دغري بس يشوفوا خريج اي دوله، لا شوفوا هنا. انا في نقاشي مع وزاره الصحه واكثر من لقاء صار، ومع وزير الصحه بمشاركة نواب في الكنيسة أحمد طيب وغيره، أو اللقاءات خاصة أنا بعملها مع مدير عام وزارة الصحة، إنه الموجودين اليوم 4000 نأخذهم للتخصصات، خصوصا التخصصات اللي بحاجة إلها الوسط العربي. اليوم الوسط العربي عطشان وبستنى يكون في متخصصين أخصائيين في طب الأسرة. 81% من طب الأسرة، من أطباء الأسرة، أطباء العيلة في المجتمع العربي بدون تخصص، وبس 19% مع تخصص. تعالوا تناخد 3000 ل4000 لتخصص في طب الأسرة ومواضيع اللي بحاجة إلها البلاد. طيب. ولأنه في نقص. وبعدين اللي بيجوا بعد 5 سنين أو 6 سنين ما قدرناش نأخذهن، لأنه في عنا في البلاد كفاية. أما ما نرفضهن لأنهن مجرد إنه وجودهن من أوكرانيا، ممكن أعمل له امتحان ويكون أحسن من خريج إسرائيل.
1: صح. وقضية المحسوبيات كيف بترد عليها لما الطلاب بيحكوا؟
0: قليل صدقني، قليل جدا. أنا بتعرفني يعني بمون على كتير مدراء مستشفيات. وبعمل، ولما بمون عليهم يخدوا للامتحان، يخدوا للمقابلة، مش انه يخدوا هيك. يعني انه يصل عندهم، لانه اليوم برفضوهن بدون ما يشوفوا السيرة الذاتية باي جاء، بشوفوا انه بالسيرة الذاتية كان بجامعة باوكرانيا خلص مرفوض. اللي بقول اني يمتحنوا، وبهاي بنجح اوصل الناس انه يمتحنوهن، واذا بيمتحنوهن وكانوا مناح باخدوهن.
1: هاي هاي هاي هاي مش هاي هاي طبعا ابعد ما يكون عن المحسوبيات على الاقل طبعاً. ولكن انت تقول الظاهره موجوده ولكن قليله. طيب سننتظر ونرى على امل عن جد انه يصير في حلحله وناس يمكن تسمع بنصيحتك. يا عم اللي عنده ولد بده او بنت بده يتعلم طب يحسب حساب قبل ما يبعثها على اوكرانيا او على او على مولدوفا طبعاً. او على وات ايفر اللي عشان انه يعني يفهم انه في صعوبه في قضيه او يدرس السوق على الاقل مش انه ما يبعثش يدرس السوق. وانت تقول طبعاً. جامعات طبعاً. النجاح وجامعات الأردنية هم أكثر أوفر حظا على الأقل في هاي المرحلة. طيب نعم. بروفيسور نعم. بشارة بشارات أشكرك جزيل الشكر على هذا على هذه المداخلة. كنت معنا رئيس جمعية تطوير صحة المجتمع العربي. شكرا لك
0: وبالتوفيق لكل أطباء
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: اللي بعد ما بيشتغلوا
1: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا. طيب إحنا قلنا يعني أيضا هذا الموضوع وأيضا يعني لمن يريد سماع أكثر ممكن الدخول إلى موقع وصلة يعني الذي يعني تحدث كثيرا عن هذا الموضوع. نخرج الآن إلى فاصل ونواصل.

0: 490 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتوا بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا 90/33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5 خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر. تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا، طعم الحياة.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي إيروكا
4: يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: غرفة الأخبار مع فراس خطيب.

0: راديو الناس من 3.3 من 7.8 اف ام. سمعنا يا محمد شو حكى نائب الرئيس الامريكي جي دي فانس.
1: Has told us to aggressively negotiate with the Iranians. Why did I go to Islamabad, Pakistan? Why did I spend, I think, probably 22 hours on a plane going there, 24 hours coming back, and then 21 hours on the ground negotiating with the Iranians? Is because we wanted to show a sign of good faith. The Vice President of the United States is willing to cut a deal so long as the Iranians are willing to meet us again on that core issue of never having a nuclear weapon. We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to...
0: إذن يقول جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إنه إحنا ما رحناش 24 ساعة 22 ساعة روحة على إسلام أباد و 24 ساعة رجعة إضافة لعدد كثير من الخطوات الدبلوماسية عشان إنه إحنا بدناش. عمليا كان في هنالك تقدم واضح بهذا الموضوع, وهو يقول بأن الإيرانيين أيضا يريدون عمليا تحقيق صفقة معينة. ولكن في نهاية هذا الحديث يقول بأنه هنالك خطة باء, خطة باء أنه يكون في هنالك تجديد الحرب كما سماها جي دي فانس. وها كمان يقول بأن هذا الخيار ليس مفضلا علينا على الرئيس الأمريكي. يأتي طبعا في ظل تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية مهاجمة إيران مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة, مشيرا إلى أنه كان على بعد ساعة من اتخاذ قرار بتنفيذ ضربة جديدة قبل تأجيلها. حكى أنه أجلت الضربة لأنه اتصلوا فيه الإمارات وقطر والسعودية. أكسيوس بالأمس قال أنه لا, يعني ما كانش في قرار أساسا أنه يعني أنه يضرب إيران. كل هاي اللغوصة اللي عم بيعملها ترامب من نحاول هيك ترتيب الأوراق, مع أنه صعب ترتبها, ولكن كيف لا. دكتور ثائر أبو راس المختص في الشأن الأمريكي, يعطيك العافية دكتور.
2: صباح الخير. أهلا في راس.
0: وبعدين مع ترامب يا دكتور ثائر؟
2: هذا السؤال لك تظلك تسأله للثلاث سنوات القادمة, لأنه هذا هو رجل يعني أنت فضلت وحكيت عن تقرير أكسيوس, تبين أصلا بأنه ترامب كتب التغريدة في تروث سوشيال قبل ما يكون اجتماع أصلا عن إيران. يعني الاجتماع اليومي حول إيران كان في ساعة محددة, وهو أخرج التغريدة ما قبل هاي الاجتماع. يعني فكان من الواضح جدا بأن الرجل لم يكن ينوي أصلا على ضربة عسكرية, بالرغم أنه في الولايات المتحدة وخاصة في إسرائيل هيئونا بأننا لربما على بعد ساعات من ضربة وما إلى ذلك. فهي الموضة هي جزء من كيفية إدارة الأمور لدى الرئيس الأمريكي, ويبدو بأن الأمور ستبقى كذلك حتى يناير من العام 2029 لما يغادر البيت الأبيض.
0: أها. طب شو الحكي بالإعلام الأمريكي؟ إحنا إذا اللي بسمع الإعلام الإسرائيلي إحنا الليلة يمكن إسا نطلع حرب, هيك الـ يعني الانطباع إنه يعني بعرفش يعني أنا عم ضبط حالنا نروح نخبط ونرجع. بقرأ الإعلام الأمريكي إيه من نيويورك تايمز وول ستريت جورنال اللي هن يعني مثل قناة 12 بيحكوا, ولكن باقي الإعلام يعني لا يتحدث بهذه اللهجة. كيف تسير الأمور هناك؟
2: يعني تركيز الإعلام الأمريكي على فكرة الآن منصب كليا في انتخابات نصف المدة, وأيضا في كأس, هذا سياسيا, ولكن أكثر من ذلك في كأس العالم الذي سيبدأ بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
0: طبعا 9-6.
2: يعني اهتمام الإعلام الأمريكي منصب في أماكن أخرى. عمليا هنالك شعور عام, لربما هذا شعور خاطئ, ولكن هنالك شعور عام في الولايات المتحدة بأن الحرب في إيران انتهت, بأن الحرب لن تعود. الآن أيضا هنالك يعني بعض العوائق الدستورية أمام الرئيس ترامب, لأن الدستور يسمح له 60 يوم عمليا من أن يبدأ حرب بشكل أحادي, ولكن فيما بعد ذلك هو بحاجة لموافقة الكونغرس, وليس مضمونا أن يحصل على هذه الموافقة. فيعني هنالك شعور بأنه إذا انحلت القضية في إيران ستحل بطرق دبلوماسية, ولكن هنالك أيضا حديث في الولايات المتحدة أنه يمكن ما تنحل القضية الإيرانية, أنه تبقى الأمور عالقة على ما هي عليها, وربما يصلوا لاتفاق مرحلي حول المضيق, ولكن يبقى الوضع الغير مستقر في منطقة الخليج وفي مكانة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. هذا أيضا يعني سيناريو نحن لا نتحدث عنه كفاية, ولكن يتحدثون عنه في الولايات المتحدة.
0: شو السيناريو الأفضل على ترامب أنه يكون في الولايات المتحدة الحديث؟ أنت تقول أنه يعني يمكن أفضل إشي يحكوا على المونديال, لا على الانتخابات النصفية ولا على حرب إيران. هل ترى بأنه يعني انشغال الإعلام الأمريكي الآن في انشغال مثلا بالغلاء المعيشي, بقضية البنزين, بالجالون اللي وصل أكم من دولار زيادة عما كان؟ يعني شو ترامب بالنسبة له أفضل إشي يحكي عنه الإعلام؟ ممكن العودة للحرب مثلا أفضل له من الحديث عن الانتخابات النصفية؟

0: لا أظن، لأنه المجتمع الأمريكي بغالبيته الساحقة يرفض هذه الحرب، يعارض هذه الحرب. مشكلة ترامب الأساسية يعني كل الأمور، كل الملفات سواء إيران أو غيرها من الملفات ترتبط في نهاية المطاف غلاء المعيشي، وهذا الأمر الذي يؤرق المواطن الأمريكي أكثر من أي شيء، وسيكون العامل الأساسي لدفع نحو صناديق الاقتراع في انتخابات نصف المدة. يعني المونديال يعني حدث لمدة 3 أسابيع أو شهر، بعد ذلك الأمور ستنتهي وسيعود المواطن الأمريكي إلى تحدياته اليومية وما إلى ذلك. فعلى المستوى يعني متوسط المدى وطويل المدى، ما ترامب حاجة له عمليا هو أن يحل المشاكل الاقتصادية، مسألة غلاء المعيشة، التضخم الذي عاد في الولايات المتحدة. يعني كان تضخم كبير أيام الكورونا، الرئيس بايدن نجح يعني بإضعاف التضخم، ولكن الآن
1: نجح بايدن نجح ورطنا
0: صحيح، لا في سياسة الخارجية كانت كارثية، ولكن يعني اقتصاديا بايدن لم يحل مسألة غلاء المعيشة، وهذا السبب اللي الحزب الديمقراطي خسر الانتخابات عام 2024. الآن نحن نواجه نفس المعضلة بالنسبة للجمهوريين، هنالك أزمة اقتصادية، تضخم وغلاء معيشة، ولذلك نائب الرئيس جي دي فانس خرج وتحدث وأكد على الموقف الأمريكي، لأنه جي دي فانس هو أكثر شخص متأثر من سياسة ترامب، أكثر شخص بالعالم، لأنه هو المرشح المحتمل للحزب الجمهوري عام 2028، وهو يعرف جيدا بأنه إذا المشاكل الأساسية مثل غلاء المعيشي والتضخم لم يتم حلهم، هو الذي سيدفع الثمن، سيخسر الانتخابات الرئاسية القادمة، هذا إذا أصلا كان مرشح رئاسي، لأنه عندك معارضة في داخل الحزب الجمهوري اللي يمكن تنافسه في الانتخابات الداخلية في هذه الحالة. يعني بالنسبة للإدارة، للرئيس، لنائب الرئيس وللمجموعة التي حول الرئيس، مسألة الاقتصادية هي المسألة الأهم، وهي التي ستؤثر على مكانته أكثر من أي ملف آخر.
1: طيب سننتظر ونرى، يعني بالفعل أمور معقدة، وطبعا العودة إلى الحرب لا تخدم جي دي فانس ولا تخدم معسكر، وخاصة هو محسوب أكثر بكثير من ترامب على موضوع وقف الحروب وما إلى ذلك. يعني خاصة
0: هو انعزالي صحيح،
1: ويعني مش بس انه في في في في ايران انما ايضا في اوروبا، ومش هو لا يشعر بان كما قال يعني انه يجب ان تتوقف الولايات المتحده ان تكون شرطي العالم بكل ما يتعلق في هذا الموضوع، انه احنا لازم نخفف كمان هذا بضره. طيب دائما يعني مثير الحديث عن هذا الموضوع. دكتور ثائر ابو راس المختص في الشان الامريكي، يعطيك الف عافيه، شكرا لك.
0: يعطيك العافيه، الى اللقاء.
1: نطلع على فاصل ونواصل.

0: كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعث لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
3: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
4: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
5: أحذية

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون

يلا اجانا العيد والعيد بده جديد والفرحة بتكمل مع 7 اكيد نستناكو في مجمعات 7 تمرة ام الفحم الطيري الطيبة ورهط عيد اضحى سعيد.

0: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب خاضع لشروط الاستحقاق.
1: غرفة الأخبار مع فراس خطيب.
2: إذن عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM. طبعا يعني الأمور عند الحدود الشمالية تحدث على الرغم من الحديث عن وقف الإطلاق النار، هنالك غارات إسرائيلية وضحايا مدنيين وغيرهم، يعني في على الأقل كما تقول وسائل إعلام لبنانية. ستتضح الأمور عندما يتبين أكثر معلومات حول هذا الصدد. إذن التصعيد موجود على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار الذي لم يتوقف للحظة منذ إعلانه. وفي غزة أيضا رفضت حركة حماس ما ورد في تقرير مجلس السلام المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تعثر تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بالقطاع، معتبر أن التقرير تضمن مغالطات وتبني الرواية الإسرائيلية بما يتعلق بنزع سلاح حماس واستمرار وقف إطلاق النار. طبعا التقرير قال بأن حماس لا تريد نزع سلاحها وهذه العقبة الوحيدة أو الأساسية أمام تنفيذ هذه الخطة. كريم مواطن من غزة ينضم إلينا الآن، يعطيك العافية كريم.
3: اهلا وسهلا فيك اخوي فراس، يعطيك العافيه وسعد صباحا صباح
2: المستمعين. الله يعافيك. يعني هيك حطنا بصوره الوضع، شو وضعك اليوم بغزه؟ انت يعني وين ساكن وكيف الامور ماشي؟
3: هيك تقول من ثلاثة اسابيع بتحرج بشكل اكثر كبير، استهدافات اكثر، يعني اغتيالات اكثر، قصف سيارات، قصف نقاط امنيه
2: اكثر يعني من السابق.
3: الخط الأصفر بيتقدم أكتر، يعني كل فترة بيقدموا أكتر، لحد قبل كم من يوم كمان يعني صار خملة شارع صلاح الدين اللي هو الشارع الرئيسي اللي بيربط الشمال في الجنوب. يعني هاي تقريبا الأوضاع اللي بتمر فيها القطاع تدريجيا بعد وقف إطلاق النار.
2: ومن ناحية يعني أنت وين ساكن إسا، وين موجود؟
3: أنا موجود في المنطقة الوسطى.
2: موجود في المنطقة الوسطى. شو الوضع الإنساني على الأقل قبل ما نيجي هذا الموضوع قضية الاستهدافات؟
3: يعني الوضع الإنساني فيك تقول يعني بالحد الأدنى بالمتوسط متوفر، تدخل شاحنات، كانت المساعدات بتدخل موجودة، في بضائع في السوق، يعني بالحد الأدنى متوفر، لكن هذا كله لا يكفي لأنه تعرف القطاع بحاجة إغاثة أكثر، شاحنات أكثر، إنعاش أكثر، كل الأشياء الدمار، البنية التحتية وكل إشي الدمار. يعني
2: في إشي عم بتصلح، يعني عم بيكون في شوية مقومات حياة.
3: إعمار ما فينا نقول أبدا،
2: لا مش عم بحكي على إعمار، على الأقل شوية تنظيفات، شوية يعني في حد عم بيهتم
3: به، حتى في الشوارع يا دوبك بحد الأدنى بالإمكانيات البسيطة الموجودة يقدر يفتحوا شارع أو يعملوا شيء، لو شارع يفتحوا بردمه زي ما هو. أما التصليحات اللي بنحكي عنها للأسف لسه كل شيء على ما هو من وقت إطلاق النار حتى الآن.
2: بعد ما في
3: الشيء الوحيد الممكن بيتحسن وبيرجع يقل نسبيا هو المساعدات، بتحسن وبتقل نسبيا من أسبوع لأسبوع.
2: طب وإسا لما تحكي على قضية يعني حماس وعم بيحكوا عن حماس، مين اللي ماسك الإشي أمني غاد بالقطاع؟
3: مين اللي ماسك شو؟
2: يعني الأمور الأمنية، يعني إذا في مشكلة، إذا في قصة، إذا في ولا في حلة حكم خلص ما في حدا ماسك إشي؟
3: يعني بشكل

0: عام في تواجد لجزء من حماس بالخط الأصفر. بعتقد أنهم بيقوموا بحل بعض المشاكل، بيحاولوا يعيدوا السيطرة المدنية نوعا ما. بشكل عام الحلول يعني بتيجي من أطراف تانية، مخاتير، عائلات، أشياء زي هيك.
1: رجع قضية المخطر عمليا، رجعت هيك شوي تمسك الأمور.
0: شوي بتعيد تحاول السيطرة المدنية أكثر من أي شيء ثاني.
1: في تواجد لميليشيات غير حماس؟
0: غرب الخط لا، بس شرق الخط موجودين.
1: أنا فهمني أكثر كوي شرق الخط، يعني وين أي مناطق؟
0: الميليشيات العائلية غيرها تعت موجودين، في موجودين في غرب الخط يعني.
1: وفي صدام بينهن وبين ميليشيات ثانية أو بمجموعات تابعة لحماس، ولا الأمور هادية كل واحد
0: يعني
1: ماسك؟
0: ممكن تندب المشاكل العائلية الأشياء هاي.
1: يعني قضية العائلية رجعت يعني بشكل كبير إلى قطاع غزة في ظل غياب السلطة.
0: رجعت تقريبا.
1: وإنه سيطرت حماس كمان أقل بكثير من مكانها.
0: برزت في الحرب موضوع العائلة والعشيرة.
1: وقضية إنه حماس رجعت سيطرت وكأن شيئا لم يكن كلياته، هذا مش عن جد صحيح، خاصة إن أنت عم تقول لي لا، في منظومة أخرى عم تشتغل وفي تواجد لحماس بس مش كيف كان.
0: يعني بالحد الأدنى بيحاولوا يعيد المدنية، بيحاولوا، بس ما فيك تكونوا موجودين يعني أنا بمر بلف، ممكن ألف في الغرب الخط كله ما أشوف عسكري حمساوي مثلا، عصعيدي مثلا، فاهم علي؟ ما ألاحظه وما أشوفه بعيني.
1: طب من ناحية
0: هم بيحاولوا أنهم يعيدوا السيطرة المدنية.
1: طب ومن ناحية مدارس، شغلات، أمور، شو الوضع؟ شو الأولاد بيعملوا؟
0: يعني المدارس اليوم اليونيسف بتحاول تعمل زي نظام مدارس مخيمات، عبارة عن مخيم بكم خيمة، بيكون عبارة عن مدرسة، وبتحاول تمشي المناهج التعليمية يعني قدر الإمكان. يعني
1: في نجاح بال أو جزئي، لو على الأقل في تجاوب من الناس،
0: يعني الناس بتبعتوا أطفالها تروح تدرس يعني على الأقل. بيحاول ببعتوا يعني بيروحوا يعني. في تجاوب.
1: طيب احنا يعني قضية لما شكلوا مجلس السلام، مش مجلس السلام، انتوا حسيتوا فيها اهل القطاع؟ يعني في تواجد لقوة ثانية غير حماس وغير العشائر، قوة أجنبية دخل الناس اللي هن أنتوا بتعرفونهنش؟
0: لحتى الآن لا، ما لاحظنا، والناس هنا بتنتظر دخول مجلس السلام، اللجنة الإدارية يمارسوا عملهم، الناس بتنتظر بشكل كبير هذا الإشي، يعني تحس تشوفوا أي أمل للتغيير، أي أمل لتغيير حياتهم، أي أمل للمضي قدما في أي خطوة من أنا في خطة الرئيس ترامب.
1: نتمنى الخير كمان لكل المدنيين اللي عم بدفعوا ثمن بهذا الموضوع. الله. كريم مواطن من غزة، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: الله يسعدك فراس حبيبي،
1: يعطيك ألف عافية. يعطيك
0: عافية، تشرفنا
1: أخوي. طيب يعني شو بدي أفش الواحد يحكي، يعني 3 سنين بلشت الحرب والآن لا يوجد أفق حتى لأمور أساسية أو حياتية. أحوال الطرق،
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع رقم 4 شمال المزدحم مفرق عكا حتى عين مفرات، شارع 6 مزدحم مفرق يكون عم حتى مفرق الياكيم، هناك أيضا اكتظاظات في عدد من المقاطع باتجاه الجنوب في شارع رقم 6. بعد أن نأتي إلى ختام هذه الساعة من برنامج غرفة الأخبار، نلقاكم على رأس الساعة 2، ابقوا معنا.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب10.90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17.90، كاتشب أوستن 750 جرام 1 ب7.90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7.90، زبدة أو مارجرين بلو بند 3 ب9.90، طحين

0: من 1 كيلوغرام 3.99 الحملة حتى 27.50 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل خاضع لشروط الحملة.
3: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-01.

0: زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
2: أحذية زاهي صليبة.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
4: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم 1.
3: في مكيف في تورنادو انفيرتر.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764422. حلبجي
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في اليومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع ليومي. ليومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع ليومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برضا.
4: صباح الخير من مدينة سخنين.
5: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
6: صباح الخير من مدينة شف عمر.
7: صباح الخير من قرية دحي.
5: واحلى صباح.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. استوت صافرات الإنذار عدة مرات متتالية في كريات شموني شمال البلاد والمنطقة المحيطة للاشتباه باختراق مسيرة الأجواء الإسرائيلية، ليعلن الجيش لاحقاً

0: أنه تشخيص خاطئ. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط في الاحتياط خلال اشتباك مع عنصر من حزب الله أثناء تنفيذ نشاط عسكري في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش جنوب لبنان، ما أسفر أيضا عن إصابة جنود آخرين. من المتوقع أن تبدأ الكنيسة اليوم مناقشة مقترح قانون حل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات مبكرة في ظل تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون تجنيد الحريديم. ويتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة مفاوضات بين أحزاب الائتلاف والمعارضة حول تحديد موعد لانتخابات جديدة، وسط ترجيحات أن يكون خلال أيلول سبتمبر القادم. شهد المجتمع العربي خلال الساعات الأخيرة سلسلة جرائم إطلاق نار دامية أسفرت عن مقتل الشاب قاسم خطيب البالغ من العمر 23 عاما من شفا عمر بعد تعرضه لإطلاق نار في حي الميدان، إلى جانب إصابة شاب من مدينة الطيبة بجراح خطيرة في حادث منفصل، فيما أصيب شاب آخر بجروح متوسطة في جريمة أخرى في مدينة أم الفحم، كما أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 45 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في جسر الزرقاء. في حديثه لراديو الناس قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية دكتور جمال زحالقة أن اللجنة تعمل على صياغة سلسلة من النشاطات وحشد الأحزاب للضغط على الحكومة.
1: على استثمار وتوجيه الغضب الجماهيري المشروع إلى اتجاه سياسي، تسييس الغضب حتى لتحويله إلى فعل سياسي مؤثر في معركة من أصعب المعارك التي خضناها، وهي معركة مكافحة الجريمة والعنف. وهذه المعركة صعبة بشكل خاص لأنه الحكومة لا تصغي لنا ولا يهمها ما يحدث في المجتمع العربي من الناحية العملية، تتواطأ مع عصابات الإجرام وتترك تفعل ما تشاء. ستكون هناك مظاهرة يوم السبت مسيرة الرايات السوداء الثالثة، وبعد العيد إن شاء الله ستكون هناك مسيرة الرايات السوداء الرابعة في اللد، وبعدها في راهط، وبعدها.
0: أصيب عامل يبلغ 30 عاما بجروح خطيرة جراء سقوط جسم ثقيل عليه بمنطقة العفول، حيث هرعت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المشفى لتلقي العلاج الفوري. اتهم رئيس كوريا الجنوبية إسرائيل باختطاف أحد مواطنيها على خلفية اعتقال ناشطي أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة. يأتي ذلك بعد أن أعلنت إدارة أسطول الصمود أن البحرية الإسرائيلية اعترضت السفن المتجهة إلى قطاع غزة واعتقلت المشاركين فيها، ووصفت العملية بأنها اختطاف غير قانوني في المياه الدولية. في المقابل قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي سيطر على السفن ونقل 430 ناشطا إلى إسرائيل، حيث سيتمكنون من لقاء ممثليهم القنصليين. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإمكانية توجيه ضربة جديدة، مشيرا إلى أنه كان على بعد ساعة من اتخاذ قرار الهجوم قبل تأجيله. وأضاف ترامب أن واشنطن قد تتحرك عسكريا خلال الأيام المقبلة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الولايات المتحدة ستنهي الحرب مع إيران بسرعة كبيرة، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي. قال نائب الرئيس الأمريكي جيد إيفانس إن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد بأن طهران ترغب في إبرام اتفاق، لكنه شدد على أن خيار استئناف العمليات العسكرية ما يزال قائما إذا لزم الأمر. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عيرقجي إن العودة إلى الحرب ستشهد المزيد من المفاجآت، مشيرا إلى أن إيران اكتسبت خبرات ودروسا خلال المواجهات الأخيرة. توج هابوعيل بئر سبع ببطولة الدوري الإسرائيلي لكرة القدم بعد فوزه على مكابي تل أبيب بنتيجة 4-2. في الرياضة العالمية توج نادي أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 22 عاما، ذلك بعد تعادل مانشستر سيتي خارج أرضه أمام بورنموث بهدف لكل فريق، وبنتيجة التعادل بقي سيتي متأخرا بخمس نقاط قبل جولة واحدة من نهاية الموسم ليحسم أرسنال اللقب رسميا. وإلى أحوال الطقس، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف ويسود طقس مشمس وأجواء معتدلة خلال ساعات النهار، فيما يكون الطقس باردا نسبيا خلال ساعات الليل. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع زميل فراس خطيب. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.
2: على عافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
3: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي،
4: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
5: يا صباح الورد كله،
6: صباح الفل والياسمين عمو،
7: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: عدنا ردنا السامي 3.307.8 FM. إذن نحن معكم في الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار، نواصل موضوعاتنا طبعا في هذه الساعة. شوي هيك المواضيع يعني مؤسفة في جزء منها نتيجة ما يعيشه المجتمع العربي. إحنا دائما مهتمين أيضا في قضايا العنف والجريمة، ولكن خلف المشاهد التي نراها الآن إن هنالك أيضا حرب أخرى مخوضة، غير الحرب الصواريخ التقليدية وغير حرب الجريمة. معطيات صادمة من جمعية أوريا روك تتحدث عن تصاعد مقلق في ضحايا حوادث الطرق داخل المجتمع العربي. توفي منذ بداية العام 2026 64 شخص مقارنة ب 46 ضحية في العام الماضي. طبعا جزء كبير منه هذا يعني على عاتق الكثيرين، هذا مش في حدا مسؤول واحد، في كثير مسؤولين عن هذا الموضوع. والإشي هذا ارتفاع بلغت نسبة 39%، ما جعل العام الحالي الأكثر دمويا على الطرقات خلال العقد الأخير. إذن نتحدث الآن، ينضم إلينا الآن خير زعير من شعب خال الضحيتان عمران سيد أحمد وشعبان عودي. يعطيك العافية أستاذ خير.
1: صباحا.
0: أولا يعني تعزينا الحارة. أول شيء احكي لنا عن التجربة العائلية، شو اللي صار معكم بداية قبل ما نصل لموضوع الحوادث يعني.
1: اللي صار معنا أنه سمعنا الخبر الحادث، خبر مؤسف، خبر أليم، لليوم الصدمة موجودة يعني وصعبة تنتسى، وبنفس الوقت مش توفوا بس كمان أظل الشباب اثنين كمان توفى معهم، هيثم شحادي اللي هو كمان سلف أطفي ونسيبنا خلال الشباب.
0: يا الله يا الله.
1: حادث أليم مش صعب نسيانه طبعا.
0: طبعا والإشي يعني أثر على العيلة بشكل يعني
1: أكيد أثر على العيلة. أثر بتعرف هسه عنا بالوسط العربي موسم فرح، وبتعرف كل ما يجي فرح بتذكروه يعني، وبلا يعني بالفرح بقلب من فرح لأسى،
0: كل فرح هذا للأبد هذا الإشي رح يصير
1: يعني. أكيد
0: يعني احنا عم نحكي على القضية صارت يعني عم نحكي تقريبا قبل 3 أشهر الحادث،
1: ثلاث أشهر
0: يعني انت شباب بعمر الورد 18 سنة وطالع، يعني انت شو عم تحكي على يعني بالفعل هذا. طب يعني انت اذا بدنا نيجي نحكي على اليوم على الموضوع لما تفكر فيه بعد أشهر من الحدث اللي صار، يعني سيد خير يعني شو التفكير اللي عم بيصير لما تشوف انت تمشي بالشارع وتشوف واحد بمرقك عن اليمين وإشي قدامك تعرفش كيف بيطلع وشباب قاعدة ضايعة بهذا المحل؟
1: ضايعة لأنه للأسف مجتمعنا العربي كله رايح للضياع، مش بس بقصة حوادث الطرق، كله من ناحية العنف والجريمة. للأسف اليوم حتى التربية بالمدارس صارت مش مزبوطة، لازم ندوات بالمدارس يحذروا يعلموا أولادنا أنه السياقة اسمها أدب وأخلاق، الشارع أنه مش إلك لحالك. وللأسف حكومة عندنا الحمد لله رب العالمين بهمها أنه تنطيك المخالفة، ما بهمها شيء تاني، ما بهمها ولا شيء، حياتك رخيصة عندها.
0: واليوم إذا هيك يعني إذا عندك رسالة للشباب اللي عم بيسمعونا إسا،
1: لازم تصلهن انه انا المشوار رايحه يا عمي كمان 5 دقائق بصله، كمان 10 دقائق بصله، انه العجلة اكيد فيها ندامة، انسوه شوي انسوه بانتباه بلا تهور، اللي بدي يقطعني بسرعة الله يسهل عليه. انا واحد الناس اذا واحد بشوفه مسرع وراي عم بخذه على اليمين عشان يمشي اقول له الله يسهل عليك.
0: انه يعني ترتب يعني انت عم تحكي على اشي اللي هو يعني خلص صار موضوع الطرق عندكم بالعيلة، اشي اللي هو خلص بطلتوا تقدر تطلعوا منه لما تمشوا، عمل الاشي كمان صدمة كيف تسوقوا وكيف تروحوا وكيف تيجوا.
1: اكيد طبعا انا والله وانا ماشي بالشارع بتذكر حدثين حتى لليوم صاروا الحادث تقريبا 3 شهور، لليوم نعرفش سبب الحادث وكيف كان الحادث ومع مين كان الحادث.
0: يا الله بيكون بعونكم إن شاء الله. وإذا بدك هيك تحكي رسالة للشباب خلص يعني كمان مرة هيك بدي أسمع كمان منك كمان رسالة عن هذا الموضوع.
1: بدنا إنه الشباب ما تسوقش التهور، تسوق شوي بكفي اللي عم بيصير فينا عن جد، بكفي كل يوم الصبح لا بنفيق الحمد لله لا بقتيل لا بحادث الطرق. سبحان الله، أنا ما بسمع حادث الطرق على الراديو بقول بينه وبين نفسي إنه عربي. بالفعل بعد دقيقتين بيطلع عربي.
0: طبعا
1: يعني بالنسبة لي الضحية إن كان يهودي أو عربي وضحية، بس ليش إنه الأغلب الساحق عرب؟ ليه؟
0: صحيح. طيب أشكرك جزيل الشكر خير زعير عبيب. من شعب خالد ضحيتين عمران سيد أحمد شعبان عودي، يعطيك ألف عافية وشكرا يعني أنك عم تشاركنا. الله يكون بعونكم، الله يرحمنا، الله يكون بعونكم،
1: يرحم ويتك ويسعدك من الصباح.
0: أمين الصرايع من جمعية أوريا روك، يعطيك العافية.
2: يا هلا الله عافيك نهارك
0: سعيد. يعني أستاذ أمين، كل مرة بدنا نحكي على معطيات، أنا هالمرة بديش أحكي على معطيات، أنا بدي أسألك سؤال واحد. اليوم اللي عنده ولد وعنده بنت بتطلع بالسيارة، من شو لازم يتأكد؟ كيف بنقدر نمنع هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الحرب الدموية هاي على الشوارع؟
2: نعم طبعا بالنسبة لأولادنا فهم أقل تجربة على الشوارع، عشان هيك فإحنا لازم كلامنا ما يتوقف معهم. فكل مشوار ابني بدي أخذ السيارة أو بنتي بدي أطلع مشوار، أنا ضروري أكون فاهم ومعطي كل النصائح، وحتى كمان طرق المراقبة. اليوم حتى إذا عندي في السيارة تران فأنا بقدر أشوف قد إيه كانت سرعتي في كل لحظة في خلال السياقة في السيارة. فكمان هاي الأشياء بدنا نركز عليها، وما نترك أولادنا هيك إنه يأخذ السيارة يشتري السيارة فيسوق بالسرعة اللي بدي إياها، أشياء من هذا القبيل، لأن إحنا مرقنا سنوات وشفنا أمور وجربنا في حياتنا، فمهم نعطيهم من هاي التجربة اللي عندنا.
0: طب أستاذ أمين، يعني لما أنت تحكي على موضوع الحوادث الطرق، أنا بديش أنا طبعا في أنت عم تحكي على 64، يعني عم نحكي على عدد اللي هو مهول، نحكي على 64 شخص قتلوا منذ بداية العام في المجتمع العربي نتيجة حوادث الطرق. اللي بدي أسألك إياته، هل يتم التحقق مثلا نوعية الحوادث اللي بتصير؟ شو أكثر إشي؟ لأنه نسمع حوادث الطرق، طب أنا إنسان اللي ألتزم بالقانون وألتزم بالسرعة، وفي كثير ناس مثلي وفي كثير ناس اللي هني يعني الأكبر مخالفة عندي ممكن يعني بتعرف يعني كثير خفيفة، بس يعني مش عن جد مفهوم لنا ليش هاي الحوادث بتصير، حتى لو الطريق صعب، حتى لو بتنتبه أكثر وتتعامل أكثر. هل في تحقيق معين نوعية الحوادث اللي بتصير شو سببها ليه؟
2: نعم طبعا في تحقيقات، بس المصيبة الأكبر هو أن بعض الحوادث اللي بموت الإنسان اللي كان قانوني 100%، ومجرد غلطة صغيرة من أي حد اللي قبالك مستخدمي الطريق فأنهى حياة هذا الشخص اللي هو كان سايق بشكل قانوني. ليه؟ وين الغلط؟ وين المشكلة؟ كانت من الإقبال. عشان هيك احنا على الشارع مطلوب منا شغلتين، ان انتبه انا ما اغلط، وكمان اكون جاهز لأي غلطة لأي انسان على الشارع إقبالي اللي انا اتخلص من هاي الغلطة وما تكون النتيجة كارثية.
0: بس لما الشباب لما كمية الموت هاي اللي عم بتصير، هل يعني مثلا في سبب معين اساسي؟ اوكي هذا اللي انت عم تحكي عنه، هاي كمان يعني فيش كثير شو تسيطر عليها، بدك انت تحمي حالك وتحمي غيرك من نفسه كمان، بس يعني الانسان العادي الحوادث اللي عم بتصير هل سببها سرعه، هل سببها درجات ناريه، هل بتقسموا هذا الموضوع شو

0: السبب الأساسي لهيك إشي عشان كمان الشباب اللي عم يسمعونا يتجنبوا؟
1: أكيد الأسباب معروفة إن أكثر شريحة هي الشباب من ناحية السرعة، حكينا عنها، للسرعة هي السبب الأول لكل هذا الطرق قاتلة. وأكثر كمان البشر هو كثير في خاص عندنا في مجتمعنا، والإشي أكثر موجود هو عند شبابنا هي ثقافة السياقة، فإحنا مجبورين نشتغل على ثقافة السياقة ونغيرها ونطلع جيل اللي عشان هيك ممكن احنا بنفوت لعندهم في اليوم في بساتين رياضة أطفال من جيل صغير، بنعطيهم أكثر تعليمات عشان يطلع عندنا جيل اللي بعد 15-17 سنة يكون مع رخصة سياقة، يكون في وضع أحسن، يكون في ثقافة سياقة أحسن، إنه ما يكون يستعمل السرعة، يعرف حط حزام الأمان قبل ما يتحرك المركبة، ويحافظوا على ويكون عندنا انتاج أكثر سليمة في النهاية وأقل قتلة.
0: أه. طب ويعني اللي انت عم تحكي على إشي اللي هو للمدى البعيد، برأيك هاي التوعية بتفيد خاصة يعني لأنه يعني عن جد إحنا منشوف إنه صار في وعي أكثر لقضية حوادث الطرق، صار في توعية أكثر بمناهج معينة بالمدرسة بتعلموا الحذر على الطرق، بس بالمقابل المعطيات عم تزداد.
1: ليه مش ضابط معنا حتى بتعلموا في المدرسة وهذا؟ لأن الولد بيطلع الشارع، بيطلع في الشارع في حارته، بيشوف ابن عمه وابن أخوه أو أخوه الكبير تصرف غير اللي حكت له يا المعلمة، ففي النهاية حاليا في الفترة هاي فهو مش كل اللي بتعلمه وتوصيات من المدرسة، عشان مش كل الأطر تعطيه نفس النصائح، ففي الحارة بياخذ نصائح إن بالعكس إذا متعصب فأنت بيجي تنفع تسترع شو تعمل شو بدك.
0: نتأمل خير لكل حد عم بسمعنا، نتأمل خير. أشكرك جزيل الشكر أمين الصرايع من جمعية أورياروك.
1: هلا بك. شكرا.
0: تعرفوا واحدة من الأمور اللي يعني أنا هيك بفكر فيها، بقول يا ريت هيك خلص يعني يصير في خيار إنه السيارة تسوق لحالها كيف الطيارات هيك، لأنه في أقل حوادث طرق، لأنه الإنسان مش عن جد عنده يعني سيطرة، في هنالك سواق آلي كل الطريق، وبتأمل إنه يعني كمان هيك السيارات تصير خلص ما حدا يسوق، لأنه الجنون اللي عم بيكون على الطرق يعني تمرخ سكودا طايري عن جنب اليمين حاطة الناس روحها على كفة وبتمشي، يا أخي تفكرش فيي أنا ولا بفكر بأمك، فكر بإخوتك، فكر بحياتك، الناس عم تستناك بدك تروح، البطولة هاي تبعت إنك أنت تطلع على الطرق أول إشي يعني غير المسبات اللي بتكلها كل الليل، وغير الأمور إنه في ناس بتحبك بالآخر، في ناس بتحبك عم تستناك، في ناس إذا دقتك شوكي بتنامش الليل، يعني يا أخي تتركني أنت بتعرفنيش. بس الإشي اللي عم بيصير عم بيزداد كمان ظهرت العنف، وما هي كله مرتبط ببعضه، ما هو أنا ما أنت بتخاف تحكي معه لأنه يعني يمكن هذا البلادم اللي طاير 200 كمان يمكن معه سلاح، ما هو في هاي الثقافات كلها التهور، ومش تهور بس بالسواقة، ما هو البنادم العنيف كمان بيسوق بسرعة وكمان بيحمل سلاح وكمان بيطير وكمان ممكن ما يحترمش، فبالتالي يعني يا أخي اتركك من كل المواضيع اللي عم بتصير، يعني على القليل فكر تتركنا العالم كلياته لازم ما بعرفش إيش، أفكر بأهلك، لأنه اليوم إحنا كصحفيين عم تتقطع قلوبنا لما تحكي مع أبو أو أم شو عم بيصير على الطرق، يعني مش إشي طبيعي، هذا مش موجود في العالم هذا الإشي، يعني لا العنف اللي عندنا موجود في كل يعني موجود بس بمناطق غريبة في العالم، وحوادث الطرق ونظلنا مركنين على الدول الطريق بتعملش إشي، والله لو يصلحوا 600,000 شارع الهامش اليمين دي ضل هامش يمين، ممكن يكون طبيعي بمجتمعات انه يصير في حادث هون حادث هناك، عدد من القتلى بحالة الطرق زي عدد من القتلى بش اسمه زي سكتات قلبية زي غيرها بضلها بالمعدل المقبول والطبيعي اللي الله خلقه، ولكن اللي عم بيصير جنون، يعني اللي بيمشي بعد الساعة 10 بالليل طريق شفا عامر الناصري، طريق بين يعني بين الطرق اللي بتربط بين القرى وبين المدن، يعني بتحس انه في متعة عند الشباب تطلع وتنجن، يعني برأيي إنه لازم القرى كمان والمدن العربية البلديات تلاقي إشي تحط دوريات معينة في إشي اللي هو مش مش مش معقول. طيب نطلع لفاصل ونواصل.
2: فعلا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكاني خامي،
4: كنت حاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
4: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
3: نظم
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق مسارك في المانيا.

0: أن يمرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1.19 شيكل و90. أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1.29 شيكل و90. قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. سلطات أحلى 400 جرام 2.14 شيكل و90. سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1.8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
6: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
5: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.

0: 490 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-1121.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
4: غرفة الأخبار مع فراس خطيب.
5: إذن عدنا بعد ما تحدثنا عن موضوعات كثيرة، من بينها قضية الحوادث الطرق وما يتبع ذلك. بالفعل كمان مرة لكل من يستمع إلينا الآن والسائقين، ديروا بالكم على حالكم وخليكم دائما على بر الأمان في هذا الموضوع. هذا التلفون اللي ماسكينه بإيدكم، فيه أنا بتأكد في ناس عم بحكي وبسمعوني والتلفون بإيدهم، مجرد ثاني سمعته، مجرد ثاني هيك تختفي

0: عن الأنظار الأمور ممكن أن يعني يؤدي إلى كوارث. فديروا بالكم على حالكم. والحديث أمام حرب, يعني حرب مستمر, يعني ممكن تجيك دهواية بتعرفش منين. فأنت بدك تحمي حالك وتحمي الثاني اللي عقبالك, بدك تكون حذر عن حالك وحذر عنه, لأنه ملان مجانين على على على الطريق. طيب إلى موضوع آخر يهم أيضا كل ما يحدث, وتراجعت أسعار الذهب بالأمس بنسبة وصلت إلى 0.5%, مش كبير بس إنه كنه تراجع, وذلك مع استقرار الأسواق في انتظار مزيد من التطورات عقب إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما كان مقررا على إيران. محمد كنعاني صاحب محل مجوهرات في عرابي وصايغ, أعطيك ألف عافية محمد.
1: صباح الخير أخ فراس لك ولجميع المستمعين.
0: طمنا عنك, أمورك تمام مع كل الطلعات والنزلات؟
1: يعني الحمد لله.
0: يلا ممتاز. بس هيك قبل محمد, يمكن هيك الناس بتعرفش شو كيف بتحدد سعر الذهب, يعني سعر الذهب كيف بتحدد, شو اللي عم بيصير, وهل كان في فترات هالقد متقلبة زي الفترات اللي عم نعيشها اليوم؟
1: أسعار الذهب بتتحدد مش شخص بيحددها, هو كمبيوتر موجود في أوروبا في سويسرا, هو اللي بيحدد حسب المعطيات, هي خوارزميات موجودة اللي حسب المعطيات الموجودة والأخبار بتحدد سعر الذهب. فترة متقلبة زي هاي الفترة لا ما مرش علي, أنا 25 سنة في مجال الذهب ما مرش علي فترة مجنونة زي هاي.
0: وانت عم تحكي على يعني جنون, هذا كيف عم توصفه, يعني انه بالطلعات والنزلات يوم بعض, يعني انت مثلا ممكن حدا يجي بده من عندك قطعة ذهب ويقول لك بدي افكر لبكرة, وتيجي بكرة السعر يكون متغير.
1: هذا اشي بنعاني منه كثير, وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي لما مننزل دعايات وصور فبيسألونا قديش سعر القطعة, فصرنا نتحايد انه نجاوب على الفيسبوك او على الانستغرام او حتى على الواتساب انه نجاوب قديش سعر القطعة, لانه ممكن يسألوني اليوم وييجوا ثاني يوم بدهم يشتروا القطعة على السعر نفسه ويكون السعر طالع او نازل, فالاشي كثير محرج لإلنا ومتعب لإلنا.
0: طبعا وعم بتشوف انه في اقبال, لانه احنا بنحكي على يقال انه الذهب هو عمليا كاستثمار, هو من افضل الاستثمارات في هاي المرحلة. قديش هذا صح الاشي, لخاصة انت عم تحكي كمان السوق مجنون مش عن جد, يعني بالضبط هيك عم بحكي.
1: طبعا لا احنا اذا بدنا ناخذ المدى القصير هو يعني احنا بنحكي على 4 أو 5 أشهر تقريبا كانت هاي التقلبات الكبيره بيوم وليله يطلع الذهب وينزل الذهب, بس اذا بدنا ناخذ على المدى الطويل على على على 20 سنه او 30 سنه احنا بعدنا في القمه. يعني انت بتحكي من 6 أشهر ولجاي تقريبا الذهب هو في سي كل هالزمانين زي ما قالوا كل الاوقات. التقلبات اللي عم بتصير حاليا بسبب الاوضاع الجيوسياسيه والاقتصاديه وكل هاي الامور, فبتصير هاي التقلبات بسرعه, بس بشكل عام الذهب هو يعني عن قبل سنتين ومرتفع اكثر من 100%.
0: عن قبل سنتين مرتفع 100%, يعني اللي اشترى ذهب قبل سنتين اليوم
1: طبعا يعني كنا نبيع الجرام ما يقارب ال 200 شيكل, اليوم ببيعوه مستعمل 370 و 380 شيكل تقريبا الجرام. فالإشي كثير مربح يعني على مدى طويل, وهذا اللي بنقوله للزبائن دايما انه بنفعش انت تشتري القطعة اليوم وتبيعها بعد اسبوع وبدك تربح, ممكن يكون هذا الإشي تربح فيه بعد اسبوع, بس بشكل عام بدك تستنى على الذهب لفترة طويلة, بده يكون معك نفس عشان تقدر تربح فيه.
0: وسؤالي انا اليوم, يعني انت لما عم بتشوف يعني بسبب هاي الاوضاع والطلعات والنزلات في سعر الذهب, عم بتحس في اقبال على الشراء الأمور هاي؟
1: طلع هو الأوضاع الاقتصادية بشكل عام مش كثير مريحة, وإحنا أكثر ناس من أو أول ناس منحس بالوضع الاقتصادي لما بطلع أو بنزل منحس فيه في مجال الذهب, لأنه إشي مش أساسي وكماليات الناس بتلجأ لها آخر إشي. كاستثمار في كثير ناس عم تستغل فرص هاي النزل اللي صارت هذول الأكم يوم أو هذا الشهر تقريبا, وعم تشتري كميات لقدام عشان تستثمر فيها لقدام. حاليا المشكلة بالأسعار إنه كيف حكينا إنه متقلب بسرعة, يعني اللي بيسألني الصبح بعد الظهر بقوله لا مش نفس السعر, فهذا شوي بغلث برضو بخلي الناس تترايا بشوي, نشتري إسا ولا نستنى أخرى يوم يومين تينزل أخرى شوي.
0: هاي دائما هذا السؤال,
1: التخوف طبعا.
0: يعني إسا قبل موسم العراس وقبل العيد وقبل يعني هذا الموسم تبعكم عمليا أكيد. المواسم بالنسبة لتحكي على وضع اقتصادي مش منيح, هاي الأمور اللي عم بتصير عم بتأثر على الناس قديش يشتري ذهب.

0: بالعراس عم بتحسوها مقارنة مع الماضي؟ لأنه كنا نشوف عندكم هيك بمحلات الذهب الأب والأم والحما والبعرفش إيش كله فيه 20-30 واحد عم بيشتروا ذهب، بعد هالمشاهد عم بتعود حالة ولا خلص ريتك سالم؟
1: لا طبعا، اول شيء الذهب كيف انت بتحكي الموسم والخطب والعراس مجبورين، يعني هذا عادي متعارف عليها انه لازم العروس على الخطبة تشتري ذهب. الكمية هون المشكلة، يعني اللي كان يشتري بعشرين ألف كان يشتري فيهن تقريبا 100 جرام، اليوم بيشتري فيهن 50 جرام أو ما يقارب 50 جرام. ففي ناس اللي وضعها مليح بتشتري الكمية نفسها يعني، بس اللي وضعه على قده زي ما بقوله بيشتري كمية اللي هي حسب المبلغ أو حسب الميزانية اللي هو حطتها. ففي كثير ناس بتختصر من الكمية حتى تقدر تمشي الخطبة يعني.
0: طيب وهي الشركات اللي احنا متعودين على الصياغة عم يقول الصايغ التقليدي اللي موجود في البلد الناس بتعرفه وبتآمن فيه إلى آخره، في محلات اللي هي صارت تنتج ذهب أكثر مما كان في الماضي، اللي هي عمليا هاي كل قضية الماركات المتقيم اللي عمال تطلع ذهب، هل بيفرق الاستثمار هون ولا هون؟ لأن هناك أكثر بخوا على قضية التصميم.
1: طلع هو احنا بنحكي يعني قسمين من الذهب، القسم اللي احنا بنسميه البلدي المتعارف عليه بين الناس انه هو بلدي يعني شغل محلي.
0: حلوة التسمية ذهب بلدي، مظبوط هو يعني اخر بلدي.
1: بلدي، وفي المستورد اللي هو من تركيا ومن ايطاليا ومن دبي ومن كذا محل. التصنيع هنا اجرة التصنيع على الجرام الواحد هي اللي بتفرق لقدام، يعني اذا انت اشتريت جرام ايطالي كمثل تصنيعه على الجرام 13 أو 14 يورو على كل جرام، مش زي البلد اللي عليه 2 دولار أو 3 دولار على الجرام. فالتصنيع هذا أنت لما بتبيعه، أنت لما بتشتري الذهب القطعة أنت بتشتريها مع ربح حق الذهبات وربحة التاجر اللي باعك إياها وأجار تصنيعها بالمصنع. لما أنت بترجع تبيعنا إياها كذهب مستعمل إحنا مندوبها، لما مندوبها خسرت ربحة التاجر وخسرت التصنيع.
0: والله حلوه هاي.
1: هذا الفرق بيناتهم. بس اللي اشترى ايطالي اللي هو اغلى مصنعيه مثلا قبل سنتين برضه اليوم ربحان كثير
0: كما حتى هذا ربحان اللي هو مش المفروض طبعاً. اللي دافع كمان على تصميمه وعلى تكلفته
1: طبعا وبرضه ربحان اليوم.
0: شو افضل، هل في ذهب، انت حكيت على الذهب البلدي، في ذهب افضل من ذهب ولا كله نفس الاشي؟
1: لا من ناحيه العيار هو نفس العيار، كله بمرق مخونة كنيم الاسرائيلي، مواصفات اسرائيليه اللي هي ذهب 87.5% ذهب صافي من 21 بالعيار 21. فبتضل شغله التصنيع وبس.
0: طيب نتأمل خير، نشكرك جزيل الشكر على المعلومات القيمة هاي. انت حليت كم لغز بالفعل يعني. محمد كناني صاحب محل مجوهرات في عرابي وصايغ ايضا، يعطيك الف عافية.
1: شكرا لك.
0: حلو الصنعة هيك الواحد يتعامل بالذهب، يعطيك الف عافية.
1: اكيد شكرا، مع السلامة.
0: طيب اذا يعني من الذهب الى الذهب، وبخلينا هيك نطلع حل. طيب يعني في شغله هيك حلها بكل ما يتعلق، لانه بتفوت على المطار بتفوت على محلات تلاقي تصميمات حلوه كثير لذهب والى اخره وماركات، وعم بقول شغله مهمه انه هذا التصميم بندفع عليه، انت مش بس تدفع حق الذهب زي ما تشتري من البلدي اللي موجود بالبلد، انت بتدفع كمان على التصميم، ولس هذا التصميم لما تيجي تبيع الذهب وتربح فيه ما له قيمة، لانه في نهاية المطاف الصايغ اللي بيشتري منك ذهب هو عمليا بياخذه بذوبه، فهو مش راح يذوب التصميم يعني حتى لو مصمم هو مش بحاجة له. يعني هيك لكل ال ويجعلها آخر همومنا يعني، إحنا تصميم الذهب والآخر إحنا عنا قضايا كثير أكبر وأصعب، بس هيك منيح المرات الواحد يهرب لهاي الزاوية الحديث عن هاي الجوانب اللي أيضا تأثرت بشكل كبير من الحرب وطلعاتها ونزلاتها. نخرج إلى فاصل الآن ونواصل.

0: الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
1: الله الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولكننا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين.

0: 799 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
3: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
4: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
3: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
6: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
5: في مكيف في تورنادو انفرتر.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. غرفة الأخبار مع فراس خطيب.
9: إذن عدنا راديو الناس 103.307.8 FM. حازت هون أخبار سعيدة. حازت السيدة أو مديرة مركز الجماهير في باقة الغربية عبير غنايم على جائزة امرأة العام في العمل الجماهيري والمجتمعي من قبل صحيفة إسرائيل اليوم، تقديرا لمسيرتها المهنية في مبادراتها الاجتماعية الرائدة وعطائها المتواصل في خدمة المجتمع، كما وصف أيضا هذا الإنجاز. تنضم إلينا الآن السيدة عبير غنايم مديرة المركز الجماهيري باقة الغربية. يعطيك العافية ست عبير.
10: يعطيك ألف عافية أنت وجميع المستمعين.
9: مبروك أول إشي.
10: الله يبارك فيك، عن جد
9: تسلم. يعني مديرة المركز الجماهيري، يعني هيك احكي لنا هيك على شوي على المركز الجماهيري، قديش صار لك مديري هناك؟ هل كنت فيه قبل ولا كنت بمحل ثاني قبل؟ هيك احكي لنا عن حالك شوي بما معنى.
10: أول شيء أنا مديرة المركز الجماهيري في باقة تقريبا

0: سنين. يعني أنا كنت مديرة مركز جماهيري في يافة الناصري، بس تجربة العمل الجماهيري اللي إلي هي من سنوات عملي كلياتها. أنا بالأصل عمل اجتماعي جماهيرية، والعمل المجتمع والجماهيري هو لب.
1: أنت من سكان باقة؟ من سكان باقة؟
0: أنا من سكان باقة الغربية، بالأصل من كفر كنا عبير خطيب غنايم.
1: يعني تجمعين بين الجليل وبين المثلث. ثلاث سنين صار لك في في في في في باقة مديرة المركز الجماهيري. المركز الجماهيري احنا بنسمع كثير دائما مركز جماهيري، شو بالضبط يعني؟ عايش التركيز دائما العمل هناك، العمل او المتناس ما
0: اول بالعبرية. شيء مهم، اكثر شيء مهم جدا انه لما احنا بنحكي مركز جماهيري هو اسمه يجمع كل العمل اللي هو بيعمل فيه. المركز الجماهيري هو نبض البلد. في اي بلد موجود فيها مركز جماهيري وفي له عمل مجتمعي قوي، هو نبض العمل الجماهيري وبيشتغل مع كل فئات المجتمع من الطفولة المبكرة لحد الكبار في العمر في كل المجالات. والهدف في المركز الجماهيري مش بس يعطي خدمات للجمهور، الهدف تبعه الاساسي انه يبني شراكة قوية مع المجتمع المحلي اللي هو موجود فيه، يعطي قدرات للناس اللي موجودة في المجتمع تأخذ مسؤولية على المحل اللي هي موجودة فيه. يعني ابرز المشاريع اللي احنا بنشتغل فيها في باقة الغربية بالثلاث سنوات هو لجان الأحياء. فهمنا بسبب كل الظروف إنه لازم نرجع المسؤولية المجتمعية للناس في الأحياء اللي إلها، وهو من أبرز المشاريع اللي احنا بنشتغل عليها في بناء المجتمع وبناء الإنسان في داخل المجتمع.
1: وشو مثلا النشاطات اللي بتعملوها زي إيش يعني عمليا؟ وليش بتحسي، طبعا أنت يمكن مش راح تحكي عن حالك، بس أنت يعني على ما يبدو واضح أنك أنت متميزة ومش عن وهي الألقاب مش هيك بتجيش من فراغ. أنت لماذا تعتبرين مميزة في هذا الصدد؟
0: أول إشي صدقا أنا بآمن إنه بمجتمعاتنا ملان في ناس عندها قدرات وعندها عطاء للمجتمع تبعها من محل إنها تآمن إنها جاي تعطي للمجتمع، مش بتدور على المنصة اللي هي تطلع فيها. فهذا الأشي الأساسي اللي أنا بتحكي. ثاني إشي أنا بآمن إنه سر العمل المجتمعي مبني على ثلاث شغلات. أول إشي المهنية، مفروض اللي بيشتغل مع مجتمع لازم يكون عنده قدرة مهنية إنه يشوف الصورة كاملة مش أجزاء، لأنه العمل المجتمعي هو زي البزل. إذا أنت تركت فئة معينة أو جمهور معين من المجتمع تبعك، البزل تبعك والصورة الكاملة المجتمعية بتكون ناقصة. فالرؤية المهنية الواسعة هي الأولى. الثانية الإيمان بالشراكة. ممنوع الواحد يفكر في العمل المجتمعي أنه هو لحاله بيقدر يصل وبيقدر يكون قيادة مجتمعية. الأصل هي بالشراكة. فأنا بثق بكل الشركاء اللي إلي، إن كان من مدراء الأقسام في بلدية باقة، إن كان من الجمعيات المحلية أو المؤسسات الموجودة في باقة، وبالأصل الطاقم المركز الجماهيري. إلا بدونه أنا بقدرش أتقدم ولا أي خطوة. هو بجانبي، لا محدي ولا وراي ولا قدامي، هو بجانبي. إحنا مع بعضنا كلياتنا بنشتغل في مسيرة مجتمعية. والثالثة ثقة البلدية. البلدية لما بتثق بالمركز الجماهيري فهي بتعطيه المساحة الأكبر إنه يشتغل. فكثير مرات إحنا بنشوف عن جد في محلات صراعات إلا بتقلل من قيمة المركز الجماهيري بسبب صراعات محلية بين إدارة البلدية وبين المراكز الجماهيرية. فأنا يعني الظروف كلها مع بعضها تجمعت إلي من ثقة بلدية، ثقة إدارة مركز جماهيري، ثقة بمركز جماهيري وشراكة قوية ومهنية في العمل. فبفكر هي كانت الأساس للاختيار.
1: نتأمل لك عن جد، يعني نتمنى لك عن جد النجاح، ونتأمل انه عن جد الناس تسمعك كمان وتحس انه كمان العمل الجماهيري لقد بحاجة في ظل ما يعيش مجتمعنا العربي عن جد. لانه يعني
0: تبني حصانة مجتمعية لازم تثق بالمجتمع اللي انت موجود فيه.
1: وبتحس انه في اقبال شوي اخر فترة، ولا الناس يعني الشباب عم يعني في برامج لمنع العنف والشباب اللي بدون عمل وبدون اطار؟
0: صراحة اللي احنا بالسنتين الاخرانيات احنا بسبب الظروف وبسبب الوضع المجتمع وبسبب آفة العنف والجريمة كثير قاعدين بنفكر بطريقة مختلفة. بكفيش انه نعطي بس شرح وليش لا وشو القانون. هذا اللي الناسين نعمله كان رأي معطاء يعني، ويمكن معطاش الفائدة. فاحنا اليوم قاعدين منآمن انه هاي الاولاد افتح لها اطر اكثر، شغلها اكثر، اطرها اكثر. انت بتقدر تقلل من امكانية انه الشارع يكون الهن العنوان. فاحنا بنحاول نفتح اطر في قلب الحارات للشبيبة على الاقل انه يحسوا حالهن ايجابيين منتميين معطائين. فبصير لما الانسان عنده انتماء بصير عنده حصانة. الحصانة هي نتيجة الانتماء، مش الانتماء هو نتيجة الحصانة. الانتماء الاصل هو بابن الحصانة.
1: الله يسمع منك.

0: غضب السنوات سيكون ذهبا، صبر السنين لن يكون إلا فرحا يا كنارس. وليس هناك أجمل من فرحة عذبت صاحبها قبل أن تزور. نعم،
1: من المقصود في هذا الحديث يا فادي مصطفى محرر الشؤون الرياضية في راديو الناس؟
2: نفسي أكون حدك وأشوف ابتسامة.
1: طبعا ابتسامة وبعدين
2: يعني أنا بدأ كل يعني مستمعين أن أنت مؤيد محروق لأرسنال، وأنت عانيت، وفي كل مرة كنت في المركز الأول، ولما كنت في المركز الثاني كنت في الأعصاب، ولكن قلت لي قبل يومين جملة إحنا رايحين على الدبل. فبداية بنبارك لأرسنال بطلة
1: نص
2: بعد 22 عام. بعد 22 عام طبعا التتويج بعد تعادل قاتل للسيتي واحتفالية عشوائية كانت، انتظروا النتيجة وجاءت الفرحة بعد 22 عام. ولا أحلى ولا أجمل من هيك بطولة. أرسنال تتوج وأرسنال تقول نريد أن نكمل الحلم، والمباراة الفاصلة أمام باريس سان جيرمان، وهناك أوتوماتيكية مباشرة سيكون توقيع العقد لموسم آخر إذا مش لمواسم مع أرتيتا. أرتيتا لا يخفي هذا الحلم ويقول عملنا نص الطريق ونريد أن نكون دبل،
1: ولكن
2: راح يكون صعب، ولكن مبروك.
1: تعرف أرتيتا يعني بكل هذا المحل اللي عمله، طبعا إحنا لمن لا يعني يعرف أرسنال يتوج بطلا للدوري الإنجليزي بريمير ليج بعد 22 سنة، وأيضا هنالك نهائي في 30 الشهر في قبال باريس سان جيرمان وفي تشامبيونز ليج، ومن الممكن أن يكون أنه أن يحصل على اللقبين الدبل ما يسمى.
2: على مهلك، على مهلك.
1: أنا متفائل متفائل، هاي بنحكي عنها بعدين. بس
2: مرات الأحلام تتحقق صحيح.
1: طبعا شو يعني أحلام.
2: إيش كان شعورك لما شفت النتيجة خلصت فعلا؟
1: رحت مموت شو واحد. إيش أنا يعني أنا خفت. أنا مانشستر سيتي مبارح، يعني أنت عم تحكي على آخر أربع دقائق وأنت عم تحكي إنه هولاند جاب كمان جول، وهالأدي ملائم للسيتي كمان يخلبوا النتيجة في اللحظة الأخيرة ويعيدوا كمان الكرة وبتاخدش البطولة كمان مرة، وبتشوف أنت حسينا غوارديولا اللي هو مدرب مانشستر سيتي هيك شوي خلص رخى إنه طفى طفى خلص خلص أنا مروح من مانشستر سيتي بديش كل هالموضوع بعد 10 سنين. ولكن بدي أشوف بالنسبة لأرتيتا، يعني أنت تقول عن هذا المدرب الإسباني إنه لديه حلم حقق، يعني مع أنه تجربته أقل من غيره من الناس اللي صحيح. كانوا بأرسنال، أنه جملة عم بتعامل معه أنه أقل نجومية من اللي كانوا سابقين، هو أقل خبرة من فينجر، ولكن استطاع أن يحقق إنجازات أكثر بكثير مما كان في الماضي. كيف بتفسر الموضوع؟
2: احيانا انت بتعلق في المدرب وعلاقته في غرفه الملابس، وهذا هو الدبق او الصمغ اللي دائما كان مفقود في مدربين كبار على الخطوط، ولكن اللاعبين او ما بيحبهمش او ما في صله. او تخيل انت مدرب، يعني بقرا بوستات لمدربين اللي بعد ما انهوا المسيره قالوا السنوات طوال كنا بجفاف مع مع مع مع نجوم. انك تدير نجوم كبار مش صعب، يعني حلو كثير يكون عندك نجوم كبار ولكن صعب جدا. تخيل في ريال مدريد التبديل، لحظه تبديل امبابي او فينيسيوس، تخيل الاشكاليه، تخيل شو بمر في الحكم في المدرب و13 كاميرا بس عليه وعلى تعبير وجهه. فهو برضه من ادم، هو يعني مجبور من الطينه هاي اللي بده يطلع على الايجو، بده يطلع كيف تدار الامور. ارتيتا كان عنده اريحيه في هذا الموضوع، كان صديق لكل اللاعبين، كان قريب منهم. يعني تخيل تطلع ساكا او تقول لساكا انت اليوم ما بتفتحش، يوكريس بعد مباراه مميزه كان سجل هدفين يقول له في هالمباراه انت غير ملائم. ما شفنا لاعبين انقلبوا عليه، شفنا غرفة ملابس متكاملة لشاب يريد أن ينجح. وصدقني يعني بس تشوف اليوم كان لقاء معه قالوا له إذا فوزت في البطولة عايش بتحلم. هو بحلم يكفر تخيلية، تخيل يريد هذا المهاجم من باريس سان جيرمان.
1: نعم.
2: ما احترمنا ليوكريس اللي سجل 20 هدف بفكر في إخوان الباريس من أتلتيكو مدريد. يعني تخيل الأسماء الكبيرة، هو فهم أنه هو حط اليوم أرسنال رجعها للمسار الصحيح، للمسار اللي على الأقل أنت بتآمن أنه هو فريق كبار. بده تونالي في خط الوسط، بلش يعني عنده قائمة مشتريات بكل الإدارة، هاي اللاعبين بغض النظر هو مكمل أو مش مكمل، هو بيعرف قرارة نفسه إنه هو مستمر. أرسنال بالأمس فجرت شبكات التواصل وهيك بتشبه البطولة اللي كانت في البلاد حين دير السبع، أيضا استفادت من
1: صحيح.
2: تعادل بطار القدس يعني 1-0-0،
1: ولكن أيضا يعني بالأمس توج بير السبع بطلا للدوري الإسرائيلي عمليا.
2: وهي فرصة نقول ألف ألف مبروك لمحمد أبو رومي الكابتن، لزاهي أحمد، لمحمد كنعان،
1: لسمير أحرز حضور. قدم بالأمس كمان يعني
2: هدف مميز زاهي أحمد، طبعا نشأ في عكا، نشأ في سخنين وانتقل. محمد أبو رومي جاء من كريات شلون للاعب التمراوي اللي كلنا نفخر فيه، محمد كنعان ابن مجد الكروم، وسمير فرهود ابن حنة فرهود وفرخ البط عوان. الأربعة طبعا باعتقادي راح يستمروا. ران كوجوخ، ألونا بركات، عملوا مستحيل. وبالأمس تخيل بيت عتيق كانت بدوني أصفر أسود بطار

0: المفروض تحتفلوا. دفعوا 170 شيكل ثمن البطاقة، هو الأعلى يعني في البلاد، وما احتفلوا، عادوا بخفي حنين طبعا إلى القدس، ولكن هذا لا يقلل من قيمة وحجم هذا الفريق الكبير. ولكن دير السبع وصلت ألونا بركات، يعني دائما قلنا الكرة القدم والهيمنة هيمنة الرجال، المرة الثالثة على التوالي تزوجت بطلة. فريق اللي كان في الجنوب كانوا يترجوا فراس اللاعبين من تل أبيب ينزل يوقع في دير السبع، اليوم هو الفريق الأقوى الأكبر. وبنتذكر حقبة مهران راضي ومروان كبها، نجوم العرب اللي كان هناك،
1: كان نجوم عرب استقطب نجوم عرب أكثر من غيره.
0: اليوم في عندك أربعة في التركيب، يعني تخيل امبارح، يعني امبارح كانوا في معاد سمير، كان محمد أبرومي، كان سمير، كان محمد كنعان، وكان زاهي أحمد. كان عان طبعا قلة الحظ والإصابات، ولكن اعتقادي واحد من أروع اللاعبين اللي موجودين في البلاد. ولكن هذا الانطلاق على برومي وزاهي أحمد، وشوف أيضا احتفالات هذا الفريق اللي أيضا يضم المجتمع العربي وكمان الأهل في النقب. يعني أنا كنت في مباريات لبير السبع في راس، كمية كبيرة من أهلنا في النقب من راهط والمنطقة ومن الجنوب بيشجعوا بير السبع، كبروا على محبة بير السبع والفريق اللي يمثلهم. صحيح في كرة قدم أيضا في الجنوب بنوجههم لكم تحية، ولكن هو الفريق الأكبر
1: طبعا استقطب من لؤي طه طبعا، يعني في السابق الكابتن لؤي طه تقدم له التحية، كان يعني كان عمليا يعني هو عمليا من الناس اللي شقوا الطريق ايضا، وكان وجود نجوم عرب يعني
0: لؤي طه. بس هي قصة على السريع، لؤي طه يوم ما خلف احدى اولاده الاول او الثاني كل المستشفى في دير السبع احتفالية، ويعني لحد اليوم بتشوف البوستات كل مرة في احتفالية لعيد بنته. الممرضة اللي كانت بتبعت الصورة، تخيل غرفة الولادة كلها أعلام بير السبع وصور له أي طه. فهذا البيت الدافئ اللي كان، وهو فعلا من أول من شق الطريق لهذا الفريق العريق بير السبع.
1: صحيح.
0: بعد فترة من الجفاف تأتي ألونا بركات ورانكوجيخ، واليوم رح نعرف رانكوجيخ خلفه يوقع بيعطوه 70-90 ألف شكل، هو بقول 120 باعتقاد ممكن تتوسطها أنت وتحلها على 110.
1: فادي مصطفى شكرا لك، وتحياتنا أيضا لؤي طه أبو العبد، وهو إحنا محسوب علينا كمان من البلد، إحنا أولاد بلد واحد. تحياتنا فادي مصطفى عرش الرياضية، شكرا لك على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية. إذن بهذا أعزائي المستمعين نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج غرفة الأخبار، وحامل الجد لطار يونس، وليد مصطفى الزعب، محمد زيدان في التحرير، هندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، وفي الإنتاج ماجي علوتي، أنا فراس خطيب، كنت معكم على مدار الساعتين. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: شفا عمرو وسخنين حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين.
1: أحذية زاهي صليبة
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي
3: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: حط المنار واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
3: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي. تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة. إيروكا يعني
2: أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. دوت صافرات الإنذار صباح اليوم عدة مرات متتالية في كريات شموني والمنطقة للاشتباه باختراق مسيرة الأجواء الإسرائيلية، ليعلن الجيش لاحقا أنها نتيجة تشخيص خاطئ. هذا أعلن الجيش مقتل ضابط في الاحتياط خلال اشتباك مع عنصر من حزب الله أثناء تنفيذ نشاط عسكري في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش جنوب لبنان، ما أسفر أيضا عن إصابة جنود آخرين. من المتوقع أن تناقش الكنيسة اليوم مقترح قانون حل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات مبكرة في ظل تصاعد

0: خلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون تجنيد الحريم. وتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة مفاوضات بين أحزاب الائتلاف والمعارضة حول تحديد موعد لانتخابات جديدة وسط ترجيحات أن يكون خلال أيلول سبتمبر المقبل. شهد المجتمع العربي خلال الساعات الأخيرة سلسلة جرائم إطلاق نار دامية أسفرت عن مقتل الشاب قاسم خطيب البالغ من العمر 23 عاما من شفا عمرو بعد تعرضه لإطلاق نار في حي الميدان، إلى جانب إصابة شاب من مدينة الطيب بجراح خطيرة في حادث منفصل. يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 109 قتلى بينهم 9 نساء. في حديثه لراديو الناس قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية دكتور جمال زحالقة إن اللجنة تعمل على صياغة سلسلة من النشاطات وحشد الأحزاب للضغط على الحكومة.
1: نعمل على استثمار وتوجيه الغضب الجماهيري المشروع إلى اتجاه سياسي، تسييس الغضب حتى لتحويله إلى فعل سياسي مؤثر في معركة من أصعب المعارك التي خضناها، وهي معركة مكافحة الجريمة والعنف. وهذه المعركة صعبة بشكل خاص لأنه الحكومة لا تصغي لنا ولا يهمها ما يحدث في المجتمع العربي من الناحية العملية، تتواطأ مع عصابات الإجرام و تتركها تفعل ما تشاء. ستكون هناك مظاهرة يوم السبت مسيرة الرايات السوداء الثالثة، وبعد العيد إن شاء الله ستكون هناك مسيرة الرايات السوداء الرابعة في اللد، وبعدها في راهط، وبعدها
0: أصيب عامل يبلغ نحو 30 عاما بجروح خطيرة جراء سقوط جسم ثقيل عليه بمنطقة العفول، حيث هرعت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الفوري. اتهم رئيس كوريا الجنوبية إسرائيل باختطاف أحد مواطنيها على خلفية اعتقال ناشطي أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة. يأتي ذلك بعد أن أعلنت إدارة أسطول الصمود العالمي أن البحرية الإسرائيلية اعترضت السفن المتجهة إلى قطاع غزة واعتقلت المشاركين فيها، ووصفت العملية بأنها اختطاف غير قانوني في المياه الدولية. قال الحرس الثوري الإيراني أن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة إذا كررت الولايات المتحدة هجماتها ضد إيران، مضيفا أن القوى تقاس في ساحات القتال لا عبر التصريحات الفارغة والحسابات الافتراضية وفق تعبيره. يأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإمكانية توجيه ضربة جديدة، مشيرا إلى أنه كان على بعد ساعة من اتخاذ قرار الهجوم قبل تأجيله. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف ويسود طقس مشمس وأجواء معتدلة خلال ساعات النهار، فيما يكون الطقس باردا نسبيا خلال ساعات الليل. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية،
4: من مرج ابن عامر قرية صندلة.
5: يسعد صباحكم من بير السبع.
6: السيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يدفشها دفشي.
7: الله يصبحكم بالخير من قرية ني.
8: صباح الخير
9: من أعالي الجليل من قرية نحل.

0: ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. آي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين.
4: أحذية زاهي صليبة
5: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر.
6: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
7: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.

كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
3: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.

0: 490 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتوا بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا 90/33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
4: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
5: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
6: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا، طعم الحياة.

0: مش عارفي ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
1: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
0: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
2: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد والعيد بده جديد، والفرحة بتكمل مع

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90 شيكل، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90 شيكل، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في اليومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع ليومي. ليومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع ليومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي لفرض فوائد تأخير وإجراءات الفات قانونية، خاضع لشروط الخدمة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. دوت سفارات الإنذار عدة مرات متتالية صباح اليوم في كريات شموني والمنطقة للاشتباه باختراق مسيرة الأجواء الإسرائيلية، ليعلن الجيش لاحقا أنه تشخيص خاطئ. هذا وأعلن الجيش مقتل ضابط في الاحتياط خلال اشتباك مع عنصر من حزب الله أثناء تنفيذ نشاط عسكري في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، ما أسفر أيضا عن إصابة جنود آخرين. تناقش الكنيسة مقترح قانون حل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات مبكرة في ظل تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون تجنيد الحرديم. ويتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة مفاوضات بين أحزاب الائتلاف والمعارضة حول تحديد موعد لانتخابات جديدة وسط ترجيحات أن يكون خلال أيلول سبتمبر المقبل. شهد المجتمع العربي خلال الساعات الأخيرة سلسلة جرائم إطلاق نار دامية أسفرت عن مقتل الشاب قاسم خطيب البالغ من العمر 23 عاما من شفا عمر بعد تعرضه لإطلاق نار في حي الميدان، إلى جانب إصابة شاب من مدينة الطيب بجراح خطيرة في حادث منفصل، ليرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 109 قتلى بينهم 9 نساء. في حديثه لراديو الناس قال رئيس لجنة

0: متابعة العليا للجماهير العربية. دكتور جمال زحالقة، إن اللجنة تعمل على صياغة سلسلة من النشاطات وحشد الأحزاب للضغط على الحكومة.
1: نعمل على استثمار وتوجيه الغضب الجماهيري المشروع إلى اتجاه سياسي، تسييس الغضب حتى لتحويله إلى فعل سياسي مؤثر في معركة من أصعب المعارك التي خضناها، وهي معركة مكافحة الجريمة والعنف. وهذه المعركة صعبة بشكل خاص لأنه الحكومة لا تصغي لنا ولا يهمها ما يحدث في المجتمع.
0: أصيب عامل يبلغ 30 عاما بجروح خطيرة جراء سقوط جسم ثقيل عليه بمنطقة العفول، حيث هرعت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المشفى لتلقي العلاج الفوري. اتهم رئيس كوريا الجنوبية إسرائيل باختطاف أحد مواطنيها على خلفية اعتقال ناشطي أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة. يأتي ذلك بعد أن أعلنت إدارة أسطول الصمود العالمي أن البحرية الإسرائيلية اعترضت السفن المتجهة إلى قطاع غزة واعتقلت المشاركين فيها، ووصفت العملية بأنها اختطاف غير قانوني في المياه الدولية. في المقابل قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيطر على السفن ونقل 430 ناشطا إلى إسرائيل، حيث سيتمكنون من لقاء ممثليهم القنصليين. قال الحرس الثوري الإيراني أن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة إذا كررت الولايات المتحدة هجماتها ضد إيران، مضيفا أن القوى تقاس في ساحات القتال لا عبر التصريحات الفارغة والحسابات الافتراضية وفق تعبيره. يأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإمكانية توجيه ضربة جديدة، مشيرا إلى أنه كان على بعد ساعة من اتخاذ قرار الهجوم قبل تأجيله. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف ويسود طقس مشمس وأجواء معتدلة خلال ساعات النهار، فيما يكون الطقس باردا نسبيا خلال ساعات الليل. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية، وأنا ألقاكم بعد قليل في برنامج كيف الحال. إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. مسهلي مع فرات نصار.
3: شوفير الباص بيجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 إلا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8:30 9، قال له فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
4: إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
3: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صارلهم يومين يمشوا مبكير يعني ماشيين حسب الاتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يكلم ايديكم يا رب.
4: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
2: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: في حلقة اليوم رح نناقش مجموعة من المواضيع الطريفة والغريبة اللي أثارت اهتمام الناس، وكمان مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تعم التحضيرات والأسواق وبتزداد اللقاءات العائلية. واليوم رح نحكي حول الاستعدادات الجارية إلى جانب النصائح الصحية الاجتماعية الاقتصادية المرتبطة بها المناسبة. ومن اليوم منحب نحكي لكم كل عام وانتو بألف خير، وأهلا فيكم بهاي الحلقة الخاصة قبيل عيد الأضحى المبارك. لهيك كونوا معنا على السماع على أثير راديو الناس على 103.3 FM وعلى 107.8 FM وعلى تطبيق ناس، لأنه إحنا رح نكون معكم على مدار الساعة القريبة. مع وصول حجاج بيت الله الحرام إلى السعودية لأداء فريضة الحج، بتشهد المنطقة بهاي الفترة ازدحام وتجمعات كبيرة اللي بتزيد من المخاطر الصحية في الحج والأمراض المعدية اللي بتنتقل من شخص لآخر. عن أنواع هاي الأمراض وعن الطرق للوقاية والتفادي لهاي الأمراض المعدية، معنا اليوم الطبيبة المختصة بالأمراض التلوثية والمعدية في صندوق المرضى كلاليت دكتور خزيمة خمايسي. مرحبا دكتورة.
1: يا هلا حسن،
0: كيف الحال؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله تمام
0: دكتورة. يعني على ما يبدو أنه في أمراض كثيرة بتنتشر بهاي الفترة خلال موسم الحج، تعال نتوقف عند أبرز الأمراض اللي بتنتشر بهذا الموسم.
1: صحيح، عملياً نحن عم نتحدث عن الحج اللي هي عبادة عظيمة، الحفاظ على صحتنا هي جزء من الاستعداد لهاي العبادة، فعلى كل حاج أنه يعرف أكثر الأمراض شيوعاً وكيفية الوقاية منها. فبالحج كلنا بنعرف أنه هناك في ازدحام شديد، في حرارة مرتفعة، ممكن الحاج يكون في مجهود بدني كبير، ومن أهم التحديات الصحية خلال موسم الحج هي زي ما ذكرت الأمراض المعدية. وعدة أسباب اللي ذكرناها ليش الأمراض المعدية هي بتشكل تحدي صحي، وأهمها هو التجمع الهائل لملايين من الحجاج من مختلف أنحاء العالم في مكان واحد. هذا الأمر بيؤدي أو بيسهل انتقال العدوى من شخص إلى آخر، لأنه العدوى هي تتم عادة عن طريق الرذاذ التنفسي، عن طريق الملامس المباشرة، أو عن طريق حتى الطعام الملوث أو الشراب الملوث. أكثر الأمراض المعدية شيوعا هي التهابات الجهاز التنفسي، إن كانت نزلات البرد أو الإنفلونزا أو الكورونا اللي بعد بتذكر شوية الكورونا، وكمان في هناك مرض اللي هو يشبه الكورونا اللي اسمه الميرس. عادة الأعراض كلها متشابهة، هي حمى، سعال، التهاب في الحلق، نزل، كل هاي الأمور هي متشابهة لكل هاي الأمراض. وفي كمان هناك مرض خاص معين اللي أكتر مرض خلينا نقول معدي ومنخاف منه، اللي هو مرض السحايا. هو يعد من الأمراض المهمة اللي إحنا منخاف منها في التجمعات الكبيرة. هو عبارة عن مرض اللي ينتقل عن طريق بكتيريا اللي اسمها نيسيرا منينجيتيس، اللي بتؤدي لالتهاب الأغشية في المخ في السحايا. هذا مرض اللي ممكن يؤدي لتسمم في الدم، عادة أعراضه بتكون حمى مرتفعة جدا، ممكن يكون وجع رأس، تقيؤ، حساسية للضوء، ومرات حتى بيكون في طفح جلدي. والخوف منه انه ممكن يتطور بسرعة خلال ساعات، واذا لم يعالج بشكل فوري ممكن يؤدي لا سمح الله الى الوفاة. بس لحسن الحظ في هناك تطعيمات ضد هذا المرض، والسعودية فوتت التطعيم ضد هذا المرض كتطعيم ملزم، يعني بينفعش ولا اي حاج او معتمر يفوت على الاراضي السعودية بدون ما يكون ماخد هذا التطعيم. وهي اللي بيجيبنا لأهمية التطعيمات لكل حاج ناوي يروح على الحج.
0: النقطة مهمة رح نتوسع فيها بعد شوي، بس بما أنك حكيت عن الأعراض لكل الأمراض المعدية، أبرز الأعراض اللي بتتطلب أو بتستدعي أنه الحاج يتوجه لطبيب، يعني أحيانا هالأعراض بتبدأ تظهر وهني موجودين في السعودية وخلال أداء مناسك الحج، إيش هي الأعراض اللي لازم مباشرة يتوجهوا لطبيب في سببها؟
1: صحيح، الوقاية من في

0: للأمراض المعدية هي قسم منها يبدأ قبل السفر، والقسم اللي بنحكي عنه كمان شوي، والقسم الثاني هو اللي خلال الحج نفسه. فإذا ظهرت على الحاج أعراض مثل ارتفاع الحرارة الشديد، سعال شديد، ضيق في التنفس، ممكن كمان يكون إسهال متكرر لعدة مرات في النهار، تيبس في الرقبة، صداع جديد شديد مع مشكلة في النظر أو في الضوء، حساسية للضوء، كل هاي أعراض اللي على إذا صارت مع الحاج فورا يتوجه للمراكز الصحية كمان هناك في السعودية نفسها.
1: يعني مهم إنه لما بتصير هاي الأعراض مباشرة يتوجهوا، ويعني ما يهملوا هذا الموضوع. أكثر الأخطاء اللي بيعملوها، أكثر الأخطاء شيوعا يعني أخطاء صحية اللي بيرتكبها الحجاج وبتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية، شو هي الأشياء اللي بنكون فيها من باللا واعي؟ يعني
0: هي مش القصة قصة أخطاء، بس ممكن الواحد يتهاون أو ما يفكر إنه هاي الأعراض هي ممكن أعراض اللي تؤدي لأمراض اللي هي أمراض صعبة. فبنرجع نحكي إحنا كون الحاج موجود في محل اللي هو مع ملايين من الأشخاص، فكل مرض ممكن يكون موجود أو مطروح في كمرض احتمالي في هاي المنطقة. يعني إحنا إسها في بلادنا ما فيش هناك حالات لإنفلونزا لأنه الموسم خلص، لكن لما احنا بنروح على منطقة اللي فيها تجمع لكل الأشخاص من جميع أنحاء العالم، فإحنا بنتوقع كمان أشخاص اللي هن من أماكن اللي الإنفلونزا منتشرة عندهم كمان ييجوا على هاي المنطقة ويعدونا. فما نحكي إنه ما فيش عندنا هناك إنفلونزا، وهذا واحد من الأمراض الأكثر شيوعا هناك. فالإنفلونزا واحد من الأمراض اللي جدا ممكن الواحد ينعدي منها، وعشان هيك إجراءات الوقاية جدا مهمة.
1: حلو، نحكي عن إجراءات الوقاية وهي أهم نقطة. كيف شو هي أبرز يعني الإجراءات اللي لازم نقوم فيها والحجاج يقوموا فيها قبل ما يوصلوا ولما يوصلوا على السعودية؟
0: أوكي، معنا خلينا نبلش في الوقاية اللي تبدأ قبل السفر. فعدة توصيات لكل حاج: واحد، يبلش من التأكد مع الطبيب بتاعه من استقرار الحالة الصحية للأمراض المزمنة الموجودة عنده، إن كان سكر إن كان ضغط أو غيرها، إنه هو في حالة مستقرة ومع الأدوية اللي لازمة وكمان بكميات كافية لفترة الحج كلياتها. تنين، مهم كمان يكون معه تقرير طبي عن حالته الطبية. وزي ما حكينا خلال الحج نفسه يكون في عنا خلينا بنكمل كمان في قبل السفر بالنسبة للتطعيمات، لأنه هذا قسم كتير كبير في التحضير للحج نفسه،
1: نقطة مهمة طبعا.
0: فكل حاج قبل ما يطلع على الحج لازم يتأكد إنه هو معاه كل التطعيمات اللازمة. التطعيم الأهم من بين كل هاي التطعيمات زي ما حكينا هو تطعيم ضد السحايا أو المينينجوكوكال ديزيز بسموها. على الأقل لازم يأخذ التطعيم هذا 10 أيام قبل السفر. في نوعين من التطعيمات: التحديث لكل تطعيم، لأنه في ناس اللي بتروح أكثر من مرة على الحج أو العمرة، فالتحديث هو ما بين 3 إلى 5 سنوات حسب نوع التطعيم. يعني إذا الحاج سافر السنة على الحج، التطعيم هذا ضد السحايا بكفي تقريبا بين 3 إلى 5 سنوات حسب نوع التطعيم اللي هو ماخده، ولازم يجدده كل مرة. غير هذا التطعيم حكينا في كمان تطعيم الكورونا بعد لليوم السعودية كمان تطلب يكون في هناك تحديث للقاح الكورونا. كل شخص لازم يكون على الأقل معاه تطعيمين اللي هن تطعيمات الأساس بنسميهن في لقاح الكورونا، اللي أغلب الناس أخذت التطعيمين هدول، بس لازم نفحص إنه هن محدثين. في تطعيمات اللي هي مش ملزمين فيها إنما يوصف بها، مثل الحصبة، صفري با، صفري اي، وإنفلونزا حسب المحل اللي جايين منه.
1: والمفروض هاي بتكونوا تلقوها اصلا بالشكل العادي والطبيعي، ما إلوش علاقة كمان للحج يمكن.
0: صحيح، هذول التطعيمات اللي هي تطعيمات اللي بياخذوها اغلب الناس، بس يكون احنا يعني متاكدين انه في موجوده هاي اللقاحات في التاريخ الطبي تاع الشخص نفسه. بالنسبة للوقاية إذا نكمل كمان في خلال الموسم نفسه في الحج نفسه، يعني يكون هناك اهتمام في غسل الإيدين بانتظام، استعمال الكمامة.

0: بالأماكن المزدحمة. كمان الكمامة جدا بتفيدنا هون من الأمراض المعدية التنفسية. يشربوا المي بكميات كافية. ممنوع يشاركوا أدوات شخصية مع أشخاص اللي هن ممكن يكونوا مرضى أو مع أعراض معينة. بالنسبة كمان للتعرض المباشر للشمس ممكن استخدام الشمسيات في هاي الحالة, والأدوية تكون معاهن كمان بشكل يلائم حالتهن الطبية.
1: ممتازة, مهمة جدا, نقاط جدا مهمة ونصائح جدا مهمة. بدي أشكرك جزيل الشكر الطبيب المختص بالأمراض التلوثية والمعدية في صندوق المرضى كلالي دكتور خزيمة خمايسي. شكرا لإلك على كل هاي المعلومات.
0: حزا مبرورا وسعيا مشكورا إن شاء الله.
1: شكرا شكرا, إلى اللقاء. هيك بنكون يعني وصلنا لأول فاصل إعلاني لحلقة اليوم. فاصل ونرجع, خليكم معنا.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو, بس انساكم مني أنا. اسألوا أيمن, 22 سنة تقني مكيفة.
3: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
2: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90. رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90. شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90. سداسية كوكاكولا أو 0.5 لتر 1.34 شيكل و90. سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90. تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
5: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم, يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي, مع تجهيزات كلها دلال, تكنولوجيا متطورة, 5 نجوم أمان من يورو NCAP, ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD, هيك لما تكون رقم واحد.
6: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا, كوكاكولا زيرو لتر ونص.

0: حملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
2: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
0: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
3: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
4: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا.

0: بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعك صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
1: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: ورجعنا لكم من بعد الفاصل ومكملين بحلقة اليوم، حلقة خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. ومع اقتراب العيد في كثير ناس مشغولين باختيار الأضحية السليمة والمناسبة وفق الشروط الصحية والشرعية، وكثير بيواجهوا صعوبة بالتمييز بين المواشي المنيحة واللي بتعاني من أمراض أو عيوب اللي بتأثر على صلاحيتها. عشان نحكي أكثر عن المعايير والنصائح اللي لازم ننتبه لإلها لما نشتري الأضحية، معانا اليوم السيد غسان يونس، وهو من التجار القدامى للمواشي في البلاد. أهلين سيد غسان.
1: حياكم الله يا هلا.
0: تمنى عنا، كيف الحال؟
1: الحمد لله رب العالمين، كيف حالكم انتو؟
0: الحمد لله. سيد غسان، بداية يعني تعرف منك كيف بيكون الاهتمام بالمواشي خلال فترة ما قبل العيد، وهل بيختلف عن باقي فترات السنة؟
1: يمكن بعض الناس بتحافظ انه يكون عندها اعمار البضاعة مهم جدا عن باقي ايام السنة، اعمار البضاعة فوق 6 اشهر للعيد، يعني في ناس اللي بتدقق انه يكون تحتم انه تكون البضاعة فوق 6 اشهر.
0: نعم،
1: اي شغلة. والاهتمام بصحة الخروف او الماعز او العجل، هاي اهتمام بدون اي رابط، يعني لعيد او غير عيد،
0: كل الوقت ما في علاقة دفيعي.
1: ما فيش علاقة،
0: بس في اجراء معين بنعمل، اجراء معين اللي بيكون بالفترة ما قبل العيد يعني؟
1: لا، الإجراءات اللي بتنعمل هي بس إجراءات واحدة، بحافظوا على صحة البضاعة وبحافظوا كمان على إنها تكون تزين وما يكونش فيها أمراض وما يكونش فيها اللي بده يخلي لها الضحايا. أما اللي بده يبيع لملحمة وبده يبيع لتجار وإيش بفرقش عنده.
0: طب شو المعايير أو المواصفات اللي لازم نعتمد عليها لما نختار المواشي، أو العمر الأنسب للأضحية إيش؟
1: العمر الأنسب، العمر اللي مسموح للأضحية، يعني في كثير تلفونات. العمر المسموح للأضحية، العبور لازم يكون 6 أشهر.
0: نعم.
1: والماعز سنة. والعجل لازم يكون 2.
0: أها.
1: بس العلماء أجازوا إنه العجل مسموح لحديث وزن 500 لحديث وزن 600، في علماء يعني أجازوا حسب أي بلاد موجودين كمان.
0: وإيش المعايير أو المواصفات اللي إحنا لازم نعتمدها لما نختار المواشي؟ يعني بدنا نختار الأضحية السليمة حسب الشروط الصحية، إيش أعطينا المعايير اللي بحسبها؟
1: أولا لازم الأضحية ما تكونش عرجاء، ما يكونش عندها عور، عيونها مليحة لازم تكون، ما تكونش مريضة المرض مبين عليها، والعجفاء ضعيفة، ممنوع يكون القفص الصدر عندها مبين كمان.
0: مهم،
1: هاي شروط الأضحية.
0: أبرز الأخطاء اللي بيوقعوا فيها الناس لما بيشتروا المواشي من تجربتك أنت على مدار السنين إيش؟
1: عدم تثبيت السن، يعني بعرفش، يعني بقدرش يحكم على السن، يعني بقدرش يأكد إنه سنها مرق الجيل المسموح له يذبحوا فيه.
0: نعم.
1: ولازم يتأكد من ما فيش فيها ضربة، ما فيش فيها كسر لا بإجر لا بكرن،

0: عور او يكون فيها اي اصابات يعني.
1: بس يعني سيد غسان بالنسبه لجوده اللحمه والاختلاف ما بينها كيف منميز كل ما يتعلق بجوده اللحمه؟
0: طبعا اولا بالنسبه لجوده اللحمه لازم تكون ناصحه لازم تكون ملانة. مشان هيك هاي يعني هاي ألف باء بالحياة لازم تكون مصحة مشان تكون جودة. بعدين سيدنا إبراهيم يعني لما كان يذبح سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام فداه بكبش سمين يعني أفضل ما عنده.
1: نعم هاي مهم عشان تتاخد بعين الاعتبار إنه يعني اللي بيبيعوا الأضاحي فعلا يعطوا أفضل ما عندهم للزبون. بالنسبة للأسعار وبما أنه عم نحكي عن هاي الفترة فترة اللي كان فيها يعني وضع أمني وحرب في البلاد صار في تغيير بالأسعار وارتفاع بالأسعار كمان المواشي تأثرت هاي السنة؟
0: طبعا تأثرت متأثرة مش من اليوم متأثرة من حرب غزة من 7 أكتوبر كمان تأثرت كثير.
1: نعم إيش إذا ممكن تعطينا الفرق تقريبا يعني عم نحكي عن قديش فرق بالسعر؟
0: أولا الفرق إنه كثير مربيين هون سكرات المصالح كثير في ناس بصرت تربي يعني غنم.
1: نعم
0: بعدين النقل كثير صار يكلف السفن اللي بتجيب والغلا في أوروبا وياهم مثلا أنا شفت كتبها قبل أسبوع بدهم يسكروا البرازيل مع أنه بيش استيراد للبرازيل هون بس بيأثر لما بيسكروا الاستيراد توريد البضاعة من البرازيل لدول أوروبية بتضطر هاي الدول انها تشتري من دول ثانية وبرفع الاسعار في خارج البلاد.
1: نعم طبعا اكيد بتأثر المواشي بتتأثر زي كل شيء بسبب التغييرات بسبب الحرب بسبب ارتفاع الضرائب ارتفاع سعر النقل وكل هاي الامور بتأثر كثير وعلى ما يبدو هذا العام كمان يعني احنا الاسعار كلها بارتفاع كل الوقت لانه بالسنين الاخيره الحروب مش قاعده توقف للاسف. بس مع هيك احنا بدنا نتمنى لك ونتمنى لكل المستمعين طبعا عيد اضحى مبارك وانه كل الناس تعيد بامن وامان وسلامه وكمان يعني كلها تقدر انها تحصل على اللحوم في هذا العيد
0: ان شاء الله يا رب انه ربنا بيسهل على جميع امه محمد وبنقول الله يفرجها بس
1: ان شاء الله. شكرا لك سيد غسان يونس
0: خير ان شاء الله يا رب.
1: شكرا لك وانت بألف خير احد تجار القدامى للمواشي في البلاد. شكرا لك. شكرا
0: لا بحياكم الله.
1: طيب بما أنه عم نحكي عن عيد الأضحى وفترة عيد الأضحى والتحضيرات جمعة عيد والكل مضغوط وفي طلبيات عم تتأخر وناس كثير ترك حالها لآخر لحظة بمشتريات أواعي العيد واللي بيؤدي لأنه نختار قطع مش مناسبة إلنا أحياناً. في ناس اللي بتضطر تلبس القطعة وبتكتشف إنها مش مناسبة وبترجعها بعد ما تلبسها وبعد ما يخلص العيد. عن ستايلات العيد وإتيكيت ترجيع الملابس معنا اليوم خبيرة الانطباع الأولي وستايل شخصي ومهني صابرين حسون طافش. أهلا صابرين.
2: أهلا فيك يا عزيزتي.
1: كيف الحال؟ طمنينا عنك.
2: تمام الحمد لله كل عام وانتم بألف خير يا رب.
1: وانت بألف خير انت وجميع المستمعين. صابرين يعني في كثير ناس بتركوا حالهم دائما بالدقيقة للتسعين وبناهيك عن إسا بهاي الفترة انه في طلبيات مش عم توصل وعم تتأخر والأمور هيك مش مستقرة بهذا الجانب. كيف نتفادى مشاكل شراء ملابس العيد بالدقيقة 90 ونجيب اشي مناسب رغم الضغط بالوقت؟ يعني
2: طلع إحصائيا إحنا لما بنشتري ملابس اللي هي غلط إلنا من ناحية تنسيق ومبنى جسم وألوان و بيكون بشكل عام لأنه الشراء ما بيكون صحيح بيكون من محل عاطفي. إحنا النساء معروف إنه إحنا بنشتري شراء عاطفي. فخليني أقول لك شغلي من تجربتي.

0: بالأسواق الأغلاط بتكون لأنه منشتريش صح، لأنه منستحلي، لأنه في سيل، أو زي ما حكيتي لأنه مستعجلين وخلينا حلنا لآخر دقيقة للعيد. هاي الفترة اللي هي فترة مناسبات، لأني أنا كتير بشتغل بمحلات أواعي بعملهن ستايلينج وتنسيق، فبشوف إنه كل اللي عم بفوت بشتري للمناسبات وللعيد، بدل الناس ده توفر حالها. ففي كثير بيشتروا قطعة بتقول أوكي عندي أعراس عندي مناسبات فبدي أشتري قطعة ألبسها على العيد وأرجع ألبسها على المناسبات، وهذا إشي بشوفه كتير، وهذا إشي كتير صح على فكرة، كتير كتير صح
1: استغلال القطعة أكثر من مرة يعني.
0: بالضبط، مخصوص إذا القطعة هي أساسية بيسك، مش مزركش كثير، مش أوفر من ناحية دنتيل وقمايش وخامات وبرق وما إلى ذلك. بالعكس أنا بشجع إنك تشتري إشي اللي ممكن تغيري فيه، تويست صغير تحطي له شال قشاط إشي وتقدر تستغلي له طلعات أكتر. أنا بشجع هذا الإشي لأنه هذا هو الشراء الصحيح. بس كمان ما نشتريش من عاطفي، ما نشتريش لأنه استحلينا عفلاني قطعة، ما نشتريش لأنه بس شوفنا شغلي بدنا روحي قيسي شوفي خدي وقتك استمتعي.
1: رح نروح لهذا الموضوع، القطع المش مناسبة لجسمنا بعد شوي، بس بحال اشترينا اشي بالدقيقة 90 وإحنا مستعجلين وبدنا نخلص عنا كتير أمور بدنا نحضرها، اشترينا يعني قطع وطلعت مش مناسبة، إيش نعمل؟
0: يعني مش مناسبة
1: يعني ممكن النمرة فيها غلط. النمرة ممكن تكون مش النمرة مش كتير مناسبة، مش قاعدة صح، القصة مش مناسبة،
0: بترجع فيش طلعي خزايننا كلنا ملانة، يعني الإحصائيات بتقول إنه إحنا بنستغل 20% من الملابس اللي عنا. واحدة من هاي الأسباب هي كمان الشراء العاطفي، كمان الشراء اللي مش بمحله مستعجلين أو أي شيء تاني. فمنصل وضع في عنا ملان أواعي ومنلبس بس 20% منهن، وفي أواعي ببصلهاش الدار والتكت بعده عليها، لا ارجعي وغيري القطعة.
1: طب وشو رأيك باللي عم بصير وظاهرة موجودة للأسف، إنه في أشخاص تشتري ملابس وبتكتشف انها مش مناسبة او مش حاببتها، وبعد ما تلبسها بتروح بترجعها للمحل؟ يعني هذا تصرف للأسف موجود وشائع.
0: شائع بعدش قد شائع بالبوتيكات المحلية كمان مع السوشيال ميديا اليوم اللي هو بصباح صعب تلبس إشي اللي هو ترجع تغيري وما حدا يشوف. بشوفه أكتر الإشي دارج مع الماركات صراحة. ممكن تلبس إشي وترجعه على الماركة، عشان ليش؟ في عنا مفهوم خاطئ من العقليات المسبقة تبعنا إني عيب ألبس نفس القطعة مرتين، أو إذا لبستها وتصورت فيها خلص احترقت. أنا بدل على فراغي معين وعلى تفكير سطحي للأساس، بس هذا هو الإشي الدارج، إنه أنا لبست قطعة تصورت فيها خلص راح تاريخها، ما عادش أقدر ألبسها. فشو بيعملوا؟ بياخذوا بيلبسوا بتصوروا وبعدوا يرجعوها. فإذا أنت مشتري من بوتيك محلي مش رح تزبط معك، رح يبين على السوشيال ميديا إنك لبستيها. إذا مش مشتريتها في كثير بيعملوها مع الماركات. هذا الإشي بشخصي، يعني أنا بقدرش أجي يعني أعطي رأيي أنا كصبرين إنه هالإشي غلط على الآخر، بس كله حتحر بالآخر. أنا يعني جاي أعمل فلسفة التربية للنفس.
1: هو يعني من الإتيكيت، من الإتيكيت يعني الأخلاق، خلينا نحكي إنه ما نتصرف بهاي الطريقة. بس بصير هيك. سؤالي لإلك كمان، بما أنك بتشتغلي مع كثير محلات وأنت اللي بتنسقي له، إيش كصاحب محل مثلا إيش ممكن تنصحيها صاحبة محل كيف تتعامل مع الموضوع؟
0: طلعي كصاحبة محل في اليوم القوانين جدا جدا واضحة بالنسبة للريتيرن بوليسي، قوانين الترجيع. ممكن تغير بدلي لحد 14 يوم إذا نيو كوليكشن، وإذا بدك ترجيع مادي لحد 24 ساعة. في القانون جدا واضح بهذا الإشي. اللي بيصير على المناسبات مثلا، في كتير محلات بتقولك لا أنا بديش أرجع، تقيس وتتأكد منه إن أخذته ما عادش في عندي إمكانية إنها ترجعه. فالإشي بتغير من محل لمحل. أنا يعني عادة بنصح أصحابين المحلات يتأكد إنه زبوني قاست ومقتنع في القطعة وصحيلها شو هي إمكانية التبديل.
1: مهم جدا. طيب منروح للترندات، كنت بلشت تحكي عن انه منشوف قطعة على صاحبتي بصير بدي زيها واجيب زيها حتى لو مش مناسبة لإلي. تعال نحكي شوي، لما من في ترند وكل الناس عم تشتري هاي القطع اللي موجودة بس مش مناسبة لإلنا ولا لشكل جسمنا، ايش نعمل؟ حابين نلبس اشي ترندي بس مش مناسب لإلنا،
0: صح؟ وهي هي شو بنصير ساعتها؟ احنا بنصير ضحايا الموضة. لما بنلبس اشي اللي هو ترندي بس غلط إلنا بتصير ضحية، لانك لبس اشي اللي هو غلط اللي هو مش حلو على

0: طلعي او اسمعي بشكل عام الغيري او التقليد هي اكبر محفز للشراء. يعني في كتير ماركات اليوم ومحلات وبوتيكات محلية ومش بس ملابس بكتير مجالات بيستعملوا تقنية الغيري او تقنية التحفيز انه فلان اشترى التعالي او صار بده يخلص او الكل اخذ او إيش ترند. بتحس العالم كله اقتصاد العالم مبني على قصة الغيري الايجابية, بديش اقول عنها غيري سلبية. نعم. انه فلان لبس الدلب زيها, فلان جاب الدلب زيها, البلوجرين مثلا البلوجريات والمؤثرات بالهون وبالعالم عشو بيشتغلوا, اي استراتيجية, استراتيجية انه انا جبت جيبي زيي, انا لبست لبس زيي, انا سافرت سافري زيي.
1: صحيح.
0: طب فالاشي كتير بقعد عنا على اشي عاطفي لانه احنا بنبيع احساس بالاخر.
1: صابرين عم تسمعينا؟ طيب على ما يبدو انقطع الاتصال مع صابرين, وكنا توقفنا معها على موضوع الترندات وكيف انه ممكن الترندات ما تكونش مناسبة للكل او القطعة ما تكونش مناسبة للكل. نعم صابرين عم تسمعينا؟
0: معكم انا, سوري بعتذر انقطع الخط.
1: مش مشكله. كنا عم نحكي عن الترندات وكيف انه الكل بده يحس حاله منتمي للترندات وللموضة وللي قاعد بصير رغم انه مش مناسب للكل.
0: صح. الترند عادة كمان بيكون حياته جدا قصيرة. يعني انت اليوم اذا طالع ترند قطعة معينة او قصة بنطلون معينة او نقشة معينة, اعطيكي مثال. اسا مثلا شو الترند الدارج كتير؟ الدنتال.
1: نعم.
0: بدلات مثلا فيها اسا بيعملوا تي شيرت اللي كمامها كلها دنتال ضيقة على الايد وهي تي شيرت من فوق. اسا هذا ترند مثلا. الترندات بشكل عام حياتها جدا قصيرة, ممكن تكون شهر, مرات جمعتين, مرات شهرين وخلص تطلع من الموضة. فلازم أكون ذكي إذا أنا حابة أحس حالي مستحدثة وألبس زي الكل وحابة ألبس بلايز الدنتيل هاي اللي بالموضة إسا ترند, فأدور على إشي اللي هو رخيص ما أستثمرش فيه كتير مصاري, لأنه مش شطارة أشتري بلوزة ب300 شكل ألبسها مرة وزدتها بالخزانة. هذا غلط. الشراء الذكي أدور وين في أسعار رخيصة لقطع معينة ألبسها, إذا ما عدتش البسة ما يجعنيش قلبي عليها بشكل عام. بس في اليوم كثير تقنيات ممكن أعملها للقطع اللي هي عندي, أزيد لها شغلة وأحس إن أنا لابس إشي اللي هو ترند. بشكل عام الترند حياته قصيرة وبيحكي لجيل معين ولناس معين. طلعي لحد جيل معين, ديش أذكر أجيال, بتحسي إنه الواحد متأثر كثير باللي حواليه بالسوشيال ميديا. يعني أنا بجيلي اليوم بقول لك أنا عمري 49 بعد شوي.
1: العمر كله.
0: لا تسلمي حبيبتي للكل. فبحس إنه لا بتأثرش, أنا بلبس شو صح لزيش جسمي. الإشي جدا بتعلق في قديش أنت
1: متصالحة
0: مع جسمك.
1: نعم, وقناعاتي ممكن أنت بجيل قناعات. معين صار في عندي قناعة معينة تختلف عن جيل آخر.
0: لا بحب, بعرف شو بحب. ما هو بتوصلي لجيل بعدي, هذا الجيل الصغير بعرف شو بحب, بعرف شو ذوقه, بعرف شو ستايله. عشانك بتأثروا من السوشيال ميديا ومن المؤثرات المؤثرين, وبتأثروا من شو في ترندات. الترند اليوم بيمشيش للشريحة اللي هي متصالحة مع حالها. يعني أنا إسا اليوم موجودة محل أواعب بعمل ستايلينج, أنا بشوف الصبايا اللي قاعدت, أنا بدرس السوق, الصبايا اللي قاعدت بتفوت لهم, بتشوف صبية اللي عمرها فوقين 45 بتشتري ب2000 3000 شكل, بس عارفة شو بتشتري؟ صبية صغيرة بتفوت بكيس ساعة بالمحل, بتقيس وبتشلح, بتقيس وبتشلح, بتطلع بتشتري شيء مش عارفة شو بدها.
1: مهم بس صابرين نحكي إنه مش غلط إذا اخترنا إشي موجود بالترند, بس يعني كمان مرة إشي مناسب لإلنا بالنهاية, لإلنا لشخصيتنا إذا شفناه بناسبنا. أما مش كل إشي موجود بالترند نجيبه ونلبسه, يعني في فرق بين هدول الشغلتين. طب هيك سريعا صابرين قبل ما ننهي, شو عم بستنانا بالأسواق للعيد بالموضة؟
0: واو, ألوان فواتح كتير, الزهر الأصفر الأزرق سماوي, ألوان فريحية ربيعية صفية كتير كتير بالموضة. البني كمان بعده بالموضة كتير. قمايش الدنتيل سيطرت على السوق, وتقومي فساتين دنتيل كتير موجودة بالأسواق إسا وكتير بالموضة كمان. هذا ترند لازم ننتبه منه. شيفون, قمايش باردة, قمايش البشتان اللي أنا بنصح فيها كتير على فكرة, قمايش اللي فيها لينين بلند أو لينين ميكس بقولوا لها, اللي هي بيكون فيها دمج من البشتان. البشتان معروف إنه هو بيمتص العرق, بتنفس وبارد جدا. بما إنه إحنا ببلادنا الشرق أوسطية مناخنا معتدل مرات, ومرات بيكون حامي وخمسيني كتير. فالكتير في شو تلبسه وكيف تشتري, مخصوص اللي بتشتغل كل يوم. حتى اليوم عم بيعملوا تقومي اللي هي سوتس, طقم طقم جاكيت بليزر مع بنطلون اللي هو كله بشتان وقماشي جدا خفيفي
1: مريح عملي
0: من هذا على الاخر وشيك شيك ستايل يعني انا بعتمدها لان انا كتير بنضغط بالحم وبلايمنيش الحم بحس فكتير يعني وبحب كمان الاليجانت فبلبس اليجانت بشتان اليجانت قطن بدور دائما على القماش الباردي
1: حلو
0: فالفواتح كتير بالاسواق رح نشوف الدنتيل والشيفون كتير كمان بالاسواق
1: جميل جدا يعني مع كل هاي النصائح والمعلومات حول الستايل ستايل العيد ستايلات العيد وملابس العيد بدي اشكرك جزيل الشكر خبيرة الانطباع الاولي والستايل الشخصي والمهني صبري حسون طافش شكرا لك
0: العفو العفو حبيبتي
1: الى اللقاء وانت بألف
0: باي باي
1: طيب من هذا الموضوع رح نطلع على فاصل اعلاني ثاني لحلقة اليوم ونرجع لنكمل خليكم معنا تروحوش لبعيد

0: أندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. أندورا، لمعة لكل إطلالي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
3: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
5: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، حينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشوب أوسم 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، طحين أو سميدمان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.

0: شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
2: أحذية زاهي صليبة
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفات قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
4: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: بدي أقول مرحبا لمؤسس مشروع البرندة محمد أبو واصل. أهلين محمد.
1: مرحبا. مرحبا للجميع، كل عام بخير
0: وانت بألف خير. طمنا عنك، كيف الحال؟
1: الحمد لله، كيف حالكم؟
0: احنا مناح. يعني مشروع البرندة غريب خليني أقول ومثير للاهتمام. شو فكرة المشروع؟ من وين أجت وكيف بلشت؟
1: فكرة المشروع هي بلشت من أنا حدا بحب كتير يطبخ، كل يوم عندي طبخات، بحب الطبخات الشعبية فالطبخات الكبيرة، فدائما عندي كمان بالبيت أصحابي اللي كل يوم عندي، ودائما بجيب أصحابهن بقوش بعض. فالفكرة أجت من هاي المحل، إنه خلص بحب هيك إنه تكون قاعدة، يكون في ناس ما بتعرف بعض، شوي نكسر جليد، نسمع بعض، نشارك بعض على طاولة فيها هيك طبخة شعبية من طبخاتنا اللي بنأكلها يوم يوم. فالمشروع هو هيك الهدف تاعه، انه اكثر نجيب ناس نسمع بعض ونشارك بعض عن مشاكلنا، عن شوي عن المجتمع، عن الاشياء اللي احنا بنمرقها بالفتره الاخيره.
0: انت قلت هيك اسهل، ناس منعرفهاش مش من العيله، بقدر افضفض زي ما بدي. ناس بعرفهم مش
1: صراحه بعمل انه مع ناس احنا منعرفهاش واول مره بنشوفها، ومن محلات مختلفه، أعمار مختلفة، لما نقعد معها فالحكي كله بيطلع صراحة،
0: بتكون منفتح أكثر يمكن بالحديث. بس في البداية بيكون صعب، يعني بدك تكسر الجليد. كيف حرفيا أنت بتعمل هاي الخطوة؟ كيف بتم كسر الجليد بين الناس مع بعض، يعني ناس بيعرفوش بعض؟
1: صح. فهيك خلال الوجبة، خلال القعدة وإحنا قاعدين، ففي بكون أنا محضر أسئلة شوي روحانية نفسية وشخصية، فكل واحد اللي مثلا بيطلع له البطاقة اللي لازم هو يجاوب على السؤال، فمن خلال الأسئلة ومن خلال الأجوبة، من خلال المشاركة، كل واحد يشارك عن شوي عن حياته وعن شو هو بمرك هالفترة، فشوي شوي الجليد بنكسر ونفوت بالجو خلال هالأسئلة ومن خلال الألعاب اللي احنا بنحضرها على الطاولة.
0: طب وكيف ممكن مثلا، يعني مع الحفاظ على الخصوصية، ممكن في أشخاص أحيانا اللي بدهاش تشارك أشياء معينة أو بدهاش تحكي فيها؟ يعني وبتعرف الناس تختلف عن بعضها، يمكن مش كل الأشخاص بحبوا يحكوا عن حالهن أو بيرتاحوا إنه يحكوا عن حالهن ومع ناس بيعرفوا هنش. كيف بيكون يعني تعرف شوي يعني في حساسية بالموضوع؟ ممكن يعني أنت بتحكي عن مشروع غريب نوعا ما، الناس صح تحكي عن حالها، أشياء ممكن تكون خاصة كمان.
1: صح. فهيك أول ما الناس تيجي طوال الناس بتحس بأمان وبمساحة، إحنا بنعمل للناس مساحة كثير دافية ومريحة للحكي، فكمان إحنا بنحترم الناس اللي بدهاش تشارك عن حياتها. والناس طبعا قبل ما تيجي عندي هي تبقى عارفة شو الإشي، شو المشروع وعن شو رح نحكي، فأغلب الناس اللي بتيجي هي عن جد جاي تشارك. وإذا الناس في مثلا الناس اللي أجوا عندي وعن جد ما حبوش يشاركوا عن حياتهم، فهم بحبوا أكثر يجوا يسمعوا آراء الناس ويسمعوا الناس شو هي بتمرق، بتعلموا صراحة من بعض. كل واحد بأخذ من الثاني.
0: في نوعية أشخاص معينة مثلا، بنحكي عن أجيال معينة، عن خلفيات معينة اللي بيجوا منها الأشخاص؟
1: هالحلو بالمشروع عنا إنه فيش عنا ناس معينة، بنجيب إحنا كل الأجيال، ومنفضل كمان من أماكن مختلفة تكون نفس القاعدة، يكون ناس من أماكن مختلفة من أجيال كمان مختلفة. فهالحلو عنا بالمشروع إنه نسمع كمان إن نوعية الناس، يعني الأعمار، نتعلم من بعض ومن أماكن مختلفة، كل واحد عنده أشياء ثانية وأشياء جديدة اللي حنسمع منه.
0: جميل. حكيت لي عن الكارتات اللي في البداية بتكون في بداية اللقاء، غيرها بتعملوا نشاطات معينة مثلا غير موضوع الكارتات؟ الأكل أنت بس بتحضره لحالك، ما بيكون مشاركي؟ كيف الشيء؟
1: الأكل أنا بحضره لحالي، مرات إنه أصدقاء بيجي بيساعدوني، بس غالبا أنا لحالي. غير الكروت اللي احنا بنحطها على الطاولة، مرات احنا بنجيب ناس وبندعم ناس اللي عندها كمان مشاريع، زي آخر قاعدة احنا عملنا جلسة ساوند هيلينج اللي خلينا ناس كمان تيجي تشارك بهيك جلسة، تطلع كل الضج اللي عندها جوا قبل القاعدة. فهيك كل مرة بنضيف زي ضيف على القاعدة اللي هو شاركنا بالمشروع اللي عنده ونتعلم منه هالأشياء.
0: محمد، بصراحة واجهت تحديات في البداية؟ يعني كان في ناس هيك عارضتك، انتقدتك؟ كان في تحدي معين حسيت فيه لما عملت المشروع؟
1: صراحة لا، ما كانش في عندي مواجهات. أنا المشروع له 6 أسابيع الحمد لله، وصلني كثير رسائل هي بتدعم وبتشجع، ورسائل كثير حلوة من أجت من محل إنه الناس عن جد

0: أجل هيك إشي من بعد حرب ومن بعد الجرائم القاتلة اللي عنا بالمجتمع. فالحمد لله يعني عن جد واجهت عن جد برسائل حلوة. شوي كان عندي خوف إنه الناس ما عارفش أوصل الفكرة للناس عن المشروع، بس الحمد لله الفكرة وصلت والناس عن جد حبت المشروع.
1: يعني حاسس في إقبال، في ناس عن جد بحاجة لهاي المساحة وفي إقبال كثير؟
0: الحمد لله آه بصراحة.
1: جميل جميل جدا، أنا بدي أتمنى لك النجاح، وعن جد مشروع جميل مثير للاهتمام وحلو، ويمكن بوقت عن الناس بحاجة إنها تحكي فيه بعد كثير هيك أزمات بهاي الفترة مروا فيها الناس في بلادنا. بدي أشكرك جزيلا شكر مؤسس مشروع على البرندة محمد أبو واصل، كل عام وانتم بألف خير.
0: وانتم بألف خير،
1: إلى اللقاء. طيب مع هذا الموضوع بنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج كيف الحال، بمناسبة يعني اقتراب عيد الأضحى المبارك. بدي أحكي لكم كونوا قراب من الناس اللي بتحبوها، ازرعوا البهجة بالقلوب، والعيد هو مش بس يوم ومارق، هو شعور حلو منتشاركه منتقاسمه، ومساحة مساحة هيك نحرر فيها ونغير جو ونبعد فيها شوي عن ضجة الحياة وصعوباتها.
2: شكرا لأبن عشا يهدينا الأمان ومحبتي يا إخوتي.
1: نلقاكم على خير بعد العيد بحلقة جديدة من برنامج كيف الحال، كل عام وإنتوا بألف خير. أنا كنت معكم رجاء كنعني من وراء الميكروفون وفي الإعداد، وبدي أشكر زملائي اللي كانوا معاي في هاي الحلقة في الإعداد والإنتاج ميرال صفدي، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعارين نصار. وشكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا، إلى اللقاء.

0: بشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: ببلاش ببلاش ببلاش، سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة.

يلا اجانا العيد والعيد بده جديد والفرحه بتكمل مع 7 اكيد نستناكم في مجمعات 7 طمرة ام الفحم الطيري الطيبي ورهط عيد اضحى سعيد من مجمعات 7 في 7 مفاجاه

0: كبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.

0: صباح راديو الناس، اهلا ومرحبا بكم، انا فرات نصار ولكم العناوين. ادعاءات بالعلاج الروحاني ووعود بحل الازمات تحول الى كابوس شعوذة ومحاولات ابتزاز خطيرة.
1: انتظر الارسال عشان تكلمنا حين تصفت لي حقي، كل واحد في طريق وامسح لك كل شيء صحيح، وكلمتني عبر الفيسبوك مسحت لك كل شيء حتى الصورة، وانتظر الارسال، كلمتني على دفعتين، اليوم دفعة وفي الغد دفعة، انا في انتظارك.
2: طلبت مني مبلغ احولها مبلغ بسيط، هيك بلشت الامور، بعدين صارت تزيد المبلغ وتقول لي انه لازم نعمل هيك عشان يكمل، عشان ينجح، عشان ينفعل.
0: الجيش الإسرائيلي ينقل لنشطاء أسطول الصمود لإسرائيل بعد اعتراض جميع السفن المشاركة. والحرب تبعد المرضى عن الفحوصات الطبية وتكشف عن تراجع مقلق في الكشف المبكر عن الأمراض الخطيرة. إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية، وتكون الانطلاقة مع ملف آخر نقوم بالتركيز عليه وبتسليط الضوء وبفتح هذا الملف وبشكل موسع، وسيكون تكون حصة الأسد في هذه الساعة لهذا الموضوع، حيث تحولت الفترة الأخيرة قضايا الدجل والشعوذة إلى ظاهرة مقلقة بعد تزايد الشكاوى أشخاص قالوا بأنهم تعرضوا للاستغلال والاحتيال والابتزاز على يد من يدعون امتلاك قدرات روحانية وعلاجية.
2: طلبت مني مبلغ أحولها مبلغ بسيط، هيك بلغ.

0: انتظر الارسال عشان تكلمنا حين تصفت لي حقي كل واحد في طريق وامسح لك كل شيء صحيح، وكلمتني عبر الفيسبوك مسحت لك كل شيء حتى الصورة، وانتظر الارسال، كلمتني على دفعتين اليوم دفعة وفي الغد دفعة، انا في انتظارك.
1: احدى هذه الحالات ترويها السيدة، وفي حديث خاص لبرنامج المنتصف عبر أثير راديو الناس، قالت هذه السيدة أنها خسرت مبالغ مالية كبيرة بعد أن وثقت يعني أو وثقت يعني كانت على ثقة بأحد المشعوذين من تركيا من إسطنبول، قبل أن تكتشف أنه كان يكذب عليها ويحاول الابتزاز والتهديد. نتحدث عن سيدة مثقفة من منطقتنا من بلادنا من إحدى البلدات العربية، طبعا قمنا بتغيير الصوت بسبب الحاجة ومن أجل أن لا نكشف هوية هذه السيدة التي عانت لفترة طويلة من ابتزاز هذه المجموعة التي تدعي المشيخة والشعوذة وما إلى ذلك. نستمع إلى ما قالته في حديث خاص لبرنامج المنتصف.
2: طلبت مني مبلغ أحولها مبلغ بسيط، هيك بلشت الأمور. بعدين صارت تزيد المبلغ وتقول لي إنه لازم نعمل هيك عشان يكمل، عشان ينجح، عشان ينفعل العمل. وهون أنا بلشت أحس إنه الموضوع لا، يعني صار مش حقيقي، يعني لا، هون صار عندي علامات سؤال. بس خفت بالبداية أتواصل مع أي حدا وأتوجه لأي حدا، كنت أقول بلكي إذا حولت لها إسا المبلغ خلص بخلص الموضوع، بس ما كانش يخلص، صارت عم بتزيد عم بتزيد عم بتزيد. بعدين خلص صرت لازم أوقف. تواصلت مع أمين أبو هيكل، بصراحة اتصلت له تليفون وما كانش بالبلاد، ما ردش علي أول مرة، بس لما بعثت له دغري ضروري رد علي دغري، اتصل لي من دون أي تردد ساعدني. لو بتضل أتشكره من هون اللي بعرف شو أنت ما وفيهوش حقه، لأنه ساعدني من دون ما يتردد، عن جد ساعدني من دون ما حتى يعرفني شخصيا، من دون أي مقابل. بس كان مهم لإله إنه يطمني إنه أنا مش لحالي والموضوع راح ينحل. فعلا حتى ساعدني وهو مسافر، وبس روح يعني خلال يوم يومين الموضوع كان خالص. قديش أنا كنت خايفة، بس بوقتها حسيت إني أنا عن جد مش لحالي، حسيت إنه أنا بأمان بهذه اللحظة. ورسالتي للكل إنه ما تصدقوش هيك إشي، فيش إشي اسمه جلب حبيب، فيش إشي اسمه أعمال، فيش هيك إشي. في ابتزاز، في سرقة، في نشر أشياء خاصة. ما تضعفوش وما تقعوش بهيك أمور، وحتى لو ضعفتوا ووقعتوا بهيك أمور ما تنسوش إنكم مش لحالكم، دايما في لمين تتوجعوا.
1: إذن ننضم إلينا الآن أمين أبو هيكل مختص السايبر وأمن المعلومات بعد الكشف عن هذه القصة، قصة هذه السيدة، عبر أثير راديو ناس وبرنامج المنتصف. أهلا أمين.
3: أهلا فيك أستاذ فرات وبجميع المستمعين.
1: هي ظاهرة قديمة جديدة، جديدة قديمة، يمكن يعني أن نأخذها بعين الاعتبار. نعم. من أي منطلق من أي نظرة، ولكن خطيرة مقيتة، يتم الإيقاع ليس فقط بنساء إنما أيضا بالرجال بكل ما يتعلق بجلب الحبيب، جلب الحظ، جلب الأموال وما إلى ذلك.
3: نعم، هاي الحالة عم تتكرر يوم بعد يوم، حتى في هاي الأسبوع يعني عم بصلنا كتير تعرضات لهاي النوع من الابتزاز، ابتزاز عاطفي، ابتزاز اللي هو بيستدرج فيه الضحايا اللي هن ضحايا ضعفاء، ضحايا ابتزاز عاطفي اللي بيتم فيهن تصوير الضحية بهدف جلب حبيب أو بهدف خزعبلات اللي هم بيقوموا فيها وبنشروها عبر دعاياتهن على يوتيوب. بيقول إنه هو شيخ روحاني، بيقول إنه هو بيجلب الحبيب، بيقول إنه هو بيفك سحر. أول ما تحكي معه الضحية بقول له عندك سحر، عندك حسد، عندك ما بعرف شو، وكلياتها هاي التلفيقات، كلياتها أكاذيب بتم تلفيقها للإيقاع في الضحايا.
1: والحديث إنه هؤلاء يعني مش من منطقتنا، مش من بلادنا، يعني في هذه الحالة الحديث عن هذا الشخص، هذا الذي قام بانتحال شخصية شيخ من تركيا إسطنبول.
3: نعم نعم، يتم تحويل الأموال إلى إسطنبول، لأن هذا الشخص يقع في حدود إسطنبول، حدود السورية التركية، وهذا الشخص تم الوصول إليه، ولكن القوانين هناك تمنعنا بالمزيد لأننا لسنا من الشرطة، ولكن الضحايا يقعون معه، ويجب أن يستمعوا جيدا بأن هذه التوعية هي مهمة ويجب إرسالها لجميع أفراد العائلة. ليس هنالك موجود شيء اسمه جلب حبيب، ما في شيء اسمه، كله تزييف، كله تلفيق، ما في شيء اسمه سحر، فك سحر عن بعيد، ما بعرف شو أمور اللي هي خزعبلات، حتى بتصويرك وطلب معلوماتك الشخصية. يعني النساء أستاذ فرات

0: الفتيات يقعون ضحايا لهذه العصابات، وهي عصابات من زمان شغالة من سنين، وإسا عم بتثير وبتثير الذعر لأنه بتعمل إعلانات عبر يوتيوب، عبر جوجل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجلب ضحاياها، ولا زالت الضحايا قليلة الوعي تقع ضحية لهذا النوع من الابتزاز، ويتم ابتزازها وتدفيعها الثمن، ومن ثم نشر الفضيحة التي يقومون بتصويرهم بإدعاء السحر
1: وعمليا التعامل وفقط عدم التعامل.
0: أولا لازم الناس كلها توعى، ممنوع حدا يقول لك انطيني مع اسم أمك واسم أبوك وما بدري شو اسم صاحبك وحبيبك أو حبيبتك لحتى إحنا نفك السحر وجلب الحبيب اللي بيناتك، وتيجي أنت كضحية كحدا غير واعي تنطي هذا الاسم وتنطي معلوماتك الشخصية. بتم الموضوع كالتالي، لازم الكل يسمع كيف بتم الموضوع. تيجي البنت بتتوجه له عشان يفك سحر بينها وبين جوزها، بترسل له معلومات جوزها، اسمه، اسم أمه، اسم أبوه، اسم عيلته، من أي بلد، ومن ثم رقم تليفونه ورقم تليفونها. بيجي هو بيستدرجها بالحديث، بقول لها اكتبي على جسمك إن كان اسمه أو اسم أمه بهدف تصويرها، من ثم يصورها ويوثق هذه الصور والفيديوهات، ومن ثم يهددها ويبتزها بأن يرسل الأمور الشخصية لعائلتها، لعائلة زوجها، ومن ثم يقوم بابتزازها وتدفيعها ثمن المال، وبهذا الهدف، بهدف الابتزاز الجنسي والعاطفي، ومن ثم الضحية تخاف وتقوم بالدفع له. ولكن هنا في هذه الإذاعة نوجه صوتنا لجميع الناس، أوعوا، ممنوع التوجه لأي شخص ينتحل ويدعي بأنه شيخ روحاني أو شيخ سحر أو ما إلى ذلك، لأن هذا نصب واحتيال وابتزاز إلكتروني يصل كما استمعنا لهذه الفتاة دفعت كثير أموال لأجل إنهاء هذه المشكلة، ومن بعدها قام بتهديدها بأنه سيوقف عملية النشر بهدف أخذ المزيد من الأموال، ولكن لا يوقف هذه العملية وإنما يقوم بابتزازك بشكل دائم حتى لو دفعت، حتى يبطل معك مصاري وتقول أنا وين رحت ولمين توجهت. إحنا هون منوقف، لازم الناس توعى، ولازم الناس تعرف لوين تتوجه، ولازم نتعامل مع هذا الأمر، صحيح وسري، ولكن نتعامل معه كأمر طبيعي، نقفل حساباتنا، ما نتعاملش مع المبتاز، ومن ثم التوجه والكلام مع أحد المختصين المؤهلين في هذا المجال لمنع هذه الظاهرة من الانتشار، لأن أي شخص إسه بيسمعنا أستاذ فرات ممكن بنته تكون تحكي مع حدا، وممكن مرته تحكي مع حدا، أو أخته تحكي مع حدا، وهو بهاي الإشي يوقفها يقول لها ممنوع نحكي ونتواصل لا مع شيخ روحاني ولا مع شيخ سحر، لأنه هذا ابتزاز إلكتروني واضح.
1: نعم، وضحت الصورة. أمين أبو هيكل، المختص السابق لأمن المعلومات، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.
0: شكرا لكم ولجميع المستمعين.
1: نذهب إلى ضياء حاج يحيى مراسلنا في منطقة المثلث والمركز، وضياء كان قد تابع أيضا مثل هذه الملفات ومثل هذه القضايا بكل ما يتعلق أيضا باستغلال المواطنين هنا في الداخل، ليس فقط من خلال من يدعي المشيخة من تركيا أو غير تركيا، إنما أيضا في بلادنا وفي بلداتنا العربية وفي منطقة السلطة الفلسطينية، أيضا هناك من يحاول استغلال هذا الموضوع. وينضم إلينا ضياء. أهلا ضياء.
2: نعم، أنا لك فرات وكل المستمعين.
1: يعني قمت بمتابعة معالجة مثل هذا الموضوع ضياء؟
2: نعم بالفعل فرات. طبعا يمكن أولا يعني مهم أن نقول أن بالفترة الأخيرة هنالك وعي تجاه هذه الظاهرة تحديدا يعني في المجتمع العربي، ولكن يعني لا تزال هذه الظاهرة بالفعل يعني تأخذ حيزا كبيرا، وللأسف أن في بعض الحالات هذه الظاهرة تؤدي إلى مشاكل داخل العائلة وإلى مشاكل بين عائلات وإلى مشاكل بين أزواج، والتي جزء منها قد أدى إلى عمليات إطلاق رصاص، وجزء منها أدى إلى عنف وجرائم قد أدت إلى إصابات. وهنا لا نتحدث فقط يعني عن ماهية الحدث، إنما له تبعات كبيرة في فيما يتعلق بهذه الظاهرة. طبعا في المجتمع العربي هنالك يعني بعض الأماكن التي يذهب إليها السكان من يريدون التعامل بهذه الأمور، ولكن يعني لا تأخذ حيزا كبيرا في المجتمع العربي. الظاهرة يعني متواجدة أكثر في مناطق الضفة الغربية، هنالك يعني

0: الكثير من العناوين يعني الواضحة والمعروفة أيضا سواء لدى الأهالي في المجتمع العربي أو حتى في الضفة الغربية يتجهون إلى هذه العناوين. وهنالك يعني يمكن القول فرات أن الحديث يدور يعني ليس فقط يعني عن أمور غريبة وعجيبة إنما أيضا عن تجارة، يعني هنالك أمور تشترى يعني بأسعار باهظة الثمن. يعني على سبيل المثال أحد الأشخاص صرح أنه اشترى ثلاث زجاجات عسل، كل زجاجة وصلت إلى 900 شاكل، يعني تحدث على 2700 شاكل فقط لبعض زجاجات العسل، ويدعي من باع العسل أن هذا العسل مقروء عليه لذلك هو بهذا السعر الباهظ الثمن. طبعا هنا بالإضافة إلى أمور كثيرة، ولكن بالفعل يعني في الآونة الأخيرة نلاحظ يعني أن هنالك وعي، ولكن هذه الظاهرة لا تزال يعني تأخذ حيزا في المجتمع العربي.
1: وضحت الصورة ضياء، نشكرك على هذه المداخلة. فقط قبل أن نستمر في هذا الملف نقول أنه بغياب نتنياهو المصادقة بإجماع 110 أعضاء كنيست على حل الكنيست بالقراءة التمهيدية، كل هذا يأتي وسط حركات متبادلة بين الحكومة والمعارضة وانقسام داخل الأحزاب الحريدية بشأن موعد الانتخابات وإمكانية دعم مقترحات حل الكنيست. إذن بالقراءة التمهيدية تم حل الكنيست. نذهب يعني ونستمر بالخوض في هذا الملف، يمكن متابعة ما جاء على لسان السيدة، نستمع إلى السيدة وما قالته في حديث لراديو الناس حول الابتزاز الذي تعرضت له من قبل شيخ، ومن ثم نستمر.
2: طلبت مني مبلغ أحولها مبلغ بسيط، هيك بلشت الأمور، بعدين صارت تزيد المبلغ وتقول لي إنه لازم نعمل هيك عشان يكمل، عشان ينجح، عشان نفعل العمل. وهون أنا بلشت أحس إنه الموضوع لا يعني صار مش حقيقي، يعني لا هون صار عندي علامات سؤال. بس خفت بالبداية أتواصل مع أي حدا وأتوجه لأي حدا، كنت أقول بلكي إذا حولت لها إسا المبلغ خلص بخلص الموضوع، بس ما كانش يخلص، صارت عم بتزيد. بعدين خلص صرت لازم أوقف. تواصلت مع أمين أبو هيكل، صراحة اتصلت له تليفون وما كانش بالبلاد، ما ردش علي أول مرة، بس لما بعثت له دغري ضروري رد علي دغري، اتصلني من دون أي تردد ساعدني. لو بضل أتشكره من هون اللي بعرف شو أنت موفيهوش حقه، لأنه ساعدني من دون ما يتردد عن جد، ساعدني من دون ما حتى يعرفني شخصيا، من دون أي مقابل، بس كان مهم لإله أنه يطمني أنه أنا مش لحالي والموضوع راح ينحل. فعلا حتى ساعدني وهو مسافر، وسروح يعني خلال يوم يومين الموضوع كان خالص. قديش أنا كنت خايفة، بس بوقتها حسيت أني أنا عن جد مش لحالي، حسيت أنه أنا بأمان بهذه اللحظة. ورسالتي للكل إنه ما تصدقوش هيك إشي، فيش إشي اسمه جلب حبيب، فيش إشي اسمه أعمال، فيش هيك إشي. في ابتزاز، في سرقة، في نشر أشياء خاصة، ما تضعفوش وما تقعوش بهيك أمور. وحتى لو ضعفتوا وقعتوا بهيك أمور ما تنسوش إنكم مش لحالكم، دايما في لمين تتوجعوا.
1: ونستمر بالخوض في هذا الموضوع الذي نكشف طبعا عنه من خلال قضية لشابة من منطقة الشمال، ونستمر بالخوض بهذا الملف. ينضم إلينا الآن البروفيسور الشيخ مشهور فواز، رئيس المجلس الإسلامي الإفتاء. السلام عليكم شيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحياتي لك أستاذ فراد وجمهور المستمعين والمستمعات.
1: يعني بروفيسور، قبل شيخنا قبل قليل استمعنا إلى شهادة سيدة من الشمال تريد أن تتزوج، فذهبت إلى مدى البعيد، والمدى البعيد هو يعني بالتوجه إلى ما يسمون حالهن الشيوخ، بس أنه طبعا ما لهن علاقة، وبالتالي من بعد ذلك يتم ابتزاز هذه السيدة، وعلى ما يبدو نتحدث عن ظاهرة موجودة قائمة لمحتالين يتواجدون بالأساس في تركيا ودول أخرى. شيخ مشهور،
3: والله حقيقة يعني أستاذ فرات هذه ظاهرة متكررة، وللأسف لست أعلم من ألوم، هل ألوم الذين يتوجهون إلى أمثال هؤلاء الذين يكنون بالمشايخ، أم ألوم المشايخ الذين ينتحلون إثناء المشايخ بالأحرى. الحقيقة أستاذ فرات لطالما حذرنا من هذه الظاهرة ومن هذا الاستهتار بالعقول، وبينا أن هذا خرافات لا يقره دين ولا عقل. نعم نحن في ديننا لا ننكر وجود السحر، لا ننكر وجود الحسد، لا ننكر تأثيره، والقرآن الكريم قد نص على ذلك، ولكن أرشد إلى طرق الوقاية منه وطرق العلاج منه. بداية ما أريد أن أقوله أنه أولا لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. ثانيا لا يمكن لأحد أن يجزم أن فلانا مسحور أو فلانا محسود. ثالثا أعراض المصاب بالسحر أو المصاب بالحسد أو نحو ذلك نفس أعراض المرض النفسي. كيف يمكن أن نفرق بين المصاب أو المريض نفسيا وبين المصاب أو المريض أو المسحور أو المسحور؟ لا يمكن ذلك. فلذلك يعني نحن الذي نريد أن نقوله في هذا المقام، هنالك يعني إرشادات قرآنية، إرشادات نبوية للعلاج من هذا الأمر. نحن نوصي دائما بالحفاظ على أذكار الصباح، بالحفاظ على أذكار المساء. ثم يعني هل معقول أن يتوجه شخص إلى من يدعي أو يسمي نفسه بين هلالين شيخ حتى يعني ينجح في الاختبار أو حتى يشفى من المرض
4: أو حتى يتزوج
3: أو نحو ذلك؟ يعني ما هذه أمور فقط بيد الله عز وجل. الزواج والشفاء والنفع والضر والعطاء والمنع كله بيد الله عز وجل. هذا خرافات، هذه يعني دجل، يعني للأسف جدا حقيقة. يعني وللأسف أنا أقول هناك بعض الناس مثقفين قد يكونوا على درجة من الوعي وعلى درجة من الشهادات ونحو ذلك، ولكن يعني لا أدري ماذا أقول، كيف يعني ينحدر بهم التفكير أو الوعي إلى أن يصلوا إلى مثل هذه المحلات.
4: وتلتكم وتصلكم مثل هذه القصص بروفيسور؟
3: كثيرا للأسف. يعني من يعني الأشياء المؤلمة، قبل فترة كنت في مكان ما، يعني يبدو أن هنالك إحدى السيدات التي أيضا غرر بها وتريد أن تحول مبلغا ماليا إلى آخر يقيم خارج البلاد. فيقول لي الموظف الذي يعمل بالتحويلات المالية أنه يعني جاء رسالة من الطرف الآخر أنه إذا تريد أن يكون زوجك كالخاتم في الأصبع فينبغي أن تدفع مبلغ قدره كذا وكذا. يعني أنا لا أدري، يعني والله حقيقة
4: إلى هذا الحد
3: يعني العالم وصل القمر بعد أن نفكر في هذه التفاهات. لا أدري ما أقول والله. يعني شيء مؤلم، وللأسف الذي يؤلم أكثر أنه يعني يلصق بالدين ويلصق بأهل الدين. هذا الشيء المؤلم أكثر.
4: صحيح، بغطاء الدين. نعم، نريد أن نشكرك بروفيسور. طبعا احنا خضنا في هذا الموضوع مع بداية هذه الساعة وبداية هذا العدد من برنامج المنتصف. نشكرك الشيخ بروفيسور مشهور فواز، رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء. شكرا جزيلا لك، شكرا لك من جديد. إذن نحن بالفعل يعني فتحنا هذا الملف، وسنستمر بالخوض به بكل ما يتعلق بهذه الظواهر الخطيرة والتي يتم استغلال يعني شبان من مجتمعنا من قبل محتالين بالأساس من دول، يعني إن كانت عربية أو في تركيا أو دول أخرى. إذا بالفعل تسلطنا الضوء على هذا الموضوع، فتحنا هذا الملف من كل جوانبه، من الضحية إلى التعامل السيبراني إلى طبعا القضايا الجنائية، ووصولا إلى الشيخ بروفيسور مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد. يمكن متابعة كل هذا الطرح وأيضا شهادة هذه السيدة في طبعا تطبيق ناس وأيضا من خلال الشبكات الاجتماعية. نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود ونواصل.
5: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
6: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
7: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا قليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا قليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
8: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
9: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
8: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل.

0: أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألترا ساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90 شيكل، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90 شيكل، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا 90 33 أو زوروا فرع الناصر أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
4: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
5: أحذية زاهي صليبة مع
6: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي.
1: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
2: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
4: المنتصف مع فرات نصار.
5: عدنا إليكم من جديد، 103 فارزة 3، 107 فارزة 8. وبعد أن فتحنا هذا الملف وكانت حصة الأسد للشعوذة والدجل واستغلال طبعا الناس من خلال المنصات الاجتماعية المختلفة، نذهب الآن إلى هذا ما يحصل في مجتمع

0: معنا من جرائم قتل حيث تعيش عائلة الشاب المرحوم قاسم خطيب من مدينة شفا عمر حالة من الصدمة والحزن في عقاب مقتل المرحوم بجريمة إطلاق نار وقعت أمس في وقت تشهد فيه المدينة تصاعدا مقلقا في الجرائم التي أدت إلى وقوع قتلى وإصابات دون أي تحرك لا من شرطة بن غفير ولا من سمناها شرطة إسرائيل. نذهب الآن إلى فهد عرضات جد المرحوم. أهلا بك أخ فهد، نشاطر العائلة هذا المصاب الجلل والله يرحمه قاسم.
1: تعيش الله يخلي عماك والجميع.
0: أخ فهد يعني قدرتوا تفهموا شو اللي صار شو اللي حصل؟
1: والله المضبوط لحد إسه ما حدا فاهم شو اللي صار وليش اللي صار. ما كل اللي بنفهمه إنه يعني أهله صحوا على الساعة 3 العصر مشان يروح يجيب أغراض عيد ميلاد أبوه، يروح يشتري هدية لأبوه، فصحي ونزل واقف مع عمه وابن عمه واقفين تحت البيت، واقف معهم بيستنى صاحبه يجي ياخده بالسيارة مشان يروح على دكان أواعي وين هو بيشتغل ويجيب له هدية. فبالفترة هاي خلال يمكن 5 دقائق أجت سيارة ووقفت جنبه، صفت جنبين وفتحوا النار عليه حتى أردوا قتيل.
0: هيك اطلق نار بشكل مباشر باتجاهه؟
1: بشكل مباشر دغري السيارة وقفت، اللي ورا الشوفير اللي قاعد ورا الشوفير فتح الشباك الوراني ومعه كلاشن، فتح النار بكل قوته عليه، يعني خز الحيطان اللي حواليه، السيف، العمود، يعني السيارة كلها زي المصفاي خزوها ما خلوش إشي ساب. وزي ما هيك طخوا الحصة كانت كمان بالمرحوم كتير إصابات.
0: واللي كانوا معاه تصاوبوا واقفين قرابته؟
1: لا ما حدا تصاوب شنص، لأن كل اللي كانوا حواليه واقفين، ولكن اللي كانوا يطخوا ما كانوا يطخوا على اليمين وعلى الشمال، كانوا يطخوا لفوق ولتحت، يعني اللي هن يصيبوا المرحوم في من إجريه لرأسه، لأنه لو طخوا على اليمين والشمال كان راح ضحيتها كم واحد موجودين.
0: يعني جايين مستهدفين وهو بشكل واضح
1: الظاهر، احنا ما بنعرف ليش، ما بنعرف شو السبب، ما حد اتصل.
0: الشرطة تواصلت معكم بالأيام من امبارح لليوم؟
1: لا، الشرطة أجت بسعيتها وكعدتها بتيجي تعمل فوضى وبتحط الاتهام على أهل المرحوم دائما، ليش من عصبية بيصير فور الدم، وهاي طبيعة البوليس بيعمل هزع وبيعمل مشاكل وسحب حاله وراح، وهذا ما في اتصال شيء مع البوليس ولا أجا ولا منعرف شو بعد.
0: طب أخ فهد، إذا بدنا نحكي على ربما الأيام الأخيرة الأسابيع الأخيرة، هل كان المرحوم تعرض لأي تهديد أو كان قلق خايف عبر عن خوفه بالعيلة، عبر عن إشي صار معاه بجول معاه؟
1: لا ولا أي إشي، ولا حد اتصل فيه ولا
0: أبدا، ولا في نزاع ولا أي شيء،
1: لأنه هو حتى بما صار بيت، يعني إقامة بيتية، من الساعة معاه يطلع من الساعة 7 الصبح للساعة 11 بالليل على سحبة رخصة.
0: عمليين على رخصة؟
1: على رخصة وبيطلع بالنهار بيشتغل في محل دكاني بالبلد، دكانة أواعي. بيشتغل وبروح وعادي، يعني ما
0: في أي نزاع أو أي شيء آخر اللي أنتوا تشكوا بالموضوع؟
1: ما وصلوا ولا أي شيء، ولا حدا حكى معاه، بالعكس أصحابه بيجي بصروا عنده، بيطلع معه بضل للساعة 10 أو قبل هيك وبروح، يعني بمضي وقته أكتر في البيت دائما.
0: شو برأيك أنت يعني اللي هون بصير قاعد، إنه إحنا القصص هي عم بتصير جرائم القتل وما في حل، الشرطة ما بتفك الرموز، وبالتالي بروح الصالح بعزة الطالح كما بقولوا، وعمليا في نهاية المطاف ما بتتضح الصورة مين قتلوا ليش وشو السبب.
1: ما هو الواضح إنه هاي العنف عم بيزيد من يوم ليوم، بصير أكتر وأكتر، وما حد عارف مين مع مين ومين ضد مين. والشرطة إذا بدنا نستنى للشرطة مش راح تحل لنا مشاكل، لأنه الشرطة ما همها الوسط العربي لهالدرجة، بالناقص واحد بزيد واحد هاي بالنسبة لها مش ذات أهمية. أما الحل الوحيد والجد اللي هو أنا من رأيي هو من تبدأ من التربية في البيت من الأهل، انه

0: يعرف وين ابنهم بروح، وين بيجي، وين بيسهر، مع مين بيسهر، ومنين بيجيب المصاري اللي معه بيجابوا فيها، منين بيسافر برا، ومنين راكب سيارة جديدة، وهو ما بيشتغل. فهاي بدها تكون لها مصدر. فاليوم أغلب الأهل يعني زي ما قالوا الخواجات للسعرية للأسف، إنه بقول لك والله ابني يم كيف راكب سيارة جديدة ما شاء الله عليه، ومصاري معاه، بيلعب بالليل مصاري لعب، وبشم الهواء بروح وبيجي، بس ما بيعرفوا المصدر الرئيسي تبعها منين.
1: نعم. طب أخفاد،
0: وما بيسألوا.
1: نعم أخفاد، شو بتحكي لنا عن عن حفيدك، عن ابنك، وعن هذا الشاب؟
0: الله يرحمه، أخلاق عنده عالي عالي، أعماله يعني كتير كتير كتير منيحة، ولا بتخلى على حدا، بل دائما بضحك، دائما كان مبتسم في حياته، ما أزعل حدا، إيش ما بتقول له بقول لك أمرك، إيش ما بدك منه، إيش ما هاي، حتى لو بتصيح عليه أو لو أوي إشي، دوب اللي بيطلع صوته يعني بتحكي معاه بيحكي، بتحكيش معاه بيحكيش، وبمض الوقت أغلبه في البيت يعني، أو بيجي عندنا أو بيجي عند أصحابه، أو أصحابه الأغلب بيجوا لعنده، هو بيسهروا في وين يقعدوا بيسهروا. وللأسف للأسف يعني راح هيك هيك ضحية بشربة مي، وإن أنا بلوم اللي عملوها، اللي له إشي عنده، اليوم في تلفونات والكل بيعرف، بدك إشي منه، إلك مصاري، إلك أي شغلة، توجه لأهله، توجه لأعمامه، توجه لأخواله، توجه لسيده، توجه لأي إنسان، وبتأخذ حقك.
1: أما في حال إنه في حق.
0: إذا في حال إنه في إشي بدك منه، فاليوم بنحل. كل إشي فيه له حل. أما تأخذ أنت الحكم كأنك كقاضي، أنت تنفذ الحكم بحالك وتطلع كأنه ما في إشي.
1: لوين وصلنا؟
0: لوين مفكر يعني، انه خلص عمل ما حدا شافه، ما حدا عرفه وين مصدق، لا عليه حكم لا عليه سجن ولا عليه اشي، يقول لك يعني قتلته ما شاء الله يا بابا، ما حدا بعرف المهان. بس يفكر بشغلة واحد صغيرة، انه الحاكم اللي هون ما شافه وناس ما شافته وما حدا حكمه، بس في حاكم الاعلى
1: فوق
0: للكل، اللي هو بده يوصل لعنده مهما عمل، مهما راح، مهما اجا. من هالمكان ما رأفش،
1: واضح
0: مجبور يوصل لعند الحاكم الأعلى. وحكم ربنا بتأمل أنه يكون ربنا عادل وبيعرف كيف يحكم الناس اللي بتعمل هاي الأعمال.
1: من جديد الله يرحمه مشاطر العائلة هذا المصاب، والله يرحمه قاسم خطيب، الشاب المرحوم قاسم خطيب. تحدثنا مع فهد عرضات جد المرحوم، شكرا لك. نقل العشرات من نشطاء أسطول الصمود إلى ميناء أشدود، فيما باشر طاقم الدفاع في مركز عدالة إلى جانب محامين ومحاميات من المتطوعين لتقديم الاستشارات القانونية لهم. ينضم لنا معتصم مسار، وربما بعد قليل المتحدث باسم مركز عدالة سيكون معنا معتصم إذا يعني نحاول مرة أخرى. قبل قليل تحدثنا مع فهد عرضات جد المرحوم قاسم خطيب من مدينة شفعم، الذي قتل بجريمة إطلاق النار أمس، وهو يقول حتى الآن لم نفهم ما الذي حصل، كان في طريقه لشراء هدية لوالده بديحت في بعيد ميلاده من دكان الملابس الذي يعمل فيه المرحوم، وبالتالي رصاصات الغدر على مدخل البيت. إذن نذهب بالفعل إلى أسطول الصمود، وينضم إلينا معتصم مسار والمتحدث باسم مركز عدالة. أهلا بك. أهلا معتصم. من جديد نحاول اتصال بمعتصم مسار والمتحدث باسم مركز عدالة الحقوقي، والذي يترافع عن المحتجزين من نشطاء من أسطول الصمود. معتصم معنا؟ سنحاول بعد الفاصل، نخرج إلى فاصل ثم نواصل.

0: الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد

0: قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
1: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
2: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
1: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
5: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
6: أحذية زاهي صليبة
7: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
8: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
9: من مجموعة المشهداوي.
10: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
11: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
12: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
13: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
12: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
14: إيروكا يعني أوبتيكا.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد.

0: تشهد العيادات والمراكز الطبية في البلاد تراجعاً في إجراء الفحوصات الطبية خلال فترة الحرب، وسط تحذيرات من تأجيل هذه الفحوصات قد يؤدي لاكتشاف أمراض خطيرة في مراحل متأخرة ويقلل فرص العلاج المبكر. ينضم إلينا فيصل أبو جبنة، مدير قسم التمريض في العيادات عيادات كلالية شرقي القدس. أهلا بك.
1: هلا هلا فرات، يعطيك العافية.
0: أهلا بك أستاذ فيصل. يعني على ما يبدو أنه أكثر المشاكل هذه يواجهها في منطقة أو العرب في شرقي القدس.
1: نعم صحيح، يسعد مساكم ومسا المستمعين. طبعا إحنا بفترة الحرب الأخيرة والضغوطات والتوترات اللي كانت موجودة شهدت عياداتنا تراجع في عدد المؤمنين والمرضى في فحوصات اللي بنعملها. نعم. مبكرة ومتعودين عليها أن نضل نعملها بشكل مستمر، شهدت هذا التراجع من فحوصات مبكرة لسرطان الثدي، فحوصات مبكرة لسرطان الأمعاء. فحاولنا أن نتوجه قد ما بنقدر هلأ بفترة ما بعد، في فترة هاي وقف إطلاق النار اللي احنا فيها أو الهدنة اللي احنا موجودة فيها، لحتى نقدر نعمل لأكبر عدد ونشجع الناس على أنها ترجع وتعمل هاي الفحوصات لأهميتها ولتخفيفها طبعا من الأعراض لا سمح الله في حالة اكتشاف السرطانات. كتير الكشف المبكر بيساعد للعلاج والشفاء. إذا بتحب
0: عملياً يعني كمان. فترة الحرب، قبل الحرب وبعد الحرب، من وين هذا التقليص بالأدوار؟
1: صحيح. إذا بلشنا نحكي من بداية السنة، في شهر واحد كنا بنشهد تواجد وترافق للمرضى لنا بشكل ممتاز جدا في العيادات، ولكن مع دخول الحرب في شهر 2 ودخول شهر رمضان المبارك في شهر أذار مارس 3 شهدنا لتراجع بعدد المؤمنين بالتزامهم بالفحوصات الدورية من فحص المبكر لسرطان الثدي، كمان فحوصات الدم اللي انطلبت منهم. فبفترة الحرب خصوصا، يعني كانت هي 40 يوم طول الحرب، شهدنا أكبر تقلص في هذه التوجهات بالرغم من ازدياد عدد المؤمنين اللي بيراجعونا في العيادات لأمور أخرى، تجديد أدويتهم الشهرية. هاي المواضيع
0: توجهات الأعضاء كنيسة العرب ربما للتدخل يعني ذق نقوص الخطر للضغط على صناديق المرضى.
1: صراحة توجهاتنا دائما بتكون داخليا قبل ما نحاول نعمل الموضوع خارجي، كيف تم هذا الموضوع. احنا رجعنا توجهنا لعياداتنا ومرضانا بشكل مكثف اكتر، استدعيناهم بشكل مكثف اكتر، حسناهم على اهمية الفحوصات وجددنا وزودنا الخدمات اللي بنقدمها بالمستوى اللي متعودين عليه. يعني لو كانت عندنا مثلا العيادة تستقبل العرباي لفحص الثدي مرة في الشهر، عملناها لمرتين. العيادة اللي بتوزع 50 فحص الفحص المبكر لكشف سرطان القولون كانت تتوزع ل 50، صارت تتوزع ل 100. فكثفنا الجهود الداخليه قبل استباقا لاي خطوات ثانيه كان ممكن نلجا لها.
0: طيب، وسنتابع معكم كما دائما فيصل ابو جبنه، مدير قسم التمريض في عيادات كلية شرقي القدس. شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.
1: يسعدك فرات.
0: شكرا
1: يسعدك.
0: عزيزي، نهارك سعيد.
1: اهلا، نهارك اسعد.
2: مسار رياضة مع سعيد حسنين.

0: على الرغم من الحرب والتحديات اليومية، يواصل فريق كرة السلة على عجلات في مجد الكروم من نشاطه والإصرار على الاستمرار في محاولة للحفاظ على الروح الرياضية والدعم. وبالفعل كنا قد سلطنا الضوء على هذا الفريق، فريق كرة سلة على عجلات، ونعاود كما دائما تسليط الضوء. وينضم إلينا الآن مهران حمدان من مؤسسي فريق كرة سلة على عجلات وكابتن الفريق. أهلا بك مهران.
1: أهلا أستاذ فرات.
0: كابتن، لو تحدثنا عن الاستعدادات، عن وضعية الفريق. قبل فترة تحدثت أنا وياك وكان هناك تقصير من المجلس المحلي بالموازنة.
1: أول شيء هيك إحنا الحمد

0: فريق، بس احنا يعني صورات ما ننساش انه الفريق هذا فريق لما بلش كان التفاف اكثر حوالي الفريق، كان داعم اكثر حوالي الفريق. الفريق يعني طول 3 سنين وصل لحاز على بطولات في الدولة، شارك برية البلاد. فهاي السنة يعني بديش يعني خلينا نقول ألوم، بس المجلس المحلي في تقصير، يعني الفريق لازم يكون فيه دعم أكثر، لازم شخصيات تلتف للفريق لتحافظ على منصبه تعطيه، لأنه إحنا بنقدر نصل لمحلات كثيرة بعيدة. فإنه بتأمل إنه عن جد نرجع ندعم الفريق كيف لازم ونفحص إيش احتياجاته لحتى نوصله لبعيد.
1: وعمليا يعني انت التواصل بشكل مباشر مع رئيس المجلس، يعني فريق اللي اخذ كأس الدولي، فريق اللي هو الوحيد في المجتمع العربي، فريق اللي بيعطي يعني دعم لكل ذوي التحديات الخاصة، وايضا فريق اللي يعني في وراه قصة كبيرة.
0: أكيد أكيد إحنا بتواصل دائم، إحنا مش رح نترك الفريق. إحنا برضو منوجه رسالة كمان مش بس لرئيس المجلس وللمجلس المحلي أو المركز الجماهيري، كمان إحنا منوجه رسالة لرجال أعمال اللي هي ممكن كمان تساعد الفريق، كمان تدعم الفريق اللي حتى نوصله كمان لمراحل اللي هي أعلى. طلعنا إن شاء الله أسباب الحرب كثير أثرت على الفريق، يعني ما كان في تمارين، حتى كمان مع العلم إنه إحنا بالقاعة الرياضية هون ما فيش خلينا نقول المرحاب المجان اللي هو مهيئ لذوي احتياجات خاصة اللي إحنا نقدر كمان نواصل تماريننا، مع العلم إنه بكل الفرق بالدولة في محلات عندها موجودة وكملت. إحنا الفريق الوحيد اللي ما كان عندنا وما يعني ما كان فينا تمارين كيف لازم لحتى نكون جاهزين للمباريات.
1: شو الطموح للموسم القادم؟ عفوا عن المقاطعة.
0: إحنا إن شاء الله طموحنا إنه أول شغلة نضم كمان ناس تشاركنا بالفريق. إحنا هاي السنة وضع الفريق من ناحية لاعبين قل كثير، عم نحاول إنه نرجع لاعبين اللي هي طلعت من هون لأنه ما كان في تمارين، ما كان في التفاف كيف لازم. طموحنا إنه نوصل الفريق كمان لأبعد حدود. إحنا محافظين على منصبنا في الدرجة العليا وإن شاء الله إحنا بدنا نكون بالمراتب اللي نقول الأمامية إن شاء الله.
1: نريد أن نشكرك من جديد الكابتن وطبعا مؤسس الفريق كرة السلة على عجلات في مجد الكروم مهران حمدان، شكرا لك.
0: شكرا لكم
1: ولكل من يؤيد ويشجع فريق المدفعجي كتيبة أرتيتا بالأمس، وهو تلميذ طبعا تلميذ مين؟ بيب غوارديولا. بالأمس السيتي طبعا أنهى مباراته بالتعادل وبالتالي منح بذلك اللقب بعد أكثر من عقدين للمدفعجي بفريق الأرسنال، وكمن يقول بأن هذا الفريق أخيرا يستحق.
2: أصبح اليوم أقرب، ما كان متمنعا أصبح اليوم أسهل، ما هي إلا أيام وقد تكون ساعات حتى يعود.
1: بالفعل كانت ليلة نارية أمس بكل ما يتعلق بالدوريات الأوروبية، دور البريمير ليج، الدور الإنجليزي، بكل ما يتعلق بالدور الإسرائيلي، ويعني فوز هابوئيل بئر السبع على مكابي تل أبيب بنتيجة ثقيلة 4-2، تعادل بيتار يروشلايم أدى طبعا إلى ذهاب اللقب إلى عاصمة النقب إلى بئر السبع. هابوئيل بئر السبع يلعب في صفوف عدد كبير من اللاعبين العرب، ودائما يعني يعتبر يعني منصة للاعبينا ولنجومنا العرب. بالأمس برز محمد أبو رومي وأيضا زاهي أحمد الذي سجل الهدف الثالث. هذه كرة القدم ونحن نعشقها. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف. الإعداد والتحرير عزمي داريني، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس مرجي، في التنسيق والإنتاج ماجي علوطي، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وفي تطبيق ناس موسى بصول ومحمد خطيب. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: أكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: الله الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولكن نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، حينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشوب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، طحين أو سميدمان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
8: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
9: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 6576442.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية خاضع لشروط الخدمة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. صدق الكنيسة على مقترح قانون حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية، وذلك بتأييد 110 أعضاء ممن شاركوا في التصويت على مشروع القانون، ومن دون أي معارضة على أن يتبعها التصويت بالقراءات الأولى والثانية والثالثة قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة. وينص القانون على أن الانتخابات لن تجري إلا بعد مرور 90 يوما من إقرار مشروع قانون حل الكنيسة بشكل نهائي. هذا وغاب عن الجلسة عن جلسة الهيئة العامة للكنيسة وعن التصويت كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس ووزير الأمن القومية إيتامار بن غفير وعضو الكنيسة أري درعي. اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين بعد ضبط عبوة أنبوبية داخل مركبتهم عقب مطاردة نفذتها قوات الشرطة داخل المدينة. أضاف البيان أن سائق المركبة حاول الفرار فور ملاحظته سيارة الشرطة، ما دفع القوات إلى مطاردته قبل أن تتمكن من توقيف المركبة. أصيب عامل يبلغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة جراء سقوط جسم ثقيل عليه بمنطقة العفول، حيث هرعت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المشفى لتلقي العلاج الفوري. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا نقلا عن مصادر دبلوماسية وصفتها بالمطلعة في إسلام أباد بأن وزير الداخلية الباكستاني توجه إلى طهران لعقد لقاءات مع مسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ووفق الوكالة فإن هذه الزيارة تعد الثانية للوزير إلى إيران خلال أقل من أسبوع. قال الحرس الثوري الإيراني أن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة إذا كررت الولايات المتحدة هجماتها ضد إيران، مضيفا أن القوى تقاس في ساحات القتال عبر التصريحات الفارغة والحسابات الافتراضية وفق تعبيره. يأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإمكانية توجيه ضربة جديدة، مشيرا إلى أنه كان على بعد ساعة من اتخاذ قرار الهجوم قبل تأجيله. أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مع رئيس الحكومة الإسرائيلية ليلة الماضية مكالمة هاتفية، وسط تقديرات بأن ترامب يقترب من اتخاذ قرار حاسم بشأن الخطوة المقبلة في الحرب على إيران. في المقابل داخليا في واشنطن، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح دفع قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس ترامب فيما يتعلق بالحرب مع إيران، وقد أيده 4 أعضاء من الحزب الجمهوري، حيث يهدف القرار إلى إنهاء الحرب ما لم يحصل ترامب على موافقة الكونغرس لمواصلتها، إلى أن المقترح لم يدخل حيز التنفيذ بعد. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 7 لبنانيين وإصابة 4 آخرين في غارتين إسرائيليتين على بلدة لدوير وتبنين جنوبية لبنان. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق مقتل ضابط في الاحتياط خلال اشتباك مع عنصر من حزب الله أثناء تنفيذ نشاط عسكري في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط مسيرة مجهولة المصدر دخلت أجواء الأردن، وأضافت في بيان أن المسيرة أسقطت في محافظة جرش شمال المملكة دون وقوع إصابات بشرية، مشيرة إلى أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية البسيطة. وإلى أحوال الطقس، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف ويسود طقس مشمس وأجواء معتدلة خلال ساعات النهار، فيما يكون الطقس باردا نسبيا خلال ساعات الليل. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج مصروف العيلي مع الزميلة ناردين أرملي. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية، لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
3: هاي تقنية الفار خطورتها،
2: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مساء رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء. خليك وعلى السمع.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
3: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات بنسمع فيها أجمل الأغنيات.
4: عندما يأتي المساء
3: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
5: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة خيال.
6: نشلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
3: كونسرت معي أنا الياس مرجي كل يوم أحد أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.

0: مسهلي مع فرات نصار.
1: كيف صار له وقع العمود هذا؟ لا مجلس، لا مهندس، لا بوليس، لا اشي، ولا اي يهتم بالموضوع. يعني تعال نشوف الكوابل على الارض، الناس تمط من فوقيها، والاولاد ينزلوا بعرف شو، يعني منظر. اذا المجلس شايفه ومش مهتم، اذا البلد كلها شايفته مش مهتم.
2: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
1: اشكركم كثير واشكر راديو الناس، اجوا لهون الحمد لله. والمشكله والله من يوم تحكيت معكم بالراديو اجوا وعملوا هون زي سيور. اول شيء حطوا عمدان وقاموهن الجار عارف، واسه ان شاء الله اتفقوا بدهم يحطوه مع حنخرطه وكل شيء على الحدود. يعني
2: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر. الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

مرحبا وأهلا وسهلا بكل المستمعات والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا مصروف العيلة على راديو الناس. زي دايما تقدروا تسمعونا عبر تطبيق ناس وكمان على الترددين 103.3 و107.8 FM. مصروف العيلة برنامج القضايا المعيشية المالية والاستهلاكية اللي بتهم كل شخص وكل عيلة في مجتمعنا. بنحكي فيه عن المواضيع اليومية اللي بتشغل بالنا ومنحاول نشرح ونبسط الأخبار والعناوين اللي بنسمعها وبنقرأها بوسائل الإعلام وبشبكات التواصل. أي سؤال أو اقتراح بنفع تبعتولنا على الواتساب في الرقم 050-5577-399. في حلقتنا اليوم رح نحكي عن تطوير المهارات الشخصية وأهميتها لسوق العمل المتقدم كمان شوي بالبرنامج. في البداية بدنا نمرق مع بعض على بعض الأخبار الاقتصادية من هذا الأسبوع. نبدأ مع الصفقات المشبوهة في البورصة الأمريكية اللي بتكون بتوقيت غريب. هاي مش أول مرة بنحكي لكم عنها، بس هاي المرة عم نحكي عن تقارير لملف الاستثمارات الشخصي للرئيس الأمريكي ترامب من بداية السنة هاي. والشبهات بتحكي عن شراء أسهم لشركة إنفيديا وAMD بقيمة تقدر أكثر من نصف مليون دولار، وبعدها بأسبوع تمت موافقة من الحكم الفيدرالي لهدول الشركات بإتمام صفقات مع الصين، وهيك الأسهم للشركتين هدول ارتفع بشكل كبير. قبل الرحلة الأخيرة للصين اللي فيها تم الإعلان عن بيع طائرات بوينغ للصين، ترامب بالصدفة اشترى أسهم لبوينغ. ادعاء البيت الأبيض إنه الصفقات بتتم على يد عامل خارجي وإنه ما إله علاقة بعمليات الشراء. سلطة المنافسة في البلاد بدأت بتحقيق في موجات ارتفاع أسعار شركات الغذاء الكبيرة والتوقيت القريب المشبوه بين الشركات المختلفة. شتراوس، نوفا، ديبلومات وغيرها من الشركات انطلبت إنها تبعت معلومات عن أسباب رفع الأسعار في كل مرة رفعتهن عشان تتأكد سلطة المنافسة إنه ما كان في تنسيق بين الشركات في رفع الأسعار. طبعاً إذا أثبتت التنسيق تعتبر هاي مخالفة، وعلى الأغلب اللي رح يكون إنها شركات عم تعمل حسب ضغوطات السوق وعوامل ثانية، يعني بتتهرب من هذا الموضوع. بس كمان أنا ممكن أتفاجأ وتكون نتيجة تاني، نستنى ومنشوف. صناديق الاستكمال كرانوت اللي اشتلموت في شهر نيسان 4 الأخير حتى بالمسار العام كانوا مع أرباح ممتازة. أرباح اللي ممكن تاخدوها بسنة كاملة كانت هون بشهر واحد. المسار العام اللي هو المسار الكللي متوسط الخطورة اللي الأغلب بدخل عليه بالذات لما ما بتختاروا إشي تاني. فبالمسارات العامة بشهر 4 ارتفاع 4.6% لشركة هرقيل، 4.5% لكلال، وعند الشركتين من بداية السنة أكثر من 5%. وإذا منتطلع على آخر 3 سنين بهذا المسار، شركة أناليست جابت ارتفاع حوالي 60% متراكمة. في مسارات الأسهم منلاقي بالشهر الأخير ارتفاعات أكثر كمان، بس كمان هون هرقيل مع 9% أرباح، وراها أناليست وكلال. وإذا منتطلع على هذا المسار بمجموع 3 سنوات أخيرات منلاقي أنه إنفينيتي مع 90% ربح تراكمي، ميتاف، أناليست، ميجدال.

0: وكلال بالمسار الأسهم أكثر من 80% ارتفاع خلال 3 سنوات. كل هذا الخبر حكيت لكم إياته عشان أحكي لكم روحوا افحصوا صناديق الاستكمال شو أرباحها وشو المسار اللي أنتم موجودين فيه. في حلقتنا اليوم بدنا نحاول نحكي عن كل إشي اسمه تطوير مهارات، شو معناها ولإيش مهمة وشو علاقتها بوضعنا في المسيرة المهنية وبشكل عام بالحياة. معنا في الاستوديو دكتورة فهيمة أبو الهيجة، باحثة مختصة في مجال المهارات الحياتية والقيادية. أهلا وسهلا فهيمة.
1: أهلا يا هلا
0: فهيمة. إسا اللي بسمعنا مهارات حياتية وتطوير مهارات مبين إشي عام هيك وشامل ومش واضح، تعالي نجرب نوضحه. احكي لنا شو يعني هذا المجال بكبير، شو يعني تطوير مهارات؟
1: بداية سؤالك بمحله، لأنه إحنا عمالين نسمع كتير مصطلح المهارات، يعني في نماذج اللي بتحكي عن المهارات زي السيل بوكس، زي المهارات اللي هي آي برو، في عدة مجالات اللي بتحكي عن المهارات. بس لما نيجي نحكي عن تطوير المهارات الأشياء شوي بتبدأ تقل. إحنا تطوير المهارات أو المهارات هي تحويل المعرفة لأثر ولإشي ملموس وفعلي تطبيقه بأرض الواقع. يعني اليوم إحنا بنحكي عن المعرفة إذا كانت شهادات اللي هي مش كافية، عشان إحنا هاي المعرفة تتواءم وتتلائم مع متغيرات العصر لازم نتعلم مهارات كيف نوصل الفكرة الصح، كيف نتواصل صح، كيف نقنع، كيف نأخذ المعلومات الصح. هاي كلياتها المهارات اللي بتخلي المعلومة تترك أثر.
0: يعني لما نيجي بنحكي إحنا عن عالم المهارات، شو يعني هن المهارات؟ أعطينا هيك شوية أنواع. حكيتي الإقناع،
1: في كتير طبعا مهارات، بكل مجال في مهارات معينة. احنا بنحكي على في المهارات الإدارية، في المهارات الاجتماعية، طبعا بكل مجال في عدة مهارات. القدرة على الإقناع، مهارة إدارة الوقت، مهارة التفاوض، مهارة التخطيط الاستراتيجي. مثلا بالمنتدى الاقتصادي العالمي، أول مهارة مطلوبة بالعشر سنوات الجايات بسوق العمل هي مهارة التخطيط الاستراتيجي والتفكير النقدي.
0: بيّن إشي كبير قوي، يعني هيك هالقد كبير. شو يعني التخطيط الاستراتيجي والتفكير النقدي؟
1: يعني إحنا إسا بعصر اللي فيه الـ AI وعصر التكنولوجيا، ما بنفع نضلنا بنفس المهارات اللي كانت قبل، لأنه مش حنقدر نتطور. فإحنا هنا كل موضوع التفكير الاستراتيجي، طبعا هاي من أصعب المهارات اللي الواحد يتعلمها. هاي بدها كتير إنه رؤية شمولية، تعرفي وين أنت تتطلع على الإشي بشكل عيني، وانت بتعملي زوم أوت وبتتطلع على الصورة اللي أكبر، وتحاولي توصلي بين الأمور عشان توصل إلى الهدف اللي بدك إياه. هذا هو التفكير الاستراتيجي، هي من أعلى مستويات المهارات. بينما المهارات اللي ممكن تطبيقها وتعلمها وممارستها بشكل أسهل هي المهارات اللي إحنا بنعرفها زي إدارة الوقت، القدرة على الإقناع، المهارات اليومية اللي إحنا بنستعملها
0: اللي الأغلب بحاجة لإلها. أنت عم بتقولي
1: الكل بحاجة لإلها.
0: الكل، أوكي. طيب مين لازم يطور مهاراته؟ يعني اللي بيشتغل بمكان عمل كبير هو اللي بحاجة، بس المستقل المدير إذا أنا معلم مدرسة أو إذا أنا موظف مبيعات بقلب دكاني أو إذا أنا بشتغل على صندوق مبيعات مجبور أطور مهاراتي في الإقناع والتفاوض؟ يعني بينت لي إشي ما مش كتير له علاقة. لا،
1: كل حدا عايش بهالحياة ما بنفع يضلوا على نفس المهارات اللي كان قبل. في مصطلح اللي اسمه أب سكيلينج أو ري سكيلينج أو تطوير المهارات، أو نتعلم مهارة جديدة ما كانتش بقاموسنا أو بحياتنا المهنية. هاي إشي جدا جدا مطلوب. إذا بنحكي يعني خلال مسيرة المهنية اشتغلت من شباب لمدراء كبار، ده أحكي لك نردين، كل شخص هو بيقدر يكون بمحل، بدل ما يكون محل اكس بيكون اكس بلس. يعني بيقدر يطور مهاراته، والسؤال هو انه احنا نكتشف هاي المهارات، نعرف نقاط القوة الموجودة عنا، شو المهارات القوية عنا، ونعرف شو الاشياء اللي نحسنها. اوقات شو اللي بيصير انه في اشخاص بيكونوا واقفين محل هن، مش عمالين يتطوروا ويتقدموا بالمهنة اللي هن موجودين فيها، بس هن بيكونوش مكتشفين انه هي قصة تطوير مهارة واحدة. نقول مدير بعمل معين بمؤسسة،
0: مدير طاقة،
1: اللي هو من ناحية تقنية هو إنسان رائع، بيقدر يعمل كل المهام وكل الأهداف وكل المطلوب منه من ناحية رقمية.

0: لكن بالنسبة للتواصل مهارة التواصل عنده مشكلة بالتواصل، فهو مش عمال يقدر يوصل الأشياء اللي بيعملها وبتعب عليها بالطريقة الصح. وهون إحنا عايشين بعصر اللي كل حدا بيقدر يعني يجيب معلومات، السؤال كيف إحنا نوصل المعلومات بالطريقة الصح. هي مثلا مهارة اللي هي مطلوبة. إذا بنحكي عن المجتمع العربي، البحث الأخير اللي عملته كان هدفه يفحص شو المهارات اللي أعطناها لطلاب المدارس على أساس تهيئهم للحياة وللأكاديمية ما بعد المرحلة الثانوية. ناردين النتائج، يعني بديش أقول إنه بتزعل، بتبكي النتائج، اللي هي إحنا ما بنعطيش مهارات لأولادنا بالمدارس، بخدوهاش. فأنا مش من محل لوم بس على المدارس، لأنه المدارس هي أكتر مشغولة بالتحصيل. وهنا بدي أحكي عن شغلة جدا مهمة، الولد اللي بيكون عنده تحصيل بيكون عنده شوية إمكانية إنه يتطور مهنيا أو ينفتح له بواب، واللي ما عنده تحصيل عالي وما عنده مهارات راحت عليه. وقت ما بنسأل، إحنا بنسمع عن سوق السودة وعن كل العنف والجريمة، إحنا الإشي من الجذور المشكلة هي من قبل، لأنه إحنا ما تطورناش مهارة التفاوض. يعني أنا وياك لما أجي أحكي معاك، ما أنا اكتسبت، ما تعلمت بالمرحلة المدرسية إنه أنا كيف أدير هذا الحوار وكيف أقنعك من دون ما أتعصبان ومن دون ما
1: يعني بتعرفي مرات كتير إحنا بس نسمع هذا الحديث عن تطوير المهارات منفكر إنه بكبسة زر، يلا أنا بروح بسمع ورشة أو محاضرة وغلبت حالي، قعدت 3 ساعات 4 ساعات بطلع منها عندي مهارة مهارة عرض الفكرة صح، مهارة التسويق الشخصي صح، أو مهارة الإقناع صارت مزبوطة عندي وقاعدة بيرفكت. بدنا نحكي عن هذا الموضوع بس بعديه فاصل إعلانات قصير. بدي تجاوبيني كيف مش بكبسة زر بس كيف لكان بدنا نعملها.
0: أكيد أكيد.
1: فاصل إعلانات قصير.
2: بدون مقدمات، طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD، العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
5: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
6: أحذية زاهي صليبة معكم خطوة خطوة.
7: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
8: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
9: حلبجي. العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور، زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1.19 شيكل و90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1.29 شيكل و90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، سلطات أحلى 400 جرام 2.14 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1.8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
10: مجموعة المشهداوي.
2: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
11: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة

0: المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب خاضع لشروط الاستحقاق.
1: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
2: تعلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
3: كمان بوست كمان ستوري وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
4: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. أنتم تستمعون لمصروف العائلي مع ناردين أرملي على راديو الناس.
5: أعزائي المستمعات والمستمعين، رجعنا لكم معاي بالاستوديو دكتورة فهيمة أبو الهيج، عم نحكي عن مجال المهارات الحياتية والقيادية. قبل ما نطلع على الفاصل بدينا نحكي انه الموضوع مش بكبسة زر، للأسف احنا موجودين ومكشوفين كل الوقت بالسوشال ميديا، حتى العلاج النفسي صار بكبسة زر. خلص حسن احساسك او قول انك انت مرتاح فانت مرتاح، اشترك بدورة بلقاء بمحاضرة بورشة ساعتين فانت بتكون صار عندك هاي المهارة، واحنا فاهمين انه الاشي مش هيك. فكيف انا فعليا ممكن اطور مهارة؟ وتعالي ناخد مهارة واحدة، التسويق أو الحديث، أوقف أحكي قدام جمهور، تحدث أمام جمهور، أي مهارة، كيف أنا ممكن أطور هاي المهارة عندي؟
6: تمام. بالبداية بدي أحكي لك إنه المهارات الحياتية هي بالإنجليزي soft skills، بس اللي بدي أحكي لك إياها هي مش soft بالمرة، مش soft هي، هاي هي المهارات اللي صعب تطويرها. الورشة أو الدورة بتعطيك، بتضوي لك على شغلات معينة، بس عشان تطوري أنت المهارة كتير تشتغلي على حالك، بدك تكتشفي بالدائرة الأولى، تكتشفي نقاط القوة اللي موجودة عندك، شو الأشياء اللي موجودة، شو المهارات اللي موجودة، وشو الأساليب اللي أنت بتستعمليها باليوم يوم اللي هي بتساعدك. بعدين في تطبيق للأمور، يعني هي بالمرة مش كبسة زر. يعني أنا مثلاً بدي بالنسبة ل أعطيني مثال لمهارة اللي قلت،
5: تحدث أمام الجمهور.
6: التحدث أمام الجمهور، التحدث أمام الجمهور هي إشي داخلي وخارجي. يعني إحنا بنحكي عن التحدث أمام الجمهور، أنا بدي أعرف شو الخوف الموجود عندي، أنا ليش لما أوقف قدام الجمهور أنا بخاف، الرهبة هاي اللي موجودة عندي شو سببها، هل عدم الجاهزية اللي مش موجودة عندي، أو إنه بخاف من الانتقاد الأشخاص اللي حوالي. فأنا بدي أكتشف شو النقطة اللي بتخلي تصعب علي الإشي. بعديها أنا في تمرين، التمرين ممكن يكون بأبسط الحالات تتمرني أنت بينك وبين نفسك مع مجموعة اللي أنت شوي قريبة منهن، تتمرني تحكي. الشغلة الثالثة بتصير يعني الإشي تدريجي وبتقدر تبدي تطوري. شغلة جدا جدا مهمة كمان كل موضوع لغة الجسد، أنا بدي أعرف شو الحركات أو شو لغة الجسد اللي بعملها اللي ممكن تخرب العرض نفسه والجمهور ما يفهمها بالطريقة الصح. بدي أحكي لك بالنسبة للغة الجسد، وحبيت أنك سألت عن هذا الموضوع. 15 ثانية الأولى هي الفيرست امبريشن، الانطباع الأول اللي أنت بتعطيه. بالانطباع الأول اللي أنت بتعطيه الجمهور بسمعش المضمون، هو بتطلع كيف أنت فتة، إذا كتافك مرفوعين، فتة بثقة، فتة بحماس. وبعدين 15 ثانية ببدأ يسمع شو المضمون اللي إحنا بنحكي عنه. المضمون بال15

0: 15 ثانية الأولى بس 7% من جذب الجمهور، يعني بلفت الجمهور بس 7%. فهون اللي بدي أحكيه كل موضوع أنه أنا أتعلم كمان شو يعني لغة الجسد وأتعلم الحركات. عشان هيك لما إذا بتنتبه لمحاضرين اللي لسه يمكن يخطروا ببالنا، أول ما بفوتوا يحكوا عن الدافعية، أول ما بفوتوا بركضوا هيك وبالطاقة وحيوية عشان يلائموا المضمون للغة الجسد الموجودة
1: اللي شفناها بالأول
0: بالانطباع الأولي.
1: طيب تعالي نحكي شوي عن فئتك ريادة الأعمال أو عالم الابتكار. هناك الاعتماد، يعني إحنا دايما بنعرف الشهادة التقليدية أو الأكاديمية هي إشي أساسي بالمعرفة وبالمعلومات، طبعا هاي لا شك فيها
0: طبعا.
1: بس بطلت تكفي، صارت جزئية المهارات لها حيز كتير كبير. السؤال هو هل الجامعات كمان اليوم بتشتغل واعي على هذا الموضوع، على تطوير المهارات، ولا اليوم مثلا المحامي أو مدقق الحسابات أو المهندس بالهايتك طلع مع الأساس المهني المعلوماتي بمهنته، بس كل عالم تطوير المهارات مش داخل على الأكاديمية؟
0: أحكي لك بالصدق، كل المؤسسات الأكاديمية بتحكي عن المهارات بس هل بتطور المهارات؟ أنا في علامة سؤال كبيرة هون. عشان هيك ناردين إحنا منشوف أشخاص بنفس المهنة، ناس ناجحين جدا جدا، يمكن حتى تحصيل بيكون شوي أوطى أقل، وناس بتحصيلها أقل وكتير ناجحين، وناس تحصيل أعلى ومش ناجحين. ليه؟ لأنه في شخص اللي طور المهارات، مهارة التواصل، كيف أنا أقنع، كيف أنا أجيب الفكرة بالطريقة الصح، كيف أنا أدير وقت الصح وأعرف أوازن بين الشغل وبين البيت. كل هاي المهارات بيكونوش متعلمينها بالمؤسسة التعليمية. وللأسف الشديد يعني إحنا بنحكي عن فجوة مستمرة، يعني البحث اللي عملته بيحكي على إنه بالمدارس بخدوهاش، بخدوش المهارات.
1: شو بخدو؟ شو طلع بالبحث عندك؟
0: البحث هو أنا عملت بحثين. أول بحث سألت المدراء والمعلمين اللي هي الدكتورة اللي عملتها، سألتهن إيش المهارات اللي أنتوا بتعطوها للطلاب بالمرحلة الثانوية، وكان غاد صدق كتير حلو ويعني ملفت إنه طلع ولا مهارة بيعطوها بنسبة عالية، بس العمل بمجموعات، مهارة العمل بمجموعات،
1: لأنه في مشاريع أو وظائف اللي هي مثلا
0: اللي
1: مجموعات،
0: اللي هي بالأخير هاي يعني بلد إن بالحياة اليومية، بالحياة اليومية للمدرسة. وأسوأ مهارتين كانوا بعدها عملت كمان بحث، نفس الأسئلة سألتن لخريجين، خريجين اللي هن من جيل 18 لجيل 30، لما كنتوا بالمدرسة شو المهارات اللي أخدتوها؟ وغاد كان الإش اللي بوجع، يعني أنا إسا شوي صغير إن شاء الله بأصدر كتاب، بالكتاب رح يكون هاي النتائج ورح يكون كتاب عن المهارات. أي أسوأ مهارتين هن الإدارة المالية، ومين مثلك بعرف موضوع الإدارة المالية،
1: سمعت عن الموضوع شوي أنا.
0: والموضوع الثاني هو مهارة التفاوض الأسوأ. ده أحكي لك الإش الأصعب من هيك، أحسن مهارة كانت من بين 22 مهارة فحصتهن، أحسن مهارة أخذت نتيجة 42% من اللي جاوبوا قالوا أخذناها، هي أحسن مهارة.
1: أحسن مهارة.
0: أقل مهارة 18%، يعني من بين 10 أولاد بس أقل من 2، 1.8 أخذوا مهارة الإدارة المالية، هيك حكوا أخذوا مهارة الإدارة المالية. فإحنا بدنا نستغرب يعني كيف الإشي بتطور. بس ده أكمل كمان نقطة، أنا قلت الفجوة مستمرة، بيروح الطالب بيخلص المرحلة الثانوية يفوت على الأكاديمية على التعليم الجامعي.
1: صحيح.
0: الجامعة بتتوقع إنه الطالب جاهز، فبتتعامل معاه كأنه جاهز من ناحية مهارات، مناش نحكي عن اللغة كمان، من ناحية مهارات، من ناحية كيف أنا بتأقلم مع بيئة جديدة اللي هي الجامعة، كيف أنا أقسم وقتي، الجامعة تعليمها مختلف تماما، عندك كل موضوع المسؤولية وأخذ المسؤولية هي
1: الانتقال.
0: مهارة
1: الانتقال هاي من المرحلة تبعت المدرسة للجامعة بتطلب من الطالب تطوير مهارات اللي بالمدرسة يمكن ما كانش كتير بحاجة لإلها. بس بديت تحكي على تنظيم الوقت، إدارة الوقت، وشو كمان
0: كل موضوع المسؤولية، إنه أنا بالجامعة أنا مش فش حدا اللي بجبرني أجي الصبح الساعة 8 وأخلص.
1: أشي معلم بسجل لي حضور وغياب،
0: حضور وغياب، وحتى لما يسجل حضور وغياب يعني بيكون مش إجباري ومش ملزم. فكل موضوع كل موضوع التأقلم مع التغيير هاي مهارة اللي إحنا عايشين بعص يعني بكل التغيير
1: نلحقش نتأقلم مع التغيير اللي قبله إلا جاي تغيير اللي وراه. فهذا إشي اللي هو عن جد يعني صرت كل الوقت بدك ضلك تتأقلمي مع التغييرات اللي موجودة.
0: عن شغلي اللي أنا يعني بالمعهد الإمباكت سكيلز طورناه إنه إحنا عملنا بلاتفورم لقياس المهار يعني زي MRI للشخص بالمهارات. هذا القياس بقولك أنت المهارات القوية عندك اللي منيحة عندك المهارات اللي بدها تحسين, ومع دمج AI بيعطيك توصيات شو أنت بتقدر تعمل عشان تطوريها. فإذا إحنا نحكي عن أكاديميين دي يروحوا يشتغلوا بسوق العمل بالهايتك, في مهارات مطلوبة بتختلف عن حدا يروح يشتغل عامل اجتماعي. فهو لازم نلائم إحنا الإشي النهائي العمل النهائي شو المهارات المطلوبة منها, ونبدأ نجهز الطالب من وقت الجامعة بهاي المهارات.
1: الجامعات أو المؤسسات الأكاديمية واعي لهاي النقاط, يعني بتحاول تدخل برامج اللي لها علاقة بتطوير المهارات, لأنه إحنا مثلا بدينا نحكي عن الهايتك, فإحنا بنعرف أنه في أزمة كتير كبيرة بالذات بالمبتدئين أو الجونيورز اللي هن مخلصين جديد. فبفكر يمكن هون تطوير المهارات أو التجربة أو يعني كتير أشياء هون بتصفي أكتر مهمة وأكتر أساسية, لأنه في عندك أزمة بالقبول لوظائف اللي هي مبتدئين.
0: لأنه الأزمة بتبدأ كمان أنه أنت ما عندك المهارة كيف تمرق مقابلة عمل. ما عندك المهارة كيف تكتب السيرة الذاتية بالطريقة الصحيحة. السيرة الذاتية هي المفتاح الأول اللي المشغل بتطلع عليها. القسم الأول من السيرة الذاتية هي أنك أنت تبرز المهارات. فشو اللي بيصير؟ أنا بتعامل مع هاي الشريحة من المجتمع, شو اللي بيصير؟ مقابلة العمل أنا يا ما بحضرش شو هاي الشركة اللي أنا رايح عليها, بحضرش كيف ما لازم. والإشي الأهم إنه أنا لازم أشوف شو المهارات اللي عندي اللي هي وين وين للمشغل. يعني أنا لازم أبرز شو بفيد المشغل. شو اللي بيصير؟ يا منحكي الشيء عشان الخجل, يا منحكي منسوق حالنا بإشي مش يعني ما إله دخل بالوظيفة اللي إحنا رايحين عليها.
1: عشان أنا أركز بحكيك منيح فهيمة, أنت قلتي أنه لكل مشغل أنا ببرز مهارات مختلفة. يعني المهارات اللي هي أكتر ريليفانت, أكتر إلها علاقة للوظيفة المحددة ولمكان العمل المحدد. يعني في أماكن عمل اللي مطلوب فيها أكثر مرونة, أكثر عمل مع الطاقم, وفي أكثر بتطلب مني مسؤولية أو انضباط, أو لأنه شغل من البيت مثلا أو شغل اللي هو مقسم
0: 100%. النردين كيف بدك تعرفي هاي الشغلات؟ بحسب التحضير المسبق للمحل اللي أنت رايحة عليه. إسا أنا هنا مش بمحل بحكم على شبابنا أو بحكم على المتقدمين للشغل. إحنا هاي المهارات معطينا هنش إياها, يعني بأبسط الأمور إحنا منروح منحضر حالنا. إذا تسألوني هذا السؤال شو دا جاوب, هذا السؤال شو دا جاوب. بس هو أنت لما تحكي عن حالك, هو المشغل بالآخر المشغل هي وين وين. أنا شو ربحي كمشغل لما أنت تيجي تشتغل معي؟ وأنا شو بدي بكل تاريخك المشرف إذا هو ولا إشي بفيدني بالمحل اللي أنا بدي أشتغل فيه, اللي بدك تشتغل فيه
1: أكيد.
0: فهاي الأشياء بحاجة لإلها, وأكتر وأكتر بمجال التكنولوجيا, بمجال الهايتك والهندسة. لأنه غاد في مهارات أساسية إنسانية ذاتية شخصية المفروض تكون موجودة. وفي شغلات اللي هي يعني متطلبات العمل أو سوق العمل اللي أنت رايح عليه.
1: يعني إحنا بنعرف إنه هاي شغلات اللي بدها تحضير أو تجهيز ما قبل, وحكينا إنه الأكاديميات المؤسسات الأكاديمية بشكل عام ما بتشتغل عليها, بس
0: يعني بتشتغل بس مش بالطريقة اللي
1: بشكل جزئي. يعني إحنا بنعرف بعض الجمعيات اللي بتحاول تحضر هيك لمقابلات العمل بالذات بوظائف اللي هي مهنية. بس لما مثلا نيجي بنحكي عن شغلة دايما بلفت انتباهي, بنقول إنه شخص لازم يبني ثقته بنفسه ويطور حضوره عشان يترك انطباع منيح. طب أنا شخص اللي ما عنديش ثقة بنفسي كمان مرة, يعني
0: صعب عليه يعني.
1: هاي مش كبسة زر يعني إنه أنت بتصير في عندك ثقة بنفسك. طب أنا مخلص جامعة مزبوط, بس ما عنديش الخبرة الكافية ولا التجربة الكافية, وأنا من أصله مش واثق بقدرتي. في معاي بالصف كان طلاب اللي هن أشطر مني, فأنا كيف بطور ثقتي بنفسي؟ يعني مبينت اللي هيك زي
0: شو صعب
1: شعار يعني. شو يعني طور ثقتك بنفسك؟ كيف يعني؟
0: لا هي طور ثقتك بنفسك، هاي النتيجة الأخيرة إنه الثقة تطورت، الثقة بالنفس.
1: كيف بتتطور؟
0: بس في سيرورة كاملة عشان تطور ثقتك بنفسك. أنا برجع وبقول لك ناردين، أول شغلة إحنا إذا ما فهمنا شو إحنا، إحنا ما بنعرف شو نطور وشو ما نطورش. هي الأمور بالأساس قبل سنين كنا نيجي نقول شو نقاط التحسين اللي عندك، روح حسنها.
1: صح.
0: بس إسا لا، الإشي مختلف تماما. أنا بقول لك شو الإشي الإيجابي عندك والقوي عندك، سلط الضوء عليه. لما تسلط

0: حط عليه الضوء، هذا المهارة القوية عندك هي سلط الضوء عليها، ساعتها أنت بتحس إنه واو يعني عم بنجح بإشي معين، وهذا بتعزز ثقتك بنفسك وبتخليك تقولي والله إذا أنا هالقد مميزة بهذا المجال بقدر أكون بمجالات تانية. يعني أعطيك مثال، شخص اللي من ناحية اجتماعية فيربال، يعني من ناحية حديث جدا قوي تمام، وهو من ناحية التحليل والربط والأرقام
1: أقل.
0: إذا رحنا قلنا له روح حسن المحل اللي هو مش أحسن إشي عنده، ساعتها ممكن يستصعب وممكن ييأس، بينما منقول له إنه أنت المجال اللي أنت قوي ممكن يخلي يفتح لك كثير آفاق، كل مجال التسويق، كل مجال الإقناع، كل مجال الخدمات، كل مجال أنك أنت توصل رسالة، هاي محل أنت قوي فيه ضوي عليه وقويه، الثقة بالنفس لحالها بتزيد، فهي إحنا نيجي نكتشف.
1: في فرق هون بين الأجيال؟ فهيمة؟
0: طبعاً.
1: كيف منلاقي اختلافك جيل الزد؟ دبحنا وإحنا نحكي عليهن، حتى كنت بعرض ستاند اب قبل فترة قصيرة اللي كان يضحك بالضبط على الفرق بيناتهن، إنه إحنا بنحكي عن إحنا قديش صعب علينا هيك نتواصل مع حالنا ونقول مين إحنا وشو مشاعرنا وشو حاسين، وهن بتواصل أكتر من اللزوم مع نفسهم ومركزين جوا كتير، صحيح هذا الفرق؟
0: أول شيء الفرق بين الأجيال، إحنا بنحكي عن جيل الزد اللي هو بيبدأ من جيل يعني لحد 2012، من جيل من السنوات 97 لل 2012، هذا هو جيل الزد. جيل الزد بيختلف تماما عن جيل الواي جيل الإكس. جيل الزد كلياته كلهن خلقوا بعصر التكنولوجيا، بعصر التكنولوجيا والتسارع اللي إحنا مش متعودين عليه، التسارع اللي إحنا موجودين فيه إحنا ما تمرناش عليه، ما طورنا مهارات كيف نتأقلم معاه. وغير عن هيك إحنا كجيل واي أو جيل إكس إحنا منفكد هن بيشبهوناش معناته هن غلط، فإحنا منحكم عليهن إنه هن مش زينا، مش عارفين نتعامل معاهن. هذا الجيل ده أحكي لك رح تستغربي، هذا الجيل أهم إشي عنده إنه يلاقي حدا ويشوفه، يلاقي حدا ويحتويه. هني بحبوش الحكي كتير وبحبوش الجلسات الطويلة والحديث، يعني ممكن محادثة بقصيرة لدقيقة دقيقتين هي اللي تعمل السويتش عنده وتعمل التغيير، بس بنفس الوقت بده حدا يشوفهن. وبدي أحكي لك أكتر من هيك، أهليهن ما أخذوا المهارات كيف يستعاملوا معهن، والمعلمين ما طوروها، فهن أجوا على عالم ولا حد عارف يتعامل معهن،
1: وأماكن العمل كمان ما طوروش مهارات كيف يتعاملوا مع جيل الزد. وأنا بقول لك يمكن واحدة من المهارات هي مهارة التعامل مع جيل الزد، هي زديها على الكتاب وعلى البحث. فاصل إعلانات قصير وبدنا نفوت أكثر هيك بالفروقات بيناتهن، وبدنا نحكي عن التجربة المختلفة بين الأجيال وبين الوظائف المختلفة، بس بعدين فاصل إعلانات قصيرة.

0: نار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل 90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل 90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل 90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: بأكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
2: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو انفرتر.
0: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749

0: هيكل عند إرجاع المك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. آي بليز محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: عيد الأضحى قرب، وكل عام وانتو بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط خدمة.
4: أنتم تستمعون لمصروف العائلي مع ناردين أرملي على راديو الناس.
5: أعزائي المستمعات والمستمعين، رجعنا لكم. عم نحكي عن تطوير المهارات وكل عالم المهارات وعلاقته بسوق العمل. معي في الاستوديو دكتورة فهيمة أبو الهيجة، مختصة وباحثة في هذا المجال. كنا نحكي قبل عن الفروقات بين الأجيال، ولما بنيجي بنحكي عن موظفين بجيل الزد، وبحكيكي إسا كمان من وجهة نظر المشغلين أماكن العمل، لازم يغيروا تفكيرهم يمكن لبيئة العمل، استقرار المهني، شو بدوروا في مكان العمل، شو مهم لإلهن. احكي لنا شوي هيك، دلينا شوي شو نعمل.
6: بالفعل بأماكن العمل المدراء قسم كبير منهن من جيل الواي وجيل الإكس، اللي هن مواليد الواي. إذا بنحكي عن الواي من 81 لل 96، والإكس اللي أكبر، وبتعاملوا مع موظفين اللي معظمهن بجيل الزد. احنا بنحكي على اجيال بدي ان اي مختلف. الجيل الزد، احنا بدينا نحكي قبل جيل الزد، في عنده طباع خاصه اللي احنا مش متعودين عليها. احنا يعني لما نقول واي، ولما اقول احنا يعني واي،
5: انا من جيل الكبار، مش مهم است اي واحد فيهن، بس انه من الكبار،
6: اصحاب الخبره.
5: اصحاب الخبره.
6: فجيل الزد هو جيل ما بده يدفن حاله بالشغل، بده يوازن، بده يشتغل بس كمان بده يعيش. فإحنا بنظرتنا بنيجي نقول إنه قليل خواص، إنه بدهش يشتغل، بده مصاري من دون ما يتعب. هو بحاول يفكر استراتيجي، وبحاول يفكر شو أنا ممكن أعمل عشان أكسب مصاري أكتر بتعبها أقل. للأسف الشديد في مجالات كتير مفتوحة قدامه، مش كلياتها احنا بدنا إياها، ومش كلياتها مقبولة. ففي أشخاص اللي بيروحوا على المحلات اللي هي مش أكتر
5: صحيح
6: منيح. كمان شغلة، هن بدوروا على المعنى، يعني بدهن يكونوا محل حدا شايفهن. وإحنا

0: وكيف يعني يحببوهن أكتر بالشغل ويستمروا أكتر بالشغل.
1: احكي لي فيش تعميم هون، مثلا كل جيل الزد هو نفس الشيء؟ يعني كل الشباب والصبايا اللي هن خلقانين بنفس السنوات عندهن نفس المميزات؟
0: انت واختك بتشبه بعض؟
1: لا طبعا لا،
0: تخيل جيل كامل بشبه بعض، بس انا بدي اقول لك البيئه اللي ولدوا فيها بهاي السنوات
1: طورت
0: دي ان اي معين عندهن اللي هي في اشياء شبيهه. بس يا ريت احنا هون بنحكي على كل فرد بده تعامل ملائم
1: لإله. بشكل عام هو المدير هو عامل جدا مهم ومركزي في بقاء الموظف في مكان العمل، صحيح؟ يعني مهارات مطلوب منه، مهارات
0: المباشر
1: طبعا. في كتير أبحاث دائما يعني كنت أبهر في الموضوع إنه السبب الأساسي لترك أو تغيير مكان العمل أو الوظيفة هو مش المعاش ومش الشروط التانية، هو المدير المباشر إذا شايفني إذا مقدر
0: 100% وبيئة العمل، المدير المباشر وبيئة العمل. أي نعم المعاش هو مهم وخاصة
1: طبعاً مهم،
0: بس اللي بيخليك تستمري أكتر ويكون عندك هاي الانتماء وتعطي كلك هو قديش أنت شايف المدير المباشر كقدوة، المدير المباشر كحدا اللي أنت بتحس بالأمان معاه. فبالفعل اللي بتحكيه صحيح، عشان هيك أنا بقول يعني أحد الأمور اللي لازم تتغير أو تتطور أو upskilling هو للمدراء اللي بيشتغلوا مع هاي الشباب. وارجع دايما أنا بأكد المدراء هن ممكن يكونوا أحسن مدراء بالعالم، بس ما عندهن ما أخدوش الآليات كيف يتعاملوا مع هذه الشيء.
1: صحيح، مرات لأنه بتقدم أنه يكون مدير لأنه كان عنده كفؤ مهني وعنده خبرة أو تجربة لسنوات طويلة، بس مش شرط عنده المهارات الإدارية، وهذا اختلاف كتير كبير يعني
0: إدارية جيل الزد يعني كمان بدها مهارات معين.
1: فهمي يعني إحنا بآخر كم دقيقة بالبرنامج، للأسف هيك مرق بسرعة، بس بدي أسألك عن شغلة اللي هي جدا مهمة، مصطلح اليوم الهوية الرقمية الشخصية البيرسونال براندينج. هيك إحنا في محل البيئة حوالينا كلها في ناس بتبرز مهارات موجودة عندها مرات ومش موجودة عندها، وبقل الوزن تبع المهنية من وراءها. طب إذا أنا شخص اللي مش كتير بتواصل مع الشبكات الاجتماعية ومع إبراز مهاراتي هيك على العلن بالملأ قدام الكل، كيف أنا بنفع أصلاً أطور هاي المهارة وأنا من جوا داخلياً مش كتير بتواصل معاها؟ وكيف بنفع الناس تقرر مثلاً بدها تروح عند موجه مستشار للمصالح، مستشار بأي مجال تاني، وتقدر تعرف هذا اللي شايفته بقلب الشبكات حقيقة الاجتماعية حقيقة ولا شوفي من تحته؟
0: واو
1: بعرف تركت قنبلة أنا هيك للآخر، إشي كبير كتير.
0: يعني إحنا بنحكي عن المهارات، في ناس عندن مهارة التسويق رائعة، مش شرط يكون المنتج رائع، يعني بيسوقوا بالطريقة الصحيحة، بيجذبوك بطريقة التسويق، مش شرط المضمون هو يكون بنفس الجودة.
1: بينما أشخاص اللي هن عن جد مهنيين جدا بيكون في عندهم صعوبة كتير يحكوا، بفكروا كتير مرات منهن إنه مهنيتي رح تحكي عني لحالي، فيش حاجة أنا أعمل إشي ولحالها رح تمشي.
0: هات أحكي لك بشكل عام الشخص المهني اللي عن جد هو مهني ومضمون ومهني هو اللي بيستمر بشكل عام. يعني مهما التسويق بالانطباع الأول جذبنا، لما نجرب إحنا بنعرف إنه هنا ما فيش مضمون اللي عمال يفيدنا، فإحنا يعني بروح
1: بتروح الهابة
0: الهالة هاي اللي عملها، بينما المهنية بتستمر. بس هون بدي أكد على شغلة، يعني إحنا كمان كمهنيين الأشخاص المهنيين اللي عندهن مضامين، أحد الأمور الحكيمة اللي لازم يعملوها لازم يواكبوا العصر. أنا ما بقولش كلياتهم يطلعوا على السوشيال ميديا وسوقوا حالهن ويحكوا بنفس الروح، بس إحنا بمحل المفروض يبينوا هاي المهنية الموجودة عندهن، لأنه في محلات ممكن ينظلموا فيها. كمان شغلة، ولا مرة إحنا نفكر إنه المضمون المهم لازم يضلوا عندي أنا، لازم أنا، يعني أنا بحس هاي رسالتنا كبشر. يعني أنا قوية بمجال معين، الرسالة أنا أوصل هاي المعلومة لغيري بالطريقة المناسبة لإله، طبعا مش بيمثل أو يعمل إشي اللي هو مش مؤمن فيه، بس بتخيل هيك إحنا ننشر المعرفة والوعي.
1: أنا بسألك هذا السؤال لأنه في كتير أشخاص أنا بشوف اللي هن مهنيين جدا تواجدهم بالشبكات الاجتماعية كتير صعب عليهم، التسويق بالشبكات الاجتماعية

0: يوقفوا قدام كاميرا يحكوا عن حالهن يبرزوا عضلاتهن حتى نقول هيك المهنية قدام الكل، هذا الجانب كتير صعب عليهم، يعني بيعتبروه انه هذا مش ملائم لإلي انا، اذا انا مهني فهذا الاشياء رح تحكي عني، وبفكر انه انت ساعدتينا كمان، والمساعدة طلب مساعدة حتى نقول كمان من اشخاص تساعدنا فيها كمان واحدة من الاشياء اللي مهمة. دكتورة فهيمة أبو الهيج شكرا كتير لإلك، أنا كتير استمتعت واستفدت وبفكر إنه وصلنا شو هي تطوير المهارات، قديش عالم كتير كبير وقديش هو مش بكبسة زر إحنا منكبسها، مشاركة بمحاضرة أو بورشة واحدة لمرة واحدة هي اللي بتكفي، هاي شغل مستمر، بس هو الإشي نبدأ نضوي على الأشياء الإيجابية اللي عنا، هذا اللي أنا أخدته. شكرا كتير لإلك.
1: شكرا شكرا لإلك.
0: أعزائي شكراً كتير على متابعتكم الدائمة لإلنا، بشكر الزميل محمد أبو ليل على الهندسة الإذاعية والزميل جواد العمري على الإخراج والديجيتال، وأنا نردين أرملي كنت معكم في الإعداد والتقديم، بستناكم الأسبوع الجاي بكمان حلقة من مصروف العيلة.

0: كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولكن نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
3: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام ال1.19 شكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
5: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
6: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
4: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين.
7: أحذية زاهي صليبة
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: الحمل، أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-012.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. صدق الكنيسة على مقترح قانون حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية، وذلك بتأييد 110 أعضاء ممن شاركوا في التصويت على مشروع القانون ومن دون أي معارضة على أن يتبعها التصويت بالقراءات الأولى والثانية والثالثة قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة. وينص القانون على أن الانتخابات لن تجري إلا بعد مرور 90 يوما من إقرار مشروع قانون حل الكنيسة بشكل نهائي. يأتي ذلك حيث غاب عن الجلسة جلسة الهيئة العامة للكنيسة والتصويت كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو الكنيسة أريا دراعي. اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين بعد ضبط عبوة أنبوبية داخل مركبتهم عقب مطاردة نفذتها قوات الشرطة داخل المدينة. هذا وأضاف البيان أن سائق المركبة حاول الفرار فور ملاحظته سيارة الشرطة، ما دفع القوات إلى مطاردته قبل أن تتمكن من توقيف المركبة. اقتادت القوات الإسرائيلية ناشطي أسطول الصمود والحرية إلى ميناء أشدود جنوب البلاد، وذلك بعد اختطافهم واعتراض قواربهم من المياه الدولية بينما كانوا في طريقهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. في غضون ذلك وصل وزير الأمن القومي تمر بن غفير إلى ميناء أشدود ودعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى إبقاء النشطاء لفترة طويلة في السجون. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا نقلا عن مصادر دبلوماسية وصفتها بالمطلعة في إسلام أباد بأن وزير الداخلية الباكستاني توجه إلى طهران لعقد لقاءات مع مسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبحسب الوكالة فإن هذه الزيارة تعد الثانية للوزير إلى إيران خلال أقل من أسبوع. قال الحرس الثوري الإيراني أن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة إذا كررت الولايات المتحدة هجماتها ضد إيران، مضيفا أن القوة تقاس في ساحات القتال لا عبر التصريحات الفارغة والحسابات الافتراضية على حد تعبيره. يأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإمكانية توجيه ضربة جديدة، مشيرا إلى أنه كان على بعد ساعة من اتخاذ قرار الهجوم قبل تأجيله. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الليلة الماضية مكالمة هاتفية وسط تقديرات بأن ترامب يقترب من اتخاذ قرار حاسم بشأن الخطوة المقبلة. في المقابل صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح دفع قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس ترامب فيما يتعلق بالحرب مع إيران، ويهدف القرار إلى إنهاء الحرب ما لم يحصل ترامب على موافقة الكونغرس لمواصلتها، إلا أن المقترح لم يدخل حيز التنفيذ بعد. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 7 لبنانيين وإصابة 4 آخرين في غارتين إسرائيليتين على بلدتي لدوير وتبنين جنوبية لبنان. يأتي ذلك فيما أعلن الجيش في وقت سابق الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط في الاحتياط خلال اشتباك مع عنصر من حزب الله أثناء التنفيذ.

لنشاط عسكري في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط مسيرة مجهولة المصدر دخلت أجواء الأردن، وأضافت في بيان أن المسيرة أسقطت في محافظة جرش شمال المملكة دون وقوع إصابات بشرية، مشيرة إلى أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية البسيطة. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف ويسود طقس مشمس وأجواء معتدلة خلال ساعات النهار، فيما يكون الطقس باردا نسبيا خلال ساعات الليل. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: تقريبا دقيقة. فوضى. يشع في الأونة الأخيرة استخدام مصطلح فوضى ويقابله بالعبرية أنارخيا وبالإنجليزية أناركي. فما المقصود به؟ هو مصطلح إغريقي الأصل يمثل نظرية سياسية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى وغياب الحكم بغرض إحداث تغيير اجتماعي تقوده الفئات الشعبية لخلق مجتمع يكون فيه الأفراد متعاونين بشكل متساو وبحرية. ولابد من الإشارة إلى الخلط الحاصل بين مفاهيم الفوضوية وقانون الغاب، على اعتبار أن الفوضوية لها أهداف ومعايير ومقاييس واضحة للمجتمع المثالي برأيهم. وتلتقي الفوضوية مع الفكر الاشتراكي في رفضه للنظام الرأسمالي المبني على تسلط النخب، وتتفق مع الفكر الليبرالي في قضية تمجيد الفرد والحرية الفردية، ولكنها لا توافقه على بناء المؤسسات الحاكمة وترسيخ أسسها. ويعتبر الفيلسوف الروسي ميخائيل بيكونين والفرنسي بيير جوزيف برودون من أهم المنظرين لهذا المبدأ.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: حركة سير مع فادي زغاني.

مساء الخير يا مساء الورد عليكم جميعا المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. يلا أجينا لنبدأ مشوارنا اليوم الأربعاء، صرنا 20 أيار 2026 وساعتنا حاليا 3:08. يلا موعدنا اليومي ابتدى يا جماعة، معنا زي كل يوم أخبار، منوعات، دراسات والكثير من المواضيع اللي بتسليكم وانتوا على الطرق وانتوا موجودين.

بحركات سير مختلفة، وكمان هيك بعد نهار شغل طويل، ممكن كان نهار لطيف، ممكن أقل لطيف، يمكن مشي منيح، يمكن ما مشيش منيح، بس اللي بنعرفه أنه حاليا منحط كل إشي على جنب ومنعلي صوت الراديو ومننطلق بحركة سير للخمسة على هواء راديو الناس. يلا هاي الساعة التي بدو تسجلوا حضوركم يا جماعة، تمسوا علينا بالخير ونمسي عليكم بالخير على واتساب على 050-55-77-399.

يلا بدينا بدينا الكثير من الأدرينالين يا جماعة. يلا كل شيء كان بالشغل مضى، أوكي خلينا نتركه بالشغل ونبلش نفكر كيف بدنا نكمل نهارنا من إسا. سعد لي هالمساء الحلو، تحية للكتار اللي بلشوا يسجلوا حضورهن على الواتساب، عم بتمسوا علينا بعد شوي أكيد رح أمسي عليكم بالخير جميعا. مهم لإلي كمان أعرف إذا في ازدحامات، أرجوكم خبرونا لأنه كتار بيعتمدوا علينا. إسا بيكونوا طالعين من الشغل وبدن يعرفوا شو وضع الطرق، فوين أنتوا اكتبولي وشو الوضع عندكم.

يلا خلونا أول إشي نشوف شو وضع درجات الحرارة اليوم. هيك الطقس الصبح بلش كأنه الدنيا بدها تشتي، كانت بالضبط هيك، كان في مزاج شتاء بالجو العام، وحاليا يعني الأجواء فيها هيك القليل من البرودي. درجة الحرارة 22 درجة مئوية في مدينة الناصري، ودائرة الأرصاد الجوية عم تحكي عن انخفاض رح يكون على درجات الحرارة، انخفاض طفيف مبدئيا، ويكون الطقس معتدل خلال ساعات النهار، أما في ساعات المساء يتحول إلى بارد نسبيا. كله محتار، حتى الجو محتار، والله يبعد عن كل حير يا رب. يسعد لي هالمساء الحلو لأبو معين، مساء الخير والفل، تحية لإلك، مساء الخير يا ختام، يسعد هالمساء. تسجيل حضور حنان، مساء الخير والفل، عند معهد فينجت على شارع رقم 2 شارع الشاطئ. شريف، يسعد مساك شريف، أزمة سير خانقة. محمد، مساء الخير، وهيك عودي موفقة، شكرا جزيلا وألف مبروك يا رب. مساء الخير لغازي، سعد هالمساء الحلو، أو صباح الخير غازي في كندا، يعطيك طيرضيك فادي، شكرا جزيلا، شكرا يا عزيز، تحياتي لإلك. زيدة، مساء الفل، السلام، أزمي من الكابري وحتى مفترق أحيهود في الشمال، تحية لفؤاد، تحية كمان لأنس. تسجيل حضور من مها، أهلا وسهلا، ما شاء الله عليكم اليوم كتار هيك ومواظبين. عنا بمنطقة المثلث كان في شتاء الصبح شوي والجو كان غائم. مساء الخير، منطقة يوكنعم في هناك ازدحام، هذا أحمد فتحي، مفترق عيرون على شارع 6 كمان زحمي. أبو سليمان، مساء الخير. سيف، يسعد هالمساء، أزمي بمفرق بنيامينة على شارع 4.

يا جماعة بدي أسألكوا سؤال، بالمحادثاتك بينك وبين أصدقائك على الواتساب بتشاركوا مع بعض إيموجيز أو ستيكرز فيها مثلا صور حيوانات؟ يعني حيوانات أليفة بطبيعة الحال، ممكن قطط، ممكن كلاب، أو إذا عن جد بتشاركوا مع بعض في مثلا إيموجي تبع دب أو طير، بتبعتوا لبعض هاي الإيموجيز اكتبوا لي، وإذا بتبعتوا ابعتوا لي إياهن، يعني شو الإيموجي اللي بتستعملوه اللي فيه حيوان معين. لأنه بدي أحكي لكم شغلة كتير مهمة على هذا الموضوع. اتجرأوا، ما تستحوش تبعتولي إذا عندكم إيموجيز أو ستيكرز لحيوانات موجودة بالتليفون وبتشاركوها يعني أكيد مع أصحابكم بالمجموعات، يمكن مع هيك مجموعة العائلة مثلا، يعني بتبعتوا هيك ستيكرز اللي فيها بتكون توصلوا رسالة معينة مثلا.

0: مش
1: يعني بالمبدا انا شايف انه عم تستعملوا القطط، عم تستعملوا الكلاب. في اشي بعت لي صيصان دبب، شو هاي كمان فئران. خرفان، في حدا بعت لي البومي. اوكي يعني في استعمال مبدئيا لهاي الحيوانات، في منها اللطيفة في منها الأقل لطيفة.

واستعمالكم لهاي الستيكرز يا جماعة أو لهاي الإيموجيز. اليوم عم بحكوا هيك الخبراء إنه في هيك في إشي حلو ممكن يعملوا تبادل استيكرات الحيوانات اللطيفة بالمحادثات. يمكن يبين الأمر وكأنه مجرد عادي يومية خفيفة هيك منبعتهن لبعض. في ناس اللي ممكن بيمزحوا مع بعض فين، في ناس اللي بتنمروا على بعض من خلال ستيكرز أو إيموجيز حيوانات. ولكن في أبحاث حديثة يا جماعة بتحكي لأنه هذا السلوك بيحمل بعد اجتماعي أعمق مما كنا نعتقد. فبحسب الدراسات، مشاركة صور ومقاطع الحيوانات اللطيفة من خلال تطبيقات التواصل المختلفة هي لا تقتصر فقط على الترفيه، بل كمان بإمكانها أنها تساهم بتقوية العلاقات بين الأصدقاء على وجه الخصوص، لأنه هاي الرسائل بتعمل كنوع من التعبير العاطفي الرقمي، بحيث انها بتنقل مشاعر المودة والاهتمام بطريقة غير مباشرة، وبتقوم بخلق تجارب عاطفية مشتركة بتعزز الترابط الاجتماعي. ومجموعة من الابحاث السابقة حكت انه التعرض لصور الحيوانات اللطيفة ممكن انه يعزز المشاعر الايجابية مش بس بالصداقات، بل حتى في العلاقات العاطفية عبر تحسين المزاج وزيادة الشعور بالقرب العاطفي. وبهذا الزمن اللي بتتسارع فيه الرسائل الرقمية، يبدو انه استيكر بسيط خفيف لطيف فيه حيوان نغش ممكن يكون اكتر من مجرد ضحك عابري، بل خيط صغير بقوي نسيج العلاقات الانسانية. فبالتالي ما تأخذوا يا جماعة موضوع الـ يعني استيكرات الحيوانات بطريقة طريقة ممكن تكون مش لطيفة، بل اعرفوا من اليوم انه اي حدا ببعث لكم ستيكر او ايموجي لحيوان اليف خفيف لطيف ظريف، هذا بيقوم بتقوية العلاقات. يعني انت لا شعوريا، بالاخص الاشخاص اللي بيحبوا الحيوانات، لا شعوريا لما يشوفوا في هيك مثلا قطة لطيفة كلب لطيف، هيك بعزز عندهن تعاطف معين. خلص مليتوني استكرات حيوانات.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، حينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
3: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
5: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
2: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
9: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.

0: الشراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
2: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
3: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
5: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
6: بدون مقدمات.

0: سوق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: تعلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
4: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا عدنا للمتابعة. يسعد المساء، تحية لكل المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. 3:32 دقيقة ساعتنا حاليا في استوديوهاتنا، مكملين معكم حركة سير المستمر للخمسة، ورجاء أن من كل السائقات والسائقين على مهلكوا على الطرق.
1: بالحب نضيع عمري وسنيني.
0: اليوم في موضوع بدي أطرحه معاكم صراحة، واحد من المواضيع الهامة جدا جدا جدا، وبالأخص هيك يعني السنوات الأخيرة كتار منا عم نسمعهن بيحكوا إنه وكأنه بيخافوا من الفراغ، وكتار بحاولوا يشغلوا أوقات هناك بدون توقف، وبخافوا وكأنه يكون في عندهم لحظات راحة أو لحظات صمت، زي وكأنه الفراغ ممكن يحمل تهديد لإلهن. وفي حتى ناس بيقولك أنا إذا بحس إنه في عندي فراغ أو عندي لحظات هيك برتاح فيها بحس بتأنيب الضمير، وأكيد سمعتوا كتير ناس حواليكم، وأتوقع كمان أنتوا جزء من اللي عم بسمعوني موجودين وعندن هذا السلوك، وهدول الأشخاص عمليا بيعانوا من شيء اسمه إدمان الانشغال. واليوم رح نحكي عن إدمان الانشغال اللي هو ظاهرة نفسية واجتماعية بترتبط بالخوف من مواجهة الذات، التوتر المكبوت، أو حتى عدم القدرة على التعامل مع الأفكار الداخلية. فإذا أنت عزيزي المستمع وأنت عزيزتي المستمعة من هدول الأشخاص اللي بخافوا يكون في عندهم لحظات فراغ، لحظات راحة، بحسوا بتأنيب الضمير، يعني لازم يعملوا إشي

بهاي اللحظات تعالوا اسمعوا شوي عن إدمان الانشغال. غالبا إدمان الانشغال بيبدأ برغبة في إنتاجية مستمرة أو بالحاجة للشعور بالقيمة من خلال العمل والأنشطة اليومية، ومع الوقت بصفي الانشغال وسيلة لتجنب مواجهة القلق أو حتى المشاعر غير المرغوبة، وهيك بتتراكم عادة للهروب وكأنه من الفراغ، وبصفي الانشغال نمط شبه تلقائي في الحياة اليومية. أمر طبيعي يا جماعة أنه إحنا أشخاص يكون في عنا انشغالاتنا، يكون في عنا أمورنا، نطمح أنه نطور حالنا أكثر، بس في هناك فرق شاسع ما بين الانشغال الصحي وما بين الإدمان. الانشغال الصحي بشكل عام هو اللي بيحقق أهداف وبيضيف قيمة للحياة وبترك مجال للراحة وللتفكير، أما إدمان الانشغال بيحول كل وقت الفراغ لشعور بالذنب. يعني إذا بتقعد قدام التلفزيون بتحس إنه لا والله هاي نص ساعة لما بحضر فيها تلفزيون كنت بقدر أنتج فيها إشي، إذا بتفوت على المطبخ بتعمل الأكل شي نص ساعة، في ناس بيقول لك طب لا بهاي النص ساعة أنا عن جد كنت بقدر أستغلها عشان أعمل إشي. وهيك يا جماعة أنتوا بتمنعوا عقلكم من استعادة طاقته أو معالجة المشاعر الداخلية، وهذا الأمر بيزيد التوتر والضغط النفسي.

والسؤال المحوري، ليش منخاف من الفراغ؟ يعني من وين جاي هذا الخوف؟ من وين نابع هذا الخوف من الفراغ؟ الفراغ بيواجهنا بالذات الحقيقية، بأفكارنا ومخاوفنا، وبيكشف النقاط المش محلولة بحياتنا. والانشغال المستمر بوفر شعور مزيف يا جماعة بالتحكم، بخفف من واجهة المشاعر المؤلمة أو الأسئلة العميقة عن معنى الحياة والاتجاه الشخصي. فبتلاقي أنه فيش عندك حيل تسأل حالك مليون سؤال وجودي، مبدئيا مليون سؤال اللي بده هيك جهد انك تاخذ عليه اجابات، فبالتالي بتروح تبلش تشغل حالك بكتير امور اللي يعني مش ضروري انك تشغل حالك فيها، وهيك بيأثر على الصحة العقلية والجسدية، وبيقلل من القدرة على التركيز والإبداع، وبضعف جودة العلاقات. يعني الأشخاص اللي 24 ساعة مشغولين، 24 ساعة عندهم شو يعملوا، دايما كل ما تحكي معاه والله مشغول، كل ما تقول له تعال نرتب برنامج معين بيقول لك والله مش فاضي عم بعمل، وبالآخر هو عم بدور بنفس الدائرة. هدول الناس عم بدوروا بهاي الدائرة اللي هي الخوف مبدئيا من انه يحسوا انه عندهم أوقات فراغ، وبطبيعة الحال بخلينا ما نتعلم من تجاربنا الداخلية، وبخلق عنا شعور مستمر بالإرهاق النفسي بالرغم من كثرة الإنجازات الخارجية. ولما منجيب مبدئيا المشكلة يا جماعة، بطبيعة الحال ضروري انه نجيب الحل. ويمكن كتار الساعة عم بيسألوا طب كيف منكسر دورة الانشغال، وكيف ممكن نبلش نحس منيح ونبلش نفهم انه لا جسمنا علينا حق ولا عقلنا مفروض انه يكون فيه حق، ومفروض انه ناخد قسط من الراحة، ومش مفروض انه كل ما ارتحنا نحس تأنيب ضمير. اول اشي ابدوا بالوعي بعادات كل يومية، وحددوا اوقات للراحة من دون ما تشعروا بالذنب. ممكن تعملوا أي هواية معينة أنتوا بتحبوها، أي شيء اللي عن جد ممكن يمنحكوا أنكوا تفرغوا وتعلموا أنكوا تستمتعوا باللحظة بدون ما تحسوا دايما في حاجة لإنتاجية مستمرة. والتدرج يا جماعة بالسماح للفراغ بمنحكوا السيطرة بدل من الهروب، وبعيد التوازن لعقلكوا ولجسدكوا، لأنه بالنهاية إدمان الانشغال هو مش مجرد كثرة مهام. يعني في ناس تحس ان عم بيعملوا 700 شغلي، بس يمكن من 700 شغلي 699 شغلي هي مش مهمة، تمام؟ لأنه يعني الإدمان الانشغال هو انعكاس للخوف من مواجهة الذات. بالوعي والصبر يمكن تحويل الفراغ من تهديد صامت لمساحة للراحة والإبداع، وهيك بتصفي لحظات السكون فرصة لإعادة الشحن واستكشاف الأفكار وإعادة صياغة حياتك.

يشاركوا بوعي أكبر. فما تخافوش، ما تخافوش انكم تاخدوا استراحة يا جماعة، ما تخافوش، انتوا بحاجة لاستراحة، بحاجة ل كتصفوا دهنكم، تصفوا راسكم، ترتاحوا. مبدئيا الحياة هي مش كلها شغل، وهي مش كلها مهام وانشغالات، بالاخر احنا مش بسباق مع الزمن.

0: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
1: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
2: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1.19 شيكل و90، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلو جرام 1.29 شيكل و90، قهوة نخلي 1 كيلو جرام 1.59 شيكل و90، سلطات أحلى 400 جرام 2.14 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1.8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.

0: أكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. أحذية.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: فعلا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامي،
3: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
3: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
9: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
10: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
11: عيد الأضحى قرب، وكل عام وانتو بخير،
12: أو بشمال قبرص،
11: بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم،
12: وبس مع نزارين تورز،
11: طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
13: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة، مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
0: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il، وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا، طعم الحياة.
9: عزومة بالعيد، تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.

0: من ساعتنا الأولى مبدئيا. أسبوع واحد فقط عم بفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، فكل عام وأنتم بآلاف الخيرات يا رب. وهيك كمان بلشنا نشهد نوعا ما التحضيرات لعيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله هيك تكون أيام خير وأيام هناء وأيام سعادة، طبعا أيام العيد، وإن شاء الله يا رب يا رب يا رب إنه يرجع العيد بأوقات أفضل هيك، يعني بظل كل ما نسمع من هون ومن هون ومن هون كل ما يتعلق بالأوضاع الأمنية واحتمالية عودة الحرب، إن شاء الله إنه لا يا رب وتكون هيك أيام العيد أيام سعيدة. يلا خلونا نطلع حاليا إلى أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى شارع 65 مزدحم من مفترق عيرون حتى مدخل كفر قرع، وأيضا من مزنون دوفرات وحتى مفترق طفور، وشارع 70 مزدحم من مدخل جديد المكر وحتى مفترق كفر يسيف وطريق السلامة. لكم جميعا يلا عم نختم ساعتنا الأولى، رح نطلع لفاصل موجز أخبار على رأس الساعة وعودة للمتابعة.

0: 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: أكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: بدون مقدمات. برازق لوزان.

0: جانا العيد والعيد بده جديد والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7 طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط. عيد أضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عنا.
1: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-012.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6×200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي
3: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
4: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 0482071777.
4: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
5: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
6: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. صدق الكنيسة على مقترح قانون حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية، وذلك بتأييد 110 أعضاء ممن شاركوا في التصويت على مشروع القانون ومن دون أي معارضة على أن يتبعها التصويت بالقراءات الأولى والثانية والثالثة قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة. وينص القانون على أن الانتخابات لن تجري إلا بعد مرور 90 يوما من إقرار مشروع قانون حل الكنيسة بشكل نهائي. يأتي ذلك حيث غاب عن الجلسة جلسة الهيئة العامة للكنيسة والتصويت كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو الكنيسة أريه درعي. اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين بعد ضبط عبوة أنبوبية داخل مركبتهم عقب مطاردة نفذتها قوات الشرطة داخل المدينة. هذا وأضاف البيان أن سائق المركبة حاول الفرار فور ملاحظته سيارة الشرطة، ما دفع القوات إلى مطاردته قبل أن تتمكن من توقيف المركبة. اقتادت القوات الإسرائيلية ناشطي أسطول الصمود والحرية إلى ميناء أشدود جنوب البلاد، وذلك بعد اختطافهم واعتراض قواربهم من المياه الدولية بينما كانوا في طريقهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. في غضون ذلك وصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى ميناء أشدود ودعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى إبقاء النشطاء لفترة طويلة في السجون. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا نقلا عن مصادر دبلوماسية وصفتها بالمطلعة في إسلام أباد بأن وزير الداخلية الباكستاني توجه إلى طهران لعقد لقاءات مع مسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبحسب الوكالة فإن هذه الزيارة تعد الثانية للوزير إلى إيران خلال أقل من أسبوع. قال الحرس الثوري الإيراني أن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة إذا كررت الولايات المتحدة هجماتها ضد إيران، مضيفا أن القوة تقاس في ساحات القتال لا عبر التصريحات الفارغة والحسابات الافتراضية على حد تعبيره. يأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإمكانية توجيه ضربة جديدة، مشيرا إلى أنه كان على بعد ساعة من اتخاذ قرار الهجوم قبل تأجيله. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الليلة الماضية مكالمة هاتفية وسط تقديرات بأن ترامب يقترب من اتخاذ قرار حاسم بشأن الخطوة المقبلة. في المقابل صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح دفع قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس ترامب فيما يتعلق بالحرب مع إيران، ويهدف القرار إلى إنهاء الحرب ما لم يحصل ترامب على موافقة الكونغرس لمواصلتها، إلا أن المقترح لم يدخل حيز التنفيذ بعد. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 7 لبنانيين وإصابة 4 آخرين في غارتين إسرائيليتين على بلدتي لدوير وتبنين جنوبية لبنان. يأتي ذلك فيما أعلن الجيش في وقت سابق الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط في الاحتياط خلال اشتباك مع عنصر من حزب الله أثناء تنفيذ نشاط عسكري في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط مسيرة مجهولة المصدر دخلت أجواء الأردن، وأضافت في بيان أن المسيرة أسقطت في محافظة جرش شمال المملكة دون وقوع إصابات بشرية، مشيرة إلى أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية البسيطة. وإلى أحوال الطقس.

0: تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف ويسود طقس مشمس وأجواء معتدلة خلال ساعات النهار، فيما يكون الطقس باردا نسبيا خلال ساعات الليل. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
3: تعبير قاعد دست. كثيرا ما نسمع عبارة من قاعد دست في لغتنا الدارجة، فما هو الدست؟ وهل لهذه الكلمة جذور وسياقات فصيحة؟ الدست لها معان كثيرة، ومنها اليد ووحدة القياس الذراع والثياب والورق وصدر البيت أو المجلس، واللفظة معربة وتحديداً عن الفارسية. وفي اللغة العربية تم التصرف باللفظة وشاع استخدامها بمعنى الديوان، ومجلس الوزارة ورئاسة مستعار من هذه، ومنها جاءت لفظة الدستة بمعنى الحزمة والإناء الكبير. وفي العامية كثيراً ما يدخل في سياق حديثنا تعبير من قاعد دست، والدست المقصود هنا هو وعاء نحاسي كبير للطبخ يتسع قعره ويضيق أعلاه، وقاع الدست أسفله وهو المكان الأقرب من مصدر الحرارة، وفيه يكون الطعام أقل جودة من حيث الشكل والمذاق، فيأتي التعبير قاع الدست كتوصيف لأصعب وضع ممكن أو أبعد أو أعمق مكان. فنقول مثلاً ضربوا ضربة من قاع الدست، والأستاذ جاب أسئلة في الامتحان من قاع الدست، وأخيراً تمنياتنا لكم بأوقات طيبة ليست من قاع الدست.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا رجعنا لنتابع المشوار. يسعد هالمساء مجددا، 4:08 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، وساعة جديدة عم ننطلق من خلالها على هواء راديو الناس وحركة سير احنا وانتو. وايضا اليوم معنا شركة فود أبيل، الشركة والماركة الافضل والاجود لعالم الطبخ والمطابخ، لكل الاشخاص اللي عم بيحضروا هيك بدهم يشتروا اواني جديدة ويجددوا مطبخ عشية عيد الاضحى المبارك، فبإمكانكم هيك تستعينوا بشركة فود أبيل، وعندهن عن جد أشياء كتير كتير كتير حلوة، أشياء ملونة، أشياء هيك عصرية، وعندهن سلسلة جديدة بالأسواق هي السلسلة الهجينة أو الهبريدت من فود أبيل اللي كمان متاحة في المتاجر المختارة. طيب واليوم عندي كمان 3 جوائز من فود أبيل من السلسلة الهجيني بقيمة 250 شيكل ل3 مستمعات ومستمعين راح يشاركونا اليوم بالتحدي. وتحدي اليوم يا جماعة هو تحدي الإقناع، وبعرفش ليش هيك لما بنحكي فود أبيل دغري بيجي على بالي

كل قضية الأزواج الشابة وهيك وتحضيرات للبيت وتحضيرات للمطبخ والمطبخ هو حيز مهم مبدئيا من كل بيت. بس اليومك بسياق مختلف، كنا بنقاش عم نحكي على كل قضية البيوت اللي بتكون موجودة بعمارات مشتركة مع الأهل، يعني الأهل اللي بعمروا لأولادهن لما يتجوزوا بنفس العمارة، يعني بتصفي عمارة متعددة الطوابق وكل ولد بسكن بطابق مختلف. في أشخاص اللي هني مع هاي الفكرة ومع أنه الإخوة يكونوا فوق بعض جنب بعض ويكون وكأنه بيت العيلة كمان أو بيت الأهل موجود هيك بمركز العمارة، وفي أشخاص ضد هاي السكنة وبفضلوا أنه يكونوا مستقلين كمان عن أهلهن وكمان عن إخوتهن. سؤالي لإلي كل يوم بهاي البيوت أو العمارات المشتركة، لأي مدى عن جد اليوم الشخص بضل حاسس حاله تحت سيطرة أهله؟ يعني عمليا هو بيطلع من بيت أهله بصير يفصلوا عن بيت أهله يمكن مطلع درج معين، ولأي مدى ممكن إنك تكون مستقل استقلالية تامة؟ هل بهاي العمارات السكنية المشتركة بين الإخوة بين يعني بتكون أنت موجود إخوتك وبيت أهلك تحت، هل في مجال عن جد إنه البيت يكون مستقل، ولا بتقولوا بدنا ولا ما بدناش إلا ما يكون وكأنه خاضع بمحل معين لسيطرة الأهل؟ يعني بدك تطلع أهلك موجودين، بدك تنزل أهلك موجودين تحت، ممكن تحققوا استقلالية بهيك عمارة سكنية ولا لا؟ يلا بدكم تقنعوني اليوم على 0461166666 بالعمارات المشتركة للإخوة وللأهل، لأي مدى عن جد ممكن تبطلوا خاضعين لسيطرة أهليكم وممكن تحققوا حياة مستقلة؟

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم على 0461166666. لأي مدى بالإمكان تحقيق استقلالية يا جماعة بالبنايات المشتركة؟ لما أنت بتسكن فوق أهلك أو تحت أهلك، عن جد لأي مدى ممكن تحقق هاي الاستقلالية، ولأي مدى رح تضلك خاضع مبدئيا لسيطرة الأهل؟ وتعالوا أذكركم أنه أنت بتطلع من بيت أهلك مبدئيا وبصير يفصلك عنهن بس مطلع درج، هل بتكون عن جد حققت استقلالية وتركت بيت أهلك، ولا بتضلك بطريقة أو بأخرى خاضع لسيطرة المنزل؟ يلا نبدأ مع أول اتصال. جمالات مساء الخير.
1: مساء الأنوار فادي،
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله مشتاقة.
0: أهلا وسهلا يا جمالات. أنت ساكنة بعمارة مشتركة؟ يعني أنا على هوا الأفهمت.
1: أنا ساكنة في اثنين من سلافة.
0: أوكي.
1: وبحدي في ممرك إجر ساكنين دار حماية ودار سلف الثالث.
0: أوكي.
1: والبناية اللي بعدها اثنين من سلافة.
0: يعني محاوطين من كل الجهات.
1: من كل الجهات الحمد لله.
0: لما بتكون عن جد كل العيلة والإخوة ساكنين بنفس العمارة، لأي مدى ممكن تحققوا استقلالية؟ بتقولي إنه لا إحنا مستقلين، إحنا بحالنا، إحنا مش خاضعين لسيطرة حدا، في إشي عن الشكل ولا بتقولي مستحيل بتسرش؟
1: مستحيل.
0: ليه مستحيل؟
1: يعني وصلت لدرجة إنه إذا إحنا بنمشي في البيت فاللي تحتينا بيعرفوا من صوت الخطوات مين اللي ماشى.
0: وبيسألوا بيفتحوا الشباك مين اللي ماشي تحت؟
1: فبيسألوا مالك انت صحيتي بالساعة الفلانية، او جوزك كان ماشي في الظهر.

0: فاللحظه بتقولي في حسيب ورقيب، حتى اذا مشي طلعت مشيت لبرا بيسالوني.
1: لا مش بحاجه اطلع برا الدوام، انا جوات الدوام.
0: اسمع، زي في لي صديقه بتقول لي انه فادي مثلا بيجي بنكون مثلا طالبين دليفري، اوكي، بوصل عندنا الشخص اللي جايب لنا الاكل، فتاني يوم بنزلوا هني مثلا عند حماتها، فبتقول بتسألهن كينكو تعشيت وطلبتوا أكل بالليل مثلا؟
1: كينكو يعني هي ما عملتوش جمرك للديليفر، سألت عن جاي بلوم.
0: فبتقولي
1: مرات بيرن عندي الجرس، فمرات بتعرف بكون مشغولة بتأخر لحتى أرد على الجرس، بصيروا فاتحين الشباك طالين على اللي بيرن على الجرس، استنى بجوز مشغولين.
0: طب شو بدك احسن منك، مخدين عنك مهمه انه لحظه روقوا.
1: مريحين.
0: فبتقولي مستحيل يكون في استقلاليه بالعمارات المشتركه.
1: مستحيل خصوصا لما في صله القرابه موجوده، فمستحيل حب الاستطلاع عندنا كاتلنا.
0: اوكي، شكرا يا جمالات، سعد لي هالمسا الحلو.
1: شكرا لك، يعطيك العافيه. باي باي.
0: بقول لك جمالات، مستحيل تحقيق استقلالية انك تصفي انت انسان مستقل لما انت ساكن بعمارة اللي فيها كل اهلك واخوتك، هذا امر شبه مستحيل انك تحقق استقلالية. كمان مرة السؤال عم بيقولوا لي، اعيد السؤال، السكن ببناي مشتركي للاهل ولا الاخوة بشكل عام بمجتمعنا العربي؟ يعني الاهل لما بدوا يعمروا لاولادهن بيعمروا يعني فوق البيت عندهن، فبتصفي في عمارة لكل الأولاد. هل ممكن عن جد تحقق استقلالية لما أنت بتكون ساكن بعمارة مشتركة لكل العيلة؟ في مجال أنه كل واحد يكون بحاله لحاله، ولا بتقولوا مستحيل إلا ما تضلك خاضع بمحل معين لسيطرة العائلة الأهل؟ بالآخر أنت طلعت من البيت ولا بفصلك عنهن بس مطلع درج يعني مبدئيا، فبالتالي أنت لازلت جزء لا يتجزأ من المنزل. سهير مساء الخير.
2: مساء الخير فادي،
0: شو أخبارك؟ الحمد لله
2: منيحة. الحمد لله، مشتقت لكم والله يا فادي.
0: الله يسعد قلبك، زمان عنك.
2: والله هي بعد ما بقولها لمرال بالشغل وبالشغل وبروح بالشغل.
0: الله يعطيك ألف عافية.
2: الله يعافيك. وبتعرف أنا ست بأربعة وعشرين على سبعة. طبعا يعني
0: الله يحميك يا رب.
2: الله يسعدك.
0: سهير، هل بالإمكان تحقيق الاستقلالية ببناية سكنية مشتركة؟
2: يعني بعيدا عن الآلة وجمالات بالضحك وبالمزح، بس هي حقيقة فادي.
0: ليه؟
2: يعني هي جابتها بالضحكة هيك، بس الإشي فيه منه كتير اليوم. وبالذات لما بكونوا في سلفات ساكنات فوق بعضهن، إلا السلفات بيقول لك بكونوا الإخوة ما شاء الله عنهن وربيانين ببيت واحد وبحبوا بعض، بتجي لك واحدة مش معروف قرعة أبوها منين، خل العرب عربين.
0: طب صعب أنا مثلا اليوم أجي أحط مثلا أهلي عند حدهن، أو أجي أحط مثلا مرت أخوي عند حدها، إنه هون في مساحة خاصة كل واحد بحاله، فرجاء ما حدا يتدخل بحدا. صعب؟
2: صعب صعب جدا فادي. يعني مجتمع زي عنا اللي بحب يحشر أنفه بكل إشي بعض الناس، يعني إحنا ما بنعمم طبعا، بس في ناس عن جد مهمتها المراقبة.
0: أنت ولادك يعني ساكنين حواليكي سهير؟
2: لا، وأنا لا إحنا بتعرف إحنا ساكنين بعكتة طبعا. وكل واحد عندي ولد واحد متجوز وساكن شوي بعيد عني، لما بدي إياه شوفه هاي بروح لعنده، بده إياني بيجي لعندي. حتى إخوتي كمان يعني ساكنين بقرية، كل واحد عمار ومستقل وبعيد عن أهلي، أخو واحد بس فوق أهلي.
0: واليوم أنت بتفضل لحظة، الأخ اللي فوق أهلك هل عنده استقلالية تامة، ولا كمان بتحسي لأ بعده هيك خاضع وكأنه لبيت الأهل؟
2: لا يعني أهلي كبار بالعمر وفيش غير أخوي فوقي.
0: لا لا، بالماضي يعني بالماضي
2: وحتى حتى بالماضي يعني أمي أو أهلي مش من النوع اللي كانوا يتدخلوا مثلا بأخوي أو بمرت أخوي أو بإشي يطلعوا ينزلوا، بس ما حدا بيعرف بقلب التاني فادي.
0: حلو.
2: أنا بقول هيك، ما حداش بيعرف بقلب التاني. يمكن من جوا دول هي والله هي طلعت أو نزلت.
0: تعرفي شغلة سهير، قالك شغلة، مرات بتكون النوايا مثلا على سبيل المثال بقضية طلع نزل فات راح أجا، مرات عن جد بتكون النوايا طيبة، النوايا من محل قلق أو من محل خوف من الأهل.
2: بس مين يفهمها إنه بنية طيبة فادي؟ مش كل الناس بتفهم هاي التصرفات إنها من نية طيبة أو من قلق أو بعرفش من أني جهة زي، يعني إلا ما تتفسر بطريقة معينة إنها مش نية طيبة،
0: تدخل بالشؤون. أوكي،
2: بالضبط.

0: سكن كل واحد بناحه وريح راسك بادي.
1: سعد لي المسا الحلو.
0: الله يسعد ابو كل عام وانتم بألف خير. اذا ما صح الا اصل فيك وينعاد عليكم ان شاء الله بعدك البال والجميع.
1: شكرا كلك زوق. شكرا
0: حبيبي فادي. الله يسعدك. مع السلامه. باي باي.
1: يلا من سهير لمنى. مرحبا يا منى.
2: اهلا يا هلا.
1: شو اخبارك؟
2: تمام الحمد لله نشكر الله.
1: اهلا وسهلا. شو يا منى شو رايك؟
2: انا شخصيا ساكنه بحاره كل سلافي حدي بعض يعني.
1: اوكي.
2: وانا بيتي لحال بس انا بحب كثير كثير انه العيله تكون كلها حدي بعض يعني وقت اللزوم عن جد انه الاشي حلو. ما اذا كان في فرح او كره لا سمح الله كلنا هيك ايد واحده. بحب انا الاجتماعيات وبالنسبه لانه حدا بيتدخل بالثاني اليوم فيش حدا فاضي اصلا يعني انه يتدخل او يطلع على غيره. لانه كل الناس مشغوله كله بيطلع كله بيروح وبيجي يعني.
1: هل حاسه منى انك انت يعني قادره انك تحقق استقلاليتك وخصوصيتك بظل وجودك حوالين دار عمك او دار اخوه زوجك او ما الى ذلك؟ تقولي انا مستقله بحالي، ما حدا بيسال فيي، ما حدا له عندي.
2: انا مستقله بحس بالاستقلاليه.
1: كيف قدرت تحققي هذا الاشي
2: بحياتك؟ يعني المفروض تحط حدود لكل اشي. مش انه حياه ما دفتر او كتاب مفتوح للكل، لا، حتى لو انه انت ساكن ثاني بلد تقدر تخلي دار عمك او سلافك او اهلك يعرفوا عنك. في وحتى لو انه انت ساكن من نفس الحاره فهي الاشي بيرجع للشخص نفسه لمعاملته مع الباقي.
1: حلو. فبتقولي وكانه انت من اول ما تفوت بتفرض خطوطك الحمراء، بتحط امورك على الطاوله، 1 2 3 4 هاي مساحه شخصيه، باقي ما تبقى بينفع يكون مشترك.
2: يعني انا بحترم خصوصيه غيري والمفروض غيري بحترم خصوصيتي كمان.
1: حلو. وبتحسي انه يعني زوجك خرج من كنف اهله بالرغم انه عايشين يعني حوالين بعض، بس بتقولي انه اليوم احنا مستقلين، اهله بضلوا اهله، بس استقلاليتنا بالمنزل هي استقلاليه بتخصني انا وياه.
2: مضبوط. هو يعني كمان برضو يعني في استقلالية مع انه انا يعني كتير عقبال دار عمي ساكن. بس الاشي كتير حلو ومريح خاصة انه مولاد كانوا صغار اشي حدا بيطلع نفس الحارة يعني كله بنسبة للولاد.
1: شكرا يا منى. يسعد هالمساء. هلا تحياتي إلى اللقاء. يعني منى كانت هيك بوجهة نظر مختلفة عن كل من سبقوها، بتقول لا حلو مهم علاقات اجتماعية وطيدة أفراح مناسبات، مهم أنه نكون حوالين بعض، والآخر مساحتك أنت بتحددها بأنك ترسم خطوطك الحمر. مساء الخير لينا.
3: مرحبا فادي.
1: هلا ميت مرحبا. شو أخبارك؟
3: تمام والله. عليك مواضيع يا فادي.
1: على الوجع.
3: وانا مشاركة وجاي عيد بدك تفضحني.
1: لا, لا لا لا لا لا لا لكنك ساكنة بعمارة مشتركة.
3: لا والحمد لله.
1: كنت ساكنة بعمارة مشتركة.
3: كنت طلع انا ربيت بطفولتي في بيت ما كناش يعني عماره مشتركه، كانت يعني جدتي فوقينا عكس العالم يعني بدل ما الجده تكون تحت كانت فوقينا. وامي كانت تعاني. يعني انا مذكره يعني كنت طفله وكنت اتذكر كيف لما امي كانت مثلا تغسل شبابيكها تروح عمتي بعد ما امي تخلص غسل الشبابيك تروح تغسل هي الشبابيك عشان توسخ شبابيك امي.
1: ايش
3: اتكنس المدخل، كنا كمان مدخل مشترك، إلنا باب على اليمين وإلهم باب على الشمال، كانت لما تكنس وسخ الحمام والهاي تزتهن على مدخلنا.
1: بس هذا متعمد لينا يعني.
3: متعمد. وكانت المشاكل ما تخلص لحد ما عمرنا بيت وانتكلنا والحياة صارت وردية.
1: طب برأيك ليش هاي المشاكل بتصير لينا؟
3: بيكون في مشاكل بين الحماة والكني من الأساس، بيكون في غيرة. أنا بقول لك لما بتكون بس الحماة لحالها يعني بتكون المشاكل أقل، أما لما تكون مثلا عندها بنت قاعدة بالبيت بصير هنا في مقارنات وفي غيرة وطلع شو بيشتري لها وطلع وين بتطلع ومن فاهم.
1: وهل
3: يعني
1: نفسها
3: في مقارنات.
1: هل نفسها لما هي نفسها وكأنه الكني لما بتطلع بتبعد بتروح بتعمر برا بتتحسن العلاقة برأيك بس لمجرد إنها بعدت؟

0: أتصور أبعد تحلى أنا بآمن فيه. مش إنه أنا بحكي لك يعني بس من تجربة، أنا كمان مجربة الحياة يعني على الجهتين، وبعدين أختي كانت ساكنة بعمارات ومش شرط إنه قرايب. كانت ساكنة بعمارة للإيجار، مرتين نكلت عمارات وكان في مشاحنات مع الجيران وما كانش الإشي مريح، وبالآخر راحت استأجرت بيت مستقل وكان بكثير بكثير بكثير أحسن يعني. وسلفي كمان كان ساكن فوق إمه، وحتى لو بنوايا طيبة بس مجرد الملاحظة هاي إنه مثلا تقول إلي على سبيل المثال إنه هيها ما هي فوقي ويدوب بشوفها. مرات الإشي بعدين في فرق بين الخصوصية والاستقلال، انت مستقل في بيتك ما حدا شرط يعني، انت بتحط الحدود وما حدا بيقدر يتدخل فيك كيف انت عايش وكيف هاي، بتقدر تحط حدود وبتقدر.
1: طب استني لينا بدي اسألك سؤال، الجملة اللي استعملتيها انه اياها فوقي وبيضب بشوفها، طب بركي هي مشتاقة لك وبدها تشوفك، ليه انت بتاخديها لمحل تاني؟
0: لانه انا بعرف اميز وينتا الاشي ملاحظه يعني زي نقد، وبين ما انه انا مشتكت لها وبدي اشوفها. بعدين اللي مشتكت لي بده يشوفني ببعث لي رساله، انزلوا عملت شاي، تعالوا في كعكه، خلينا نتجمع. وفي اللي عندهن الايجو العالي اللي بتتنازلش انها تبعت الرسالة، وبدها دايما يفقدوها وبدها دايما انه.
1: طب بس ما هي الكبيرة وهي الحما مفروض وهي بمقام الوالدة
0: فادي.
1: ليه عصبنك الموضوع لينا ليه؟
0: لانه احنا مش بالعصر الحجري،
1: مش عصر حجري، مش عصر
0: والستات اليوم والحموات اليوم والامهات اليوم اذا عن جد مهم لها اللمه وبتحب اللمه بتقدر، بصرش فيها اشي اذا بتودي رسالة تستفقد وانا اشتقت لكم ويلا تعالوا اقعدوا.
1: لينا اسألك سؤال، استني بدي اسألك سؤال وعن جد سيبك من المزح. اليوم انت بتتصلي مثلا لوالدتك تقريبا بشكل شبه يومي تطمني عليها صح؟
0: بتبعتي لا مش بشكل يومي،
1: بشبه يومي انا حكيت شبه يومي، بتبعتي واتساب تمام؟ كل يومين ثلاثة كيف حالك يما شو اخبارك تمام؟
0: تمام.
1: لما انت بتتزوجي ومفروض عندك حمل اللي هي بتصفي بمقام والدتك، شو المشكلة انك تبادري نفس المبادرة مع حماتك؟
0: في حد للمبادرات برضو.
1: يعني بتقولي يعني اول مرة
0: انا لازم ابادر ليه مثلا؟
1: بتقولي لازم يكون وكأنه شيء متبادل.
0: انا بالعكس انا كثير بني ادم يعني فري هيك
1: متحرره
0: وعفوية وبأثرش علي يعني، بالعكس انا بحب لما حدا يودي لي رسالة انه يلا اشتكنا لكم. بعدين هاي منى اللي كانت الجمعات وبحبه مش حلو، مش عارف على اي كوكب هي عايشة وبأي حارة، بس يعني الاشي كان يعني من نسج الخيال انا يعني بالنسبة
1: لي. لا ليه
0: اليوم السيارة بتكسر المسافات وبأثرش اذا انت مش ساكن جنبهم، حتى لو انك ساكن بحارة ثانية للجمعات وللهاي اللي بنقدر نتجمع حتى لو انك ساكنين بعيد.
1: طيب.
0: مش شرط اذا ساكنين من نفس الحارة يعني احلى اولى الجمعات.
1: والله انا كنت حابب انه اسمع بعد اكتر وحاسس انه عندي كتير شو تحكي، بس عم بيقولوا لي الفاصل الاعلاني عم بضوي لي كلينا.
0: بتأمل ما حدا من قرايبي سمع.
1: انا بتأمل ما حدا عرفك لمصلحتك. يسعد مساكي لينا، شكرا.
0: مساكي احلى وكل سنه وانت
1: سالمين. يسعد قلبي كل عام وانت بألف خير. الى اللقاء.
0: باي باي باي باي.
1: يلا فاصل ونعود.
2: هذا البرنامج برعاية فود أبيل، حب لعيلتي فرحة كل عيد.
3: العيد زي زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
8: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
9: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
10: أحذية زاهي صليبة مع
11: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالي.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: عيد الأضحى قرب وكل عام وإنتوا بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرية، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
4: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفة.
7: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد.
6: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
8: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: أسمن صالح ذباح، بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: هذا البرنامج برعاية فود أبيل، حب لعيلتي فرحة كل عيد.
3: حركة سير مع فادي زغايري.

0: يلا رجعنا لنتابع المشوار. يسعد هالمساء مجددا المستمعات والمستمعين الكرام، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا متابعين مشوارنا ونقاشنا. النقاش صراحة اليوم يمكن مشحون نوعا ما، وإحنا وإنتوا وشركة فودا بيل كل شيء بتحتاجوه للمطبخ، وهيك بتفوتوا على المطبخ تطبخوا منتجات فودا بيل، تهدوا هيك من أعصابكم، بتروقوا أموركم، بتستعملوا هناك طناجر نيروستا بألوان مختلفة ومنوعة، وما تنسوا السلسلة الهجينة من فودا بيل لأكل صحي. واليوم في عندي 3 جوائز من هاي السلسلة قيمتها 250 شيكل للمستمعين اللي رح يقنعوني بموضوع اليوم. هل السكن ببنايات مشتركة مع الأهل ومع الإخوة في إمكانية أنك تحقق استقلالية بهذا السكن، ولا بتحسوا أنه الشخص بده ولا بدوش سيبقى خاضع بطريقة أو بأخرى لسيطرة العائلة المصغرة؟ يلا 0461166666. ميار مساء الخير.
1: مساء النور سادس الوداع.
0: تمام، كيف حالك؟
1: تمام الحمد لله.
0: شو أخبارك يا ميار؟
1: ماشي الحال تمام.
0: تفضلي أنا معك.
1: أنا مع منى صراحة وضد الأخت بالمرة.
0: الأخت قالت إنه أنتوا عايشات بعالم وردي اللي بتفكروا هيك.
1: الحمد لله. ليش لا؟ الحمد لله. ليش لا؟ أنا مع الجمعة، مع صار كمان الواحد اللي مجرب بظروف معينة بالعكس بشجع إنه يكون له حواليه إخوة عزوة كل هاي الأمور.
0: بس ميار كيف ممكن تحقيق خصوصية بظل بتعرفي إنه في عمارة مشتركة، اللي طالع الكل شايفه، اللي نازل الكل شايفه، بالطلعة ممكن تنسألي وين رايحة، بالنزلة ممكن من وين جاي، ممكن كيف ممكن تحقق خصوصية بظل هيك سكن؟
1: صراحة كل واحد بيختار يحط حدوده وكيف بيحطها. يعني فيها شيء تحط حدود لحالك، بس الأهل بيظلوا أهل يعني. حتى لو أنك بعيد ممكن يتصلوا لك يسألوك وينك. فما فرقش إنه وانت نازل يسألوك وينك.
0: لا واضح، لا أفرقت يعني كتير على فكرة، لا أفرقت كتير. آه طبعا بنفع.
1: أنا ما حسبش الإشي. لا
0: شوفي هاتي أحكي لك، بنفع
1: يعني بحب إنه الأخوة مش دايما دايما نأخذ منظور السلبي. يمكن الأخو بتدخل يساعد أخو، يكون
0: هذا هو بالضبط هيك. هذا اللي كنت أقول لك إياه،
1: دايما نأخذ السلبي. هذا الإشي جدا صعب. بفعش نظلنا خلص حدودنا استقلالياتنا، نبني سور، نبعد دور، خلص كيف اللي بصير فينا. بدنا جمعة، بدنا نكون مع بعض. هاي الأشياء اللي بتولد كراهية وحما وكني ومرت أخوي وشوفي وغيري. كل هاي الأمور اللي قد ما الواحد صار يحط حدود وعندي حياتي وعندي استقلاليتي، صار الإشي يولد كراهية غصب عنك.
0: صح، بتقولي يعني زي وكأنه إحنا صرنا كل الوقت مشغولين بالأنا تبعنا، بإنه خصوصيتي، مساحتي، استقلاليتي. اوكي حلو، شكرا يعني ميار.
1: يسلم،
0: يسعد هالمساء، الى اللقاء. باي باي. على فكره ميار حكت شغلي كتير حلوه، قالت كتر ما

0: صرنا مشغولين بمساحتي وخصوصيتي والأنا تبعي وبيتي، وممنوع حدا يسأل وممنوع حدا يتدخل وممنوع حدا يتطلع وممنوع حدا يهتم وممنوع وكله ممنوع. فعلا هذا عم بوخذنا لمحلات سيئة جدا. يعني بالماضي كانت الحياة أوكي، أي نعم كل شيء تغير، وبعرف أنه لما الواحد بيحكي بالماضي ممكن كتير يتعصبنوا من اللي عم بسمعوني، بس كان في ود وكان في محبة وكان في احترام، وما كانتش الكلمة زي اليوم. يعني إذا الأخو بيسأل أخوه وين رايح، إذا الأخو بيسأل أخوه وين لأسا، إذا الأم بتسأل ابنها ليه تأخرت، إذا الأخت بتسأل أخوها سمعت ضجة عندكم الساعة 12 بالليل إن شاء الله خير. ممكن يكون عن جد من محل في الكثير من القلق، أو يجي الأخ يأخذه بمحل إنك أنت عم تدخلي خصوصياتي وعم تتدخلي وهي حياتي وهي مساحتي وما إلى ذلك. فعن جد صرنا نأخذ كتير أشياء لهناك، وهذا صار يولد حساسيات وكراهية بين أقرب المقربين. يلا كمان اتصال. جمانة مساء الخير.
1: مساء النور سعادة،
0: كيف حالك؟
1: والله الحمد لله، كيفك؟
0: تمام. جمانة وينك يا جمانة؟ أين أنت يا جمانة؟
1: ضايعين في هالأشغال والأعمال.
0: يا ربي بس تكون غيبة خير يا جمانة.
1: لا والله هي غيبة شغل، وعم بجوز بنتي.
0: ألف مبروك، ألف مبروك.
1: الله يسعدك. طبنا بنت وعم بنجوز الثاني.
0: ألف مبروك، إن شاء الله بتفرحي بكل الأولاد يا رب.
1: يسعدك يا رب.
0: الله يخليكي. شو جمانة؟
1: أنا أطلع معاك أقول لك كل عام وأنت بخير على العيد.
0: وأنت بألف خير وصحة يا رب.
1: عشان بيتي إذا ما صحليش.
0: يعني تسلمي، الله يخليكي، تسلمي لي.
1: الله يسعدك.
0: شو رأيك باللي منحكي جمانة؟ هل ممكن تحقيق استقلالية بسكن مشترك؟
1: لا، يحقق الطلاق أنا بحس.
0: ليه يا ساتر؟ دغري رحتي على الطلاق ليه؟
1: لأنه بطلت زي أيامات زمان. أيامات زمان كان المحبة أكتر، إذا واحدة ما شاء الله قوية يعني من السلفات بدها تروح بدها تيجي بدها تشتغل بدها تقيم، كله بحط عينه عليها وبيصير نقل الحكي والكلام أكتر من اللازم. ما شاء الله عنا النسوان إحنا بده يصير مشاكل أكتر من اللازم والتدخلات. حلو إنه يكون في مواد واحترام بين الجميع، بس كل واحد يبعد عن الثاني أحسن بكل.
0: بس تعرفي من شوي حكت ميار شغلة أنا كتير حبيتها، قالت فادي قد ما صرنا نحكي بقضية إنه كل واحد لمساحته وكل واحد نفسه ويبعد وكذا، لا عاد في علاقات اجتماعية ولا عاد في مودة ولا عاد في رحمة بين البشر، ولا عاد الأخو يسأل أخو، كل واحد صار مشغول بنفسه وبمساحته وبمكانه، وهذا الإشي عم بخرب العلاقات الاجتماعية.
1: لا وحتى والله كمان وإحنا قراب من بعضنا فش الدنيا فادي مش زي أول. الدنيا عم تركض إغلين بقلب البيت ومش ملحقين ولا أيتها إشي. هذا ما خص هاي في هاي، حتى الاعتقاد انه حلو كمان الواحد يكون بعيد، بس يعني انا مش بعيدي واهلي واهلها بيعرفوا كل اشي شو عم نساوي وشو عم نخطط، وبناخد طبعا رأي الكبار، ما منغيرش الكلام. فيش اشي اسمه خصوصيات، في اشي اسمه راحة بال بعد الشغل بس. لا انا اتدخل فيك ولا انت تتدخل فيه، بس ايش فيه ان احترامنا
0: احترام متبادل بتقولي، مع الحفاظ على المساحات الشخصية.
1: ايوه، لانه الاحتكاك اكتر من اللازم ممكن انك انت في كل شخصية غير عن الثاني. مثلا انا شخصيتي عفوية، اذا بدي احكي كلمة بده يتحسس اللي قدامي طب انا شو عملت مشكلة. لا خلينا في المناسبات نشوف بعضنا، جمعة سبت نقعد مع بعض،
0: ابعد تحلى
1: وباقي الايامات راحة نفسية.
0: اوكي جمانة، يسعد لي هالمسا، كل عام وانت بألف خير والف مبروك يا رب.
1: تسلم.
0: شكرا، يسعد قلبك، هلا فيك، الى اللقاء. باي باي باي باي. يلا رح نطلع لفاصل وبعدها رجعين لنتابع، خليكم معنا.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية، كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي، شايف يا امي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولكننا نحتاج لوكيشن لندل على

0: بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
1: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا. سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
2: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
5: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
4: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1.19 شيكل و90، أرز بسماتي بوند شيب 5 كيلو جرام 1.29 شيكل و90، قهوة نخلي 1 كيلو جرام 1.59 شيكل و90، سلطات أحلى 400 جرام 2.14 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1.8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
9: زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
10: أحذية زاهي صليبة معه.
11: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
12: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
13: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
11: الجودة وطراوة اللحم بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع المك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. iPlace محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
14: هذا البرنامج برعاية فود أبيل، حب لعيلتي فرحة كل عيد.
15: حركة سير مع فادي زغايري.

0: يلا عدنا للمتابعة والجزء الأخير من ساعتنا لليوم مع شركة فودابيل، الشركة الأجود والأفضل في عالم المطبخ والأواني المطبخية. وطبعا عم نحكي على كل شيء بتحتاجوه للمطبخ، لأكل خبيز والكثير من الأمور. وجديد في الأسواق السلسلة الهجينة من فودابيل المتوفرة في المتاجر المختارة. واليوم في عندي ثلاث جوائز مقدمة من فودابيل من هاي السلسلة بقيمة 250 شيكل. للتلخيص يا جماعة والخلاصة لكل ما جاء اليوم، احنا طرحنا هذا الموضوع لأنه موضوع مهم وموضوع فيه الكثير من وجهات النظر، ولكن بالآخر كل إنسان طبيعة الحال هو بيعرف كيف يحط الحدود، هو بيعرف كيف يدير حياته بشكل يكون مريح لإله. ومش بالضرورة يعني إذا احنا بدنا نسكن ببناء اللي فيه كل العيلة يعني نكون وكأنه متأهبين يوميا لحالة حرب، وأي كلمة ممكن تطلع في من وراها نية أو في من وراها مرة. عن جد عن جد عن جد خلينا نعد للعشرة وللعشرين ونفهم نوايا الشخص اللي أمامنا، وعلى هذا الأساس نتعامل. وبالمقابل يعني الأشخاص اللي بتحس حالها صعب لإلها تتعامل تحت ضغط، على ما ننسى وما نتجرد من فكرة إنه العيش المشترك بتطلب إنك تكون وكأنك جاهز لكل التفاصيل الاجتماعية. اللي بحس حاله غير مبني لهذا الشيء ببساطة يبعد اختصارا لوجع الرأس. يلا هاتوا نشوف أحوال طرق البلاد، شو الوضع بمركز متابعة حركة السير.
1: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع رقم 70 مزدحم من مدخل جديد المكر وحتى مفترق كفر ياسيف. شارع رقم 2 مزدحم من مفترق خفت سالت وحتى مفترق جشر هشلوم. شارع 66 مزدحم من مشمارها عامك وحتى مفترق مجد. وأخيرا شارع 6 شمالا مزدحم من كاسم حتى إيال وطريق السلامة لكم جميعا. يلا ثلاث أسماء رابحة معنا لليوم، ألف مبروك لمين؟ منى من شفا عمر، جمالات من باقة الغربية، ولينا من الطيرة. شكرا جزيلا مستمعاتنا ومستمعينا، شكرا طاقم العمل، نلتقي غدا بنفس الزمان ونفس المكان، إلى اللقاء.

0: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 6576442. حلبجي
1: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشيه 300 جرام 1.29 شيكل و90. رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90. شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90. سداسية كوكاكولا أو 0.5 لتر 1.34 شيكل و90. سداسية مشروب غازي فريشر 6×200 مل 1.9 شيكل و90. تشكيلة ميكس إليت 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
6: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتوا بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
4: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع فرات نصار.

0: استوديو المساء اليوم الأربعاء، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. إسرائيل تتجه لانتخابات مبكرة، تصويت على حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية، وبن غفير يستمر باستفزاز أوروبا.
1: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
0: وفي بذور خير هذا المجتمع، البروفيسور سعيد عمل ابن مدينة حيفا يحصل على جائزة للمبتكرين المتميزين من المعهد الوطني للمخترعين في الولايات المتحدة. إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية، أنتم عبر أثير راديو الناس 103 فارزة 3 107 فارزة 8. قبل أن نذهب وكما عودناكم إلى مقتطفات ومختارات مما جاء في برامجنا، نذهب إلى العناوين الرئيسية والمركزية في تطبيق ناس. إيطاليا تحتج وبن غفير يوثق، طبعا هذا هو الجدل حول معتقلي أسطول الصمود، حيث قام وزير الأمن القومي بنشر توثيق من مكان احتجاز ناشطي الأسطول ومركز عدالة، يتهم السلطات بانتهاج سياسة إساءة أو سياسة الإساءة والإذلال. وأكبر تحديث لمحرك البحث منذ 25 عاما، تغييرات جذرية في محرك البحث جوجل. احنا مراقبينك، مش احنا طبعا، هذول المجرمين المراقبين رجل اعمال، واتهام شاب من مجلس كروم بابتزاز رجل اعمال، وطبعا هذه الرسائل النصيه التي وصلت هاتف رجل الاعمال. وفي غرفه الدردشه، دردشه المراسلين، الشرطه تقول بانها قامت بضبط بندقيه من طراز M16 وذخيره واجزاء اسلحه ومواد يشتبه بانها مخدرات في قريه السواحري، وتوقيف ثلاثه اشخاص او ثلاثه مشتبه بهم. ولابيد يهاجم حكومه نتنياهو، يقول المسؤول عن الاخفاق الاعلامي ليس فقط بن غفير بل من ادخل هذا الشخص إلى الائتلاف. إذن هجوم على بن غفير، وليس فقط من المعارضة، إنما أيضا وزير الخارجية ساعر انتقد ما قام به بن غفير، يعني بالعربي قال له عم بتخرب علينا. إذن هذا بكل ما يتعلق بتطبيق ناس. الآن نذهب إلى ما جاء في برامجنا ومختارات. دكتور جمال زحالق رئيس لجنة المتابعة العليا للجمعية العربية، حدثنا عن جهود قيادة المجتمع العربي بمحاربة الجريمة والعنف.
2: نعمل على استثمار وتوجيه الغضب الجماهيري المشروع إلى اتجاه سياسي، تسييس الغضب حتى لتحويله إلى فعل سياسي مؤثر في معركة من أصعب المعارك التي خضناها، وهي معركة مكافحة الجريمة والعنف. وهذه المعركة صعبة بشكل خاص لأن الحكومة لا تصغي لنا ولا يهمها ما يحدث في المجتمع العربي من الناحية العملية، تتواطأ مع عصابات الإجرام و تتركها تفعل ما تشاء. ستكون هناك مظاهرة يوم السبت، مسيرة الرايات السوداء الثالثة، وبعد العيد إن شاء الله ستكون هناك مسيرة الرايات السوداء الرابعة في اللد، وبعدها في راهط، وبعدها نحن سنواصل هذه المسيرات من جهة، ومن جهة أخرى نحن سنواصل حشد الطاقات السياسية للضغط على الحكومة للتراجع عن سياستها القائمة والبدء بمحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
0: بدأ شحادي عضو بلدية اللد سابقا وعضو المقر القطري لمناهضة الجريمة عن تبعات هبة أيار على المجتمع العربي في الذكرى الخامسة لها.
3: بلدية اللد ما أخذتش دور، يعني كان استخلاص العبر بأغلبها بتيجي من برا، من جامعات أو من مؤسسات حكومية، كان في خطط عمل اللي انحطت وكان في ميزانيات اللي كان المفروض توصل لهم، بس يعني كل هذا الحكي بل الحكومة الموجودة حاليا تقريبا ما تمش تنفيذه. الحياة اليومية باللد صارت أصعب بالمقارنة مع سنوات سابقة، ممكن من تضييقات سياسية، بس كمان إذا نحكي على مستوى أنه تلاقي شغل أو حتى على مستوى التربية والتعليم اللي مستوى كل ماله بانخفاض مستمر. كان في نسبة هجرة منيحة كمان بآخر سنتين باللد من سكان العرب والبلاد بشكل عام، بس كمان في داخل البلاد، يعني احنا بنشوف اليوم انه في نقلة على رمات جان او رخوبط، يعني على البلدات اليهودية اللي بتحيطنا اكثر من سبب. يعني عم بسمع كنت حوالي انه في ناس يعني تتضايق من العنصرية، فبتحس انه اخف بمحلات اللي فيش فيها كتير عرب او بتطلع برد البلاد لانه خلص. طبعا في موضوع العنف والجريمة.
0: أبو هيكل مختص السايبر وأمن المعلومات حدثنا عن حالات الابتزاز والاحتيال على السيدات على يد من يدعي امتلاك خبرة روحانية في العلاج وجلب الحبيب.
4: هاي الحالة عم تتكرر يوم بعد يوم، حتى في هاي الأسبوع يعني عم بيصلنا كتير تعرضات لهاي النوع من الابتزاز، ابتزاز اللي هو بيستدرج فيه الضحايا اللي هن ضحايا ضعفاء، ضحايا ابتزاز عاطفي اللي بيتم فيهن تصوير الضحية بهدف جلب حبيب أو بهدف خزعبلات اللي هم بيقوموا فيها وبنشروها عبر دعاياتهن على يوتيوب. هنا في هذه الإذاعة نوجه صوتنا لجميع الناس، ممنوع التوجه لأي شخص ينتحل ويدعي بأنه شيخ روحاني أو شيخ سحر أو ما إلى ذلك، لأن هذا نصب واحتيال وابتزاز إلكتروني. إحنا هون منوقف، لازم الناس توعى ولازم الناس تعرف لوين تتوجه، ولازم نتعامل مع هذا الأمر. صحيح وسري، ولكن نتعامل معه كأمر طبيعي، نقفل حساباتنا، ما نتعاملش مع المبتاز، ومن ثم التوجه والكلام مع أحد المختصين المؤهلين في هذا المجال لمنع هذه الظاهرة من الانتشار.
0: إذن أيضا تحدثنا وخلال الكشف الذي قمنا فيه خلال برنامج المنتصف مع سيدة من الشمال تعرضت لابتزاز هذا الشخص الذي يدعي بأنه شيخ، طبعا هو محتال، وأيضا يدعي بأنه يملك العلاجات لجلب الحبيب.
5: كنت أقلب بالإنستغرام وكنت بوضع نفسي مش مريح، خلينا نقول كنت ضعيف نوعا ما، وأنا أقلب بالإنستا صارت تطلع لي صور لصفحات إنستغرام لشيخة وجلب حبيب وهيك أمور. أنا ضعفت بهذيك اللحظة وفتت، صدقت لأول مرة يعني لأول وهلة، لأنه كنت زي الغريق هيك اللي متعلق بأشي، هيك بالضبط كان الإشي معي. وبعثت ودعا، بعثت رسالة لإلهم على الرقم اللي كان موجود على الواتساب، تواصلت معاهم، طلبوا مني اسمي، رقم تليفوني من أي بلد أنا، صورة لإلي كمان للشخص اللي أنا معاه، اسمه رقم تليفونه صورة لإله. صارت تطلب مني كثير أمور. بالبداية طلبت مني مبلغ اللي هو مش كبير، طلبت مني مبلغ أحولها مبلغ بسيط، هيك بلشت الأمور.
0: وخير زعير من شعب خال ضحيتي الحادث طرق عمران سيد أحمد وشعبان عودية، توفيا في أو لقيا مصرهما في حادث طرق عن تصاعد حوادث السير في المجتمع العربي.
6: اليوم الصدمة موجودة يعني وصعبة تنتسى، وبنفس الوقت مش توفوا بس كمان هذول الشباب، اثنين كمان توفى معهم كمان سلف أختي ونسيبنا ثلاث الشباب. أكيد أثر علي، تعرف كل ما يجي فرح بتذكروه يعني، وبلا يعني الفرح بقلب من فرح لأسى. لازم ندوات بالمدارس يعلموا بلادنا انه السياقة اسمها ادب واخلاق، الشارع انه مش لك لحالك، سأل انه لازم تصلها انه انا المشوار رايح يا عمي كمان خمس دقايق بصله، كمان عشر دقايق بصله، انه العجلة اكيد فيها ندامة، انسوه شوي شوي، انسوه بانتباه بلا تهور، اللي بده يقطعني بسرعة الله يسهل عليه. وللأسف حكومة عندنا الحمد لله رب العالمين بهمها انه تنطيك المخالفة، ما بهمها شيء تاني، حياتك رخيصة عندها.
0: بروفيسور بشارة بشارات رئيس جمعية تطوير صحة المجتمع العربي عن ارتفاع عدد الأطباء الذين يبحثون عن مكان التخصص بعد ازدياد عدد الكليات، كليات الطب في البلاد والتي تمنح أولوية القبول للتخصص لمن تعلم فيها فقط.
7: آخر سنتين ثلاثة زادوا ثلاثة أربع كليات طب، كليات بإسرائيل، كليات الطب بإسرائيل زادوا عدد الطلاب، فمفروض من هون لخمس سنين الأطباء اللي بخلصوا في البلاد يكفوا، يعني إحنا بحاجة كل سنة نزيد 1400 ل1600 طبيب، هيك صار آخر كم من سنة للتخصص، واليوم في 800 خريج من إسرائيل 850، من هون لخمس سنين بصير في 1600 خريج كل سنة من إسرائيل. فأنا توجه للناس، للأهالي، للي حابين يتعلموا الطب، اللي ما بينقبل في إسرائيل في الفترة القريبة ما يجرب في خارج البلاد، لأنه دائما راح يكون أولوي لأطباء البلاد، وأطباء البلاد راح يكفوا الوضع تبعنا. من قيام الدولة لليوم كان عدد الأطباء اللي يتخرج في إسرائيل أقل من الطلب، أقل من الحاجة، فأنا بحاجة لأطباء يجوا من خارج البلاد. هذا بنتي كمان 4-5 سنين.

0: مع فرات نصار.
1: إذن هذا أهم ما جاء وما كان. نذهب الآن إلى أهم ما سيكون. صدق اليوم في القراءة التمهيدية في الكنيسة على حل الكنيسة وذلك بتأييد 110 أعضاء على مشروع القانون من دون أي معارضة، على أن يتباحث التصويت بالقراءات الأولى الثانية والثالثة قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة. نذهب إلى محمد حسن كنعان، عضو الكنيسة السابق ورئيس الحزب القومي العربي. أهلا بك.
2: أهلا بك وجميع المستمعين.
1: أعتقد هذا ما يتمناه الجميع الآن، حل الكنيسة
2: دون أدنى شك. يعني معظم الجمهور في إسرائيل المعارض لحكومة بيبي نتنياهو بن غفير يرغب بتقديم موعد الانتخابات، وهذا المطلوب.
1: وهذا المطلوب، ويعني من خلال متابعتك وأنت مع الخبرة السياسية وأيضا بكل ما يتعلق بالمجتمع العربي اليوم، إلى أين الوجهة؟ هل بالفعل سيكون هناك تحالف واتحاد تحت إطار قائمة مشتركة، أم ستبقى الأحزاب كل يلعب على هواه؟
2: طبعا أنا بتقديري أنه الأحزاب العربية بالأساس تدرك أهمية الانتخابات القادمة وضرورة أوسع وحدة جماهيرية، ولكن للأسف أقول أن الأحزاب الأربعة أصبحت هي نوادي مغلقة على نفسها ولنفسها دون أن تأخذ بعين الاعتبار أحزاب لربما بسموها أحزاب صغيرة ولربما شخصيات اعتبارية من المجتمع العربي
1: غير محزبة أو مؤطرة.
2: نعم غير حزبية، نعم غير حزبية، ولكن لها دور وإمكانية وتأثير في المجتمع العربي ليس أقل من الأحزاب. فهذا أمر الساعة، وهذا الأمر دائما يتردد قبل كل انتخابات ولكن للأسف لا يحدث. فاليوم إذا لم تكن هناك قائمة مشتركة رباعية حتما ستكون هناك قائمتين، وهذا الأمر أيضا يؤدي إلى إقامة التحالف اللي نسعى من أجله، تحالف يهودي عربي لخوض الانتخابات المقبلة للكنيسة.
1: وإذا تحدثنا عن هذا التصويت وغياب نتنياهو اليوم، هو وإسرائيل كاتس وزير، يعني هو تواجد مع وزير الأمن إسرائيل كاتس، تواجدا في يعني إحدى التمرينات العسكرية، والانتقادات التي واجه نتنياهو وساعر لبن غفير وتعامله مع نشطاء طبعا أسطول الصمود، هل برأيك إن دل هذا يدل وكأن نتنياهو يريد أن يقول لمصوتيه من الآن يعني بن غفير بيمثلنيش، استعملناه كجسر في فترة الانتخابات فترة السابقة والآن نحن الليكود؟
2: دون أدنى شك أنت تدرك ومعظم المسلمين يدركون أن بيبي نتنياهو هو ثعلب في عالم السياسي الإسرائيلي، وهو يختار من يكون معه في الوقت الذي يريده، وهو يعرف متى يتخلى عن شركائه أو بعض شركائه، وهو يدرك أن بن غفير أساء له إعلاميا على مستوى الرأي العام المحلي الإسرائيلي وعلى مستوى الرأي العام أيضا الإقليمي والأوروبي والأوروبي والأمريكي أيضا.
1: نعم.
2: الرأي العام، أنا أتحدث فقط عن القيادات إنما الرأي العام. فبتقديري أنه بيبي نتنياهو وصل لمرحلة هي قراءة تمهيدية. هذه القراءة التمهيدية طبعا رئيس لجنة القانون والدستور يحدد متى يحضرها إلى اللجنة لإقرارها للقراءة الأولى والثانية والثالثة، وهذا الأمر منوط ببيبي نتنياهو في الأيام القادمة أو الأسابيع القادمة إذا كان يرغب بتقديم مثل هذا القانون. وطبعا الأمر أيضا منوط بمفاوضاته مع أحزاب الحرديم، مع شاس ومع يهدوت هتورا، هذا الأمر أيضا مرتبط معه لأنه كان عندي انطرح أن تكون الانتخابات في أول شهر 9. فاليوم عمليا الإمكانيات هي واردة جدا في تقديم هذا القانون، تقديم هذا التشريع بشكل سريع إذا كان بيبي يرغب بتقديم الانتخابات فعلا، وإذا لم يكن يرغب إنما مجرد ضغط على شركائه في الائتلاف فبيقدر يمضمض فيها.

0: للوقت المناسب اللي بده ياته.
1: طب أستاذ محمد، من خلال متابعتك وتقييمك، شو بتقيم أو كيف بتقيم دور اللي قاموا فيه أعضاء الكنيسة العرب في هذه الدورة والأحزاب العربية؟
0: طبعا في هذه الدورة طبعا، وأنا بقولها بدون ما أني طبعا أسيء لأي واحد من النواب العرب، بتقديري هذه الدورة لم يكن لأعضاء الكنيسة العرب أي تأثير يذكر على الساحة البرلمانية، والسبب هو حكومة فاشية متغطرسة عنصرية من الصف الأول لم تشهدها دولة إسرائيل منذ قيامها. وهذا الأمر طبعا يصعب الأمر على النائب العربي أن يعمل في على الساحة البرلمانية كما يجب، ولكن طبعا بسبب مرة أخرى بسبب الحكومة لم يستطيعوا عمل أي شيء لصالح الجمهور العربي ولصالح القضية الفلسطينية أو القضية بشكل عام.
1: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك محمد حسن كنعان، عضو الكنيسة السابق ورئيس الحزب القومي العربي، شكرا لك.
0: تحياتي لك ولجميع المستمعين.
1: أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنيامين نتنياهو الليلة الماضية مكالمة هاتفية في ظل استمرار التهديدات الأمريكية لإيران وتزايد المؤشرات على احتمال استئناف الهجمات إذا لم يتحقق اختراق دبلوماسي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا البروفيسور أسعد غانم المحاضر في العلوم السياسية. أهلا بروفيسور.
2: أهلا وسهلا.
1: يعني من يتابع وسائل الإعلام العبرية والتعقيبات على ما قاله ترامب، يعني وهذا أريد أن أذهب معك إلى هناك على ذي بدء، بحيث قال ترامب يعني بما معناه نتنياهو سيقوم أو سيعمل على ما سنقول له، هل هذا صحيح أم العكس صحيح؟
2: إجمالا يعني أنا لا أعتقد بأنه المعادلة هي أنه في جانب يأمر الجانب الآخر. طبعا هنالك مقولة أعتقد منتشرة في الإعلام العربي بأن الولايات المتحدة تستطيع أن تأمر إسرائيل بأي شيء تريده، وهذا برأيي غير صحيح. هنالك علاقة من الأخذ والرد بين الرئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس وأي رئيس أمريكي، يعني منذ سنوات طويلة، ونحن نتذكر عندما قال الرئيس أوباما بأنه سوف يتم العمل على إيقاف الاستيطان، ذهب بنيامين نتنياهو من وراء ظهره إلى الكونغرس، وبالتالي استمر الاستيطان كما خطط له بنيامين نتنياهو. وهذه الحرب صحيح أنه القوة الأساسية هي في الولايات المتحدة، لكننا أمام رئيس أمريكي غير متوقع ويمكن التأثير عليه بشكل شخصي. وواضح من كثير من التسريبات أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان له دور كبير في التحريض على هذه الحرب، ليس فقط بشكل مباشر بل كذلك من خلال أعوان في الإدارة الأمريكية لهم علاقة خاصة بإسرائيل، ومصالح طبعا، والمصالح هي ليست فقط في إسرائيل، كذلك مصالح في الخليج. لذلك يعني الرئيس الأمريكي هو أولا غير متوقع، ثانيا صحيح أن هناك إمكانية للتأثير عليه وهذا أثبت قطعيا، لكن بالتأكيد له كذلك تأثير على ما يحدث في إسرائيل، ويستطيع لا أن يأمر الرئيس الوزراء الإسرائيلي لكن يستطيع أن يؤثر كثيرا على القرار الإسرائيلي. وأعتقد بأنه إسرائيل الآن هي مجبرة على وقف الحرب أو أجبرت على وقف الحرب بسبب الموقف الأمريكي وبسبب يعني تعقيدات الموقف الأمريكي، إن كان داخليا بالسياسة الأمريكية الداخلية وإن كان خارجيا مقابل الخليج ومقابل مسألة ارتفاع أسعار النفط. إذن المعادلة هي ليس بالضرورة أنه هنالك طرف يملي على الطرف الآخر. أعتقد بأنه المقولة الدارجة بالعربي بأن إسرائيل هي فقط ذنب لإسرائيل هي أثبتت تاريخيا بأنها قد لا تكون صحيحة، لأنه هنالك لوبي مساند لإسرائيل، هنالك موقف يعني أوتوماتيكي لدى اليمين الإسرائيلي مساند لإسرائيل، وإسرائيل تستغل ذلك وتستغل الإمكانيات التي المرصودة الداعمة لللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، والحديث طبعا عن ذلك يطول لأنه هنالك أموال كثيرة تجري في المعارك الانتخابية، وخصوصا أنه الرئيس الأمريكي الآن في يقترب من الانتخابات النصفية وهو بحاجة للأموال التي يتم رصدها من قبل اللوبي الإسرائيلي المساعد.
1: ليس فقط الانتخابات النصفية، أيضا كأس العالم، هو لا يريد أن يفسد طبعا هذا الاحتفال أو هذه الصور. ولكن السؤال الذي يطرح بالنسبة لنتنياهو، صورة النصر هل تحققت من حيث نتنياهو، خاصة نحن على عتبة وعشية انتخابات الكنيسة؟
2: أنت تعرف تماما بأنه رئيس الوزراء الإسرائيلي وعد بنصر مطلق في حربه ضد غزة وضد

0: يعني حماس، والحرب طبعا أبعد من حماس بكثيرا، وكان وتعهد كثيرا أنه سوف يتم حسم المعركة لصالح إسرائيل. لم تحسم المعركة ولا زالت حماس موجودة في قطاع غزة، والقضايا يعني في علاقة إسرائيل بغزة، صحيح أن إسرائيل تحتل جزء كبير من قطاع غزة ما يسمى الخط الأصفر، ولا زالت تتحكم في غزة بشكل كامل، لكن لم يتم الانتصار بشكل كامل، وهنالك مفاوضات مع حماس حول نزع سلاحها. الجانب الآخر، بعد بنيامين نتنياهو في تحقيق النصر الكامل في غزة، نحو فكرة النصر الكامل مقابل إيران، نحن نتذكر حديثه عن تغيير النظام ووعود للرئيس الأمريكي أو حتى إقناعه للرئيس الأمريكي بأنه سوف يتم تغيير النظام. لكن واضح أنه هنالك إنجازات إسرائيلية مهمة، لكن المقول بأنه هنالك انتصار كامل هو غير ممكن. الوضع الإسرائيلي معقد مقابل لبنان، مقابل سوريا، مقابل العراق، مقابل إيران، ومقابل الفلسطينيين، والإشكال في هذا الأمر بأنه سوف يتم استعمال الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي وأعضاء في حكومته بأنه سوف يكون نصر تام كجزء من الدعاية الانتخابية لمن يناوئ بنيامين نتنياهو. ونحن نعرف أن الشارع الإسرائيلي منقسم الآن سياسيا بين من يؤيد بنيامين نتنياهو ومن يعارض بنيامين نتنياهو، والمسألة تتعلق بعدة مقاعد. لذلك المسألة بالنسبة لبنيامين نتنياهو هي صعبة وغير يعني غير سلسة بالنسبة لتسويق فكرة أنه انتصر وهنالك إمكانية لرفع صورة انتصار، رغم أنه واضح أنه الانتصارات العسكرية وخصوصا طبعا بعد الإبادة وبعد قتل القيادات الإيرانية وقتل مقتل حسن نصر الله خلال الجولة السابقة، كل هذه إنجازات عسكرية من حيث بنيامين نتنياهو، لكن ذلك لم يقربه من النصر التام. وأعتقد بأنه واضح تماما أنه هذا الأمر غير ممكن، يعني تم الصعود إلى شجرة عالية ولا يمكن الآن، يجب أن يفكر كيف بطريقة للنزول عنها.
1: نعم، وضحت الصورة. بروفيسور أسعد غانم المحاضر في العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا شكرا.
1: أخرج إلى فاصل ثم أعود ونواصل.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب10.90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17.90، كاتشب أوستن 750 جرام 1 ب7.90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7.90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب9.90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9.90، الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: الله على الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية، كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي، شايف يا امي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
9: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح، بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
10: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز زيليو.

0: من المياه الدولية.
1: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
2: ככה צריך.
3: إذن إضافة إلى ما قام به بن غفير كان هناك محاولة للإطاحة متضامنة بالأرض وذلك بعد أن قامت بالصراخ بوجه بن غفير الحرية لفلسطين وبالتالي ما بعد هذا التصرف وهذا التعامل من شرطة بن غفير ومن بن غفير فرنسا عارضت إيطاليا كوريا الجنوبية ينضم إلينا الآن معتصم زيدان المتحدث باسم مركز عدالة أهلا بك معتصم
4: مساء الخير أخي فرات
3: يعني ليس فقط يعني اختطاف لهؤلاء من مياه إقليمية وجلبهم إلى إسرائيل إنما التعامل معهم بهذه الطريقة كما تعامل بن غفير علما أن هناك معارضة أيضا في البيت من وزير الخارجية وأيضا نتنياهو انتقد بن غفير
4: نعم صحيح هذا الحكي فرات يعني احنا كلياتنا شفنا الفيديوهات هي نفسها بتحكي عن حالها على ما وثقنا مرارا وتكرارا بكل مره في مركز عداله بيكون في اسطول وبيتم اختطاف الناشطين من قبل القوات البحريه الاسرائيليه وجلبهم لاراضي الاسرائيليه وهناك عرضهم على من اجل الترحيل مع انه هاي مهمه انسانيه لهدفها تكسر الحصار عن غزه يعني انا برايي انه الفيديو بيحكي عن حاله على هاي الهنهجية اللي بتصرفوا فيها ولكن مش بس بن غفير يعني بالآخر حتى وزيرة المواصلات ميري ريجيف يعني الفيديو تبعها لا يقل عن العنهجية تبعت بن غفير لما هي بتتهم ناشطين إنسانيين بحاولوا يجيبوا مؤونات ومستلزمات طبية لأهلنا في غزة ولكن كمان بتطلعوا بتتهمهن بأنهم هذولا داعمين الإرهاب وإنهن تحت تأثير الكحول وواضح إنه هاي يعني واضح إنه هاي الحكومة الإسرائيلية أيضا بتغطي على نفسها بكل مرة من خلال تصريحات متناقضة ولكن إحنا بنعرف في عدالة وثقنا تجارب اعتقال واحتجاز لمئات من الناشطين اللي فيهن كانوا يقوموا بنفس التصرفات وكلياته موجود عندنا في الملفات تبعتنا وفي الشهادات هذول النشطاء وهي مش أول مرة إحنا من التقي بنشطاء بتم اختطافهم من المياه الدولية وجلبهم إلى الأراضي الإسرائيلية عنوة وقصرا مع أنه عندهم مهمة إنسانية اللي يقوموا فيها ومش مخالفة للقانون الدولي وحتى أيضا كمان صلاحية القانون الإسرائيلي بهاي بنفس الحال اللي احنا كنا فيها لا تنطبق عليهم لأن احنا بنشتي على هني هذول أشخاص موجودين في المياه الدولية إذن لا صلاحية للقانون الإسرائيلي هناك وبالإضافة لهيك هم متجهين إلى الأراضي الغزية واللي هي لا تتبع للأراضي الإسرائيلية في حصار غير قانوني مفروض على قطاع غزة من 2007 وهذا الحصار غير قانوني ومش بس بكلمات وبتصريحات تبعت عدالة إنما إحنا بنعتمد كمان على رأي الهيئة الاستشارية في المحكمة الدولية اللي أقرت بعدم قانونية هذا الحصار وبالتالي الناس شاعرة انه هي ملزمة بهاي المرحلة انها تفتح محل ممر انساني من خلال البحر من اجل سد الحاجات للمدنيين الموجودين في غزة بعد سنتين ونص من ابادة جماعية.
3: وضحت الصورة احنا سنتابع معكم نشكرك على هذه المداخلة معتصم زيدان متحدث في المركز
4: شكرا لك. شكرا لك.
3: نخرج الى فاصل ثم نعود نواصل.
5: استوديو المساء مع فرات نصار.
6: الجودة وطراوة اللحم بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
7: بيرفكتو يعني الكمال وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة مش مجرد حلو عادي هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار بيرفكتو كفر كنا زورونا وعيشوا الفرق بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177

0: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
1: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90 شيكل. أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلو جرام 1 ب29.90 شيكل. قهوة نخلي 1 كيلو جرام 1 ب59.90 شيكل. سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90 شيكل. سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل. خاضع لشروط الحملة.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
5: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.
6: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
7: بدون مقدمات كاشيو محمص 44.90 شيكل للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44.90 شيكل للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44.90 شيكل للكيلوغرام. محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق.
8: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.

تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: واستوديو المساء مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد ونذهب إلى جريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب المرحوم قاسم خطيب من مدينة شفا عمر. كنا قد تحدثنا مع جد المرحوم فهد عرضات وهذا ما قاله في حديثي لبرنامج المنتصف بأثير راديو الناس.
2: بعيد ميلاد أبوه روح يشكي هدية إلى أبوه فصحي ونزل واقف مع عمه وابن عمه واقفين تحت البيت واقف معه عنده استنى صاحبه يجي ياخده بالسيارة مشان يروح على دكان أواعي وين هو بيشتغل ويجيب له هدية. فبالفترة هاي خلال يمكن 5 دقائق أجت سيارة صفت جنبين وفتحوا النار عليه حتى أردوا قتيل. اللي قاعد ورا الشوفير فتح الشباك الوراني ومعه كلاشن فتح النار بكل قوته عليه يعني خز الحيطان اللي حواليه السيف العمود يعني السيارة كلها زي المصفاي خزوها ما خلوش إشي ساب ما حدا تصاب شنص لأن كل اللي كانوا حواليه واقفين. الشرطة أجت بسعيتها وكاعدتها بتيجي تعمل فوضى وبتحط الاتهام على أهل المرحوم دائما ليش من عصبية بيصير فور الدم وهاي طبيعة البوليس بيعمل هزع وبيعمل مشاكل وسحب حاله وراح وهذا ما في اتصال شيء مع البوليس ولا أجا ولا بنعرف شو بعد.
1: انضم إلينا الزميل مبدا فرحات. إذا مبدا يقول الجد بأنه حتى اللحظة لم يتم التواصل مع العائلة على العكس من ذلك البوليس أو الشرطة وصلت وعملت مشاكل. هل يعني إضافة إلى ذلك مبدا هل تم تحديد موعد الجنازة؟
3: نعم فرات كالعادة يعني الشرطة تقوم بالتحقيق ولكن للأسف يعني حتى الآن لم تعلن عن اعتقال أي مشتبهين على خلفية هذه الجريمة. نتحدث عن شاب 23 عاما من سكان مدينة شفا عمر الشاب قاسم صالح خطيب يعني بعد خروجه من المنزل وتم اعتراض طريقه وإطلاق الرصاص عليه وكما تحدث الجد بالفعل يعني فرات الشرطة جاءت إلى العائلة يعني العائلة كانت غاضبة جدا. نتحدث عن شاب في مقتبل العمر يقتل برصاص العنف الجريمة في المجتمع العربي وللأسف يعني دون الوصول إلى مشتبهين أو معتقلين يعني منذ يوم أمس. الشرطة تحقق في جميع الاتجاهات وخاصة إذا تحدثنا فرات عن مدينة شفا عمر هذه المدينة التي تشهد أيضا في الفترة الأخيرة عدد من حالات العنف وجرائم القتل يعني الأسبوع الماضي أيضا كان جريمة قتل في مدينة شفا عمر والعنف يزداد في هذه المدينة وللأسف يعني الشرطة لم تصل إلى معتقلين أو مشتبهين. يعني تستعد عائلة خطيب في تمام الساعة 8 في تشييع جثمان المرحوم المغدور قاسم خطيب 23 عاما إلى مثواه الأخير.
1: نعم بالفعل بدأ من حسن نتابع. إذا جنازة المرحوم تم تحديد الموعد هذا المساء في الساعة 8. حصل البروفيسور سعيد عمل ابن مدينة حيفا على جائزة الرؤية الناشئة للمبتكرين المتميزين من المعهد الوطني للمخترعين في الولايات المتحدة وأرفع وسام مهني يمنح للمخترعين الأكاديميين في أنحاء العالم. هو ينضم إلينا من الولايات المتحدة بروفيسور سعيد عمل عالم وباحث في مجال الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق. أهلا بروفيسور.
4: أهلا عزيزي فرات شكرا على الدعوة والاستضافة.
1: يعني إنجاز ينضم إلى إنجازات أخرى إنجازات إضافية تحت اسم البروفيسور سعيد عمل.
4: تسلم عزيزي تسلم.
1: نعم لو تحدثنا أكثر عن هذا الإنجاز وخاصة التكريم من المعهد الوطني للمخترعين في الولايات المتحدة.
4: أيوة أول إشي أنا بشعر بالفخر والامتنان لهاي الجائزة اللي منحني إياها المعهد الوطني للمخترعين في الولايات المتحدة وهي جائزة اللي هي أرفع وسام مهني اللي بمنحوه بشكل حصري للمخترعين الأكاديميين. بالنسبة للسبب من هاي الجائزة هي عمليا ابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي للطب الدقيق وتحويلها لأثر ملموس في العالم الحقيقي يعني تطبيقها وتحويلها لاستعمالات في المراكز الطبية في المستشفيات وفي العيادات منها ستانفورد هارفارد مين هيلث واللي هم مستشفيات رائدة في الولايات المتحدة.
1: وعمليا يعني مثل هذا الابتكار كيف يؤثر على الطب وعلى مستقبل البشرية؟ يعني من ابتكار إلى آخر والتراكم وكثافة الابتكارات هي التي تؤثر في نهاية المطاف على الطب وعلى مستقبل البشرية.
4: نعم فعندي بالمختبر احنا منطور نماذج وخوارزميات في مجال الذكاء الاصطناعي وبالأخص شبكات النيرونات العميقة اللي اختصاصها في فهم علاقات مركبة بين وسائط مختلفة مثل

0: تدهورات في حالة المريض. في كتير حالات مثلا واحدة من الأبحاث الأخيرة هي في مجالات الجينات وكيف بنقدر نتوقع بتر أطراف عند المريض. فاليوم مثلا في هذا المجال الأعراض بتبين بشكل متأخر وبصير لا محالة من قطع الأطراف.
1: العملية هي تمنع نصل لهيك مرحلة بتر الأطراف.
0: هي بالضبط هي بتمنع عمليا بتر الأطراف، بتمنع تدهورات في حالة المريض، وبالإضافة بنتوقع شو هل أمراض معينة مثل السرطان مثل السكري هل ممكن يعود، وعمليا عشان نعطيهن علاجات شخصية ملائمة لهذا المريض بشكل مسبق. يعني احنا بنتحول من الرياكتيف لبروأكتيف، يعني من حالة انه احنا بعد ما صار المرض نعطي العلاج، او بعد ما صار الاعراض التدهورات بنعطي العلاج، بنصير احنا نستبق الحدث هذا ونعطي علاجات اللي تمنع حدوثها. وعمليا هاي بتساعد طبعا في تحسين وضع المريض، وبكثير بحالات ممكن انه تنقذ حياته.
1: ونحن نتابع دائما هذه الإنجازات، وأنت فخر لمجتمعنا العربي والمجتمع الحفاوي على وجه الخصوص. شكرا لك بروفيسور سعيد عمل ابن مدينة حيفا، طبعا العالم والباحث في مجال الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق. شكرا لك.
0: شكرا لك عزيز على الفرصة.
1: شكرا. طرقات،
2: أحوال الطرق برعاية
3: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع واحد مزدحم من لطرون وحتى مفرق الشورش، شارع 70 مزدحم من جديد المكر وحتى مفرق كفر يسيف.

بعد ما نصل إلى ختام هذا العدد كان معكم في التحرير والإنتاج طاهر يونس، لياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، جواد العمري وعرين نصار في قسم الديجيتال، وموسى بصول في تطبيق ناس.

بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا

0: السفر بتلاقونا على ويز بيرفكت وكانا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 6576442. حلبجي.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
2: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
4: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
1: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين. حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين.
5: أحذية زاهي صليبة.
6: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
7: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا، طعم الحياة.
6: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
8: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
9: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
8: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
9: تدريب عملي مع راتب شهري؟
8: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
10: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
2: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
11: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1,500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في الأومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد، تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير مستعجل في المفاوضات مع إيران.

0: مؤكدا أنه يمنح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية. وأضاف أن نتنياهو سيفعل ما يطلبه منه، معتبرا أن دعمه لإسرائيل يقارب 99%. من جانبه أعرب وزير الخارجية السعودي عن تقدير بلاده لقرار الرئيس الأمريكي ترامب منح فرصة إضافية للمفاوضات مع إيران، مشيدا كذلك بجهود الوساطة الباكستانية لتفادي التصعيد وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أجرى مهاتفة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الليلة الماضية، وسط تقديرات بأن ترامب يقترب من اتخاذ قرار حاسم بشأن الخطوة المقبلة. وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح دفع قرار هادف إلى تقييد صلاحيات رئيس ترامب فيما يتعلق بالحرب مع إيران، ويده 4 أعضاء من الحزب الجمهوري. ويهدف القرار إلى إنهاء الحرب ما لم يحصل ترامب على موافقة الكونغرس لمواصلتها، إلا أن المقترح لم يدخل حيز التنفيذ بعد. قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن 26 سفينة بينها ناقلات نفط وسفن تجارية عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الماضية بتنسيق وحماية من القوات الإيرانية. وأكدت بحرية الحرس الثوري أن الملاحة في المضيق تخضع لإشرافها المباشر. استدعت كل من فرنسا وإيطاليا السفير الإسرائيلي على خلفية الفيديو الذي نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، وظهر فيه معتقلو أسطور الحرية مقيدين ووجوههم نحو الأرض في ميناء أسدود أجدود. وأثار الفيديو انتقادات دولية واسعة، خاصة بعد ظهور بن غفير وهو يرفع العلم الإسرائيلي أمام المعتقلين ويصفهم بالمخربين، فيما وصف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تصرف الوزير بأنه لا ينسجم مع قيم ومعايير دولة إسرائيل، رغم تأكيده حق إسرائيل في منع وصول الأسطول إلى غزة. أما وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر فهاجم بن غفير بسبب الفيديو، معتبرا ما قام به ألحق ضررا بصورة إسرائيل وأضاع جهودا دبلوماسية وأمنية كبيرة. ورد بن غفير أن إسرائيل لن تكون دولة يستهان بها بعد الآن. في وقت سابق صدق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لحل نفسه قدمه بيني غانس وعدد من النواب، وذلك بأغلبية 53 عضوا دون معارضة، تمهيدا لتحويله إلى لجنة الكنيست لمواصلة البحث. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة قائد اللواء 401 في سلاح المدرعات بجروح خطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. وأصيب في ذات الحادث ضابط احتياط بجروح متوسطة الخطورة وجندي آخر بجروح طفيفة. اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين بعد ضبط عبوة أنبوبية داخل مركبتهم عقب مطاردة نفذتها قوات الشرطة داخل مدينة أم الفحم. وأضاف البيان أن سائق المركبة حاول الفرار فور ملاحظته سيارة الشرطة، ما دفع القوات إلى مطاردته قبل أن تتمكن من توقيف المركبة. أعلن عن مقتل رجل في 53 من عمره جراء تعرضه للطعن داخل كنيس في مدينة بنبرك في مركز البلاد، متأثرا بجراحه في مستشفى تالا شومير. وتواصل الشرطة التحقيق دون الإعلان عن اعتقال مشتبه به حتى الآن. الأحوال الجوية. مساء اليوم والليلة يكون الطقس غائما جزئيا مع توقعات بهطل أمطار محلية بمعظمها طفيفة في مناطق الشمال والوسط. نهار غد يكون الطقس غائما جزئيا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها الموسمية العامة، ويتوقع هطل أمطار محلية خفيفة في مناطق الشمال والمركز. ختام النشرة بعد قليل، البرنامج الرياضي مع الزميل فادي مصطفى، كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
2: أحلى راديو، راديو الناس رقم 1.
3: بحب راديو الناس كتير.
2: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتوا الطب طب طب
4: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
5: راديو الناس أحلى راديو
6: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
7: خزنت المحطة وثبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
8: راديو عصري وشبابي.
9: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
10: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
11: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

0: مساء الخير، مساء الرياضة. فادي مصطفى معكم من راديو ناس، يا هلا ورحب. بلشنا مساء الرياضة. اليوم رح نحكي مع كثير ناس مميزين والعناوين. بداية، اعتزال اللاعب الرناوي نائل خطبة، يعطي ألف عافية، ما قصر، أبدع نائل خطبة حقبة رائعة من الزمن، ورح نسمع كيف وليش. الفريق السخنيني ينهي الموسم ويستعد لموسم جديد مع تحديات كبيرة بالانتظار. هابوال بير السابع بطل الدوري، ورح نستذكر البطولات الأولى. بشق الأنفس، الفريق القصماوي يضمن البقاء في الدرجة الممتازة. أرسنال بطلا للدوري بعد 22 عاما، ألف مبروك لمحبي أرسنال. إذن هناك لاعبون يغادرون الملعب لكنهم يبقون في القلوب إلى الأبد. شكرا للقائد نائل خطبة على سنوات من العطاء، القيادة، الوفاء والروح الكبيرة. كنت مثلا للانتماء والرجولة داخل الملعب وخارج الملعب، واليوم أنت تعلن اعتزال كرة القدم لكنك ستبقى دائما جزءا من عائلة مكابي أبناء الريني. هكذا قالوا في الريني، ونحن أيضا نضم الصوت ونرحب بالكابتن نائل خطبة. تحياتي كابتن نائل.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: مساء النور. يعني أنا صعب أحكي معك لاعب معتزل، كيف الشعور؟ وحكي لنا عن هذه الخطوة الجريئة اللي قمت فيها.
1: ما كانش الاشي هو ينشال، يعني كان انه عنده لسه فرصة اني اكون بالطاقم المهني وافوت عالم جديد اللي انا كتير بحبه وقادر اطور فيه، مع اني من ناحية بدنية بحس حالي اني بعدني غادر العاب. بس
0: هذا السؤال انا باعتقادي استعجلت القرار، ولكن الاشي برجع لك، باعتقادي كان ممكن تعطي كمان موسم على الاقل في الممتازي.
1: ما فكرت هيك، انا فكرت خلص انه سالني المدرب وهيك انه حابب تكمل كمان سنة ولا حابب انك تكون مساعد لي. فكرت منيح والقرار كان، حسيت انه انسب شيء لإلي انه اعلن الاعتزال وابدا مرحله جديده واتعلم منها وأطور حالي بهذا المجال إن شاء الله.
0: إن شاء الله. نائل، في كثير ذكريات حلوة مميزة. في ذكرى أنا بحبها، أنا كنت فوق في موقع البث، أنت كنت عرض الملعب. خلينا نسمع. واحد من أجمل الأهداف اللي سجلتها، وكان لي الشرف أبثه. نائل خطبة من بعيد، الكرة طارت، لولا بي كارلوس اللي بدك إياه سميه، واو، خذني لهالهدف المميز.
1: طبعا أجمل هدف مسيرتي كان هذا، ما عنديش كتير أهداف طبعا لما بلعب بالدفاع، بس إنه كان هدف مميز كتير وحلو كتير.
0: هدف صعود
1: بهذا الموسم، نعم صعدنا للدرجة العليا وكان لنا موسم ممتاز. للأسف إنه بعلن هالاعتزال بسن اللي كانت لنا كتير كتير ضعيفة يعني، وبالآخر تم إنه ننزل للدرجة الممتازة. بس من هون ببين قوة الفريق إن شاء الله، كيف كيف كيف نعاود نبني الفريق بطريقة منيحة ونعاود نرجعه لمحله للدرجة العليا إن شاء الله.
0: نائل، حكينا عن الرين كثير، أنا بدي استغل وجودك معنا وأحكي عنك. نائل خطبة، يعني بتطلع على سجل نائل خطبة، باعتقادي أنت اللاعب الأشهر والأكبر قدرا طبعا، مع تحياتنا الكثير، في منطقة الرين وفي الرين. يعني لو بستذكر بداياتك كانت مع هابوعل الرين في الدرجة الأولى، صحيح؟ ثم انتقلت للقطرية لمكابي كفر كناها. هات عملنا هيك ملخص للمسير الحلوة لنائل خطبة.
1: صحيح، بلشت مع كان فريق أبو عيل الريني، ووقتها فرط انتقلت لما مكابي كفر كناها كانت درجة قطرية على وقتها.
0: صحيح، نعم.
1: من هناك لعبت سنتين بمكابي كفر كناها، بعديها شافوني بتحتيكفا وشاروني
0: أبو عيل
1: بتحتيكفا من الدرجة العليا، نعم. رحت هناك كمان لعبت

0: برضو كانوا إلى موسم نحن انتقلت ل
1: فريق
0: الأبيب.
1: واو، هناك كان الاسم اللامع أثناء الخطبة.
0: هناك لعبت موسمين ونص، ومن هناك
1: طبعا هناك يعني كان لك موسمين، كان موسمين مميزين، وكان لك ظهور في اليورو تصفيات ضد كرواتيا لعبت، صحيح؟
0: نعم، ضد بالمنتخب ضد كرواتيا، ولعبت ضد بالليغا الأوروبي ضد ايندهوفن، ضد أتلتيكو مدريد، ضد فرق يعني
1: نعم. عندك كثير أشياء تحكيها للأولاد والأولاد الأولاد إن شاء الله بعد عمر طويل.
0: إن شاء الله. وبعديها انتقلت لأخ الناصر، مع أنه كان عندي كتير يعني محلات أروح عليها، بس وقتها أنه بالدرجة العليا، بس قررت أن أروح أخ الناصر عشان نطلع مع أخ الناصر للدرجة العليا. كان وقتها يبنوا فريق اللي بده يطلع للدرجة
1: العليا. ضليتك قاعد لل 2021 صح؟
0: 8 سنين لعبت بالأخ.
1: بعد أول تلفون أجاك من الريني بعد الصعود، قلت للأخاء يعطيكم العافية أنا ريناوي اليوم.
0: دغري انتقلت للريني، وبأول موسم بالريني دغري طلعنا للدرجة العليا. شوف 8 سنين ما قدرناش نطلع بموسم واحد بالريني. قدرنا نعملها.
1: وذكرك انه في اول لقاء بين الريني والإخاء انت سجلت، ولكن العاطفة كانت مع الإخاء فانت ما احتفلت وانا كنت غاد طبعا.
0: مظبوط. وكمان هناك عملت ضرب الجزاء واخطاها ريف مسيكا
1: وذكريات حلوة. كديش راح تشتاق لكرة القدم نائل الخطبة كلاعب؟
0: أكيد. شو كرة القدم يعني من وأنا صغير يعني كانوا يسألوني شو بدك تصير، يعني أكون بصف أول صف بستان أكون لاعب كرة قدم، يعني كل حياتي كرة القدم، يعني بتخيلش حياتي بدون. بس لسه أنا فايت على محل يعني اللي راح أضل بكرة القدم يعني، وإن شاء الله أطور حالي.
1: نعم
0: فيها ان شاء الله.
1: انا بسالك عن الحنين يعني وهيك، بتعرف
0: دائما راح احن للعب
1: حكالي صديقك اللي رافقك بوسه بصول، قال لي نائل راح يحكي معك والدموع تغمر عينيه لانه راح يشتاق لكرة القدم وراح يشتاق لكونه لاعب حتى لو يكون مدرب على الخطوط.
0: اكيد راح طول الوقت اضلني اشتاق اني ارجع العب، حتى بمرق يعني بكون يعني في مباريات اكون يعني على المدرج الماكي الهواي بحس حالي مش قادر خالد انزل العب. تعرف كيف هذا الشعور يعني؟ بس الحمد لله من كل هاي عالم كرة القدم.
1: يلا خد نفس رتب هيك، بعرف صعب عليك ولكن هاي الحالة، واحنا تعودنا انه النجوم الكبار بتعتزل وبعطوها المنصه، وهلا حابين نعطيك هاي المنصه لانه فعلا كلنا حبناك. مره كلنا نحكي نائل خطبه، شو بتحب نائل ولا اياد خطبه؟
0: لا اكيد نائل.
1: نائل خطبه كابتن مكابي ابناء الريني، يعني تحياتنا لك وان شاء الله دائما هذا الموسم الرائع تعيد امجاده، سواء في ابويلت الافيب والذكريات وبتحتيكفا كل مره، ودائما ايش تحكي لاولادك واولاد اولادك، ولكن تضلك الرمز الرناوي الافضل والاجمل نائل خطبه يعتزل كره القدم، واحنا بنقول لك يعطيك الف الف عافيه. شكرا والى اللقاء.
0: لا فيك، شكرا لك، مع السلامه.
1: اوكي طبعا سمعنا الكابتن نائل خطبة، والان الى الفريق السخنيني لانهى الموسم وضمن البقاء في الدوري، ومعنا مدير عام الفريق السخنيني يوسف بدارني. تحياتي.
2: مساء الخير استاذ فادي لكل جميع المستمعين حبيبي.
1: تحياتي. نائل خطبة اعتزل، انت كمان راح تعتزل ولا عمهل؟
2: لا بكير علينا، احنا باخر مشوار، احنا باول مشوار.
1: تحياتي لك وان شاء الله ربنا يعطيك الصحة. سيد يوسف، كيف بتحاول تلخص هيك الموسم السخنيني في هذا العام؟
2: التلخيص، احنا طبعا مع المشاكل اللي انا بدي احسبها، بنحكي مشاكل كانت اول السنه، بديش اقول لك نجاح، بس نحمد الله انه احنا بقينا في الدوري. بس اذا انا بديش اطلع بشكل عام على فريق اتحاد ابناء سخنين، وعلى دائما الناس اللي بتحب اتحاد ابناء سخنين شو بتتطلب وشو بدها، كان فشل ذريع انا حسب رايي. ف على الجهتين يعني لو احنا كنا بدون مشاكل وكان عندنا اختيار لاعبين بالطريقه المناسبه واختيار مدرب بالطريقه المناسبه، كان احنا عملنا شيء احسن من اللي عملناه.
1: حلو، يعني على الاقل انت عارف من الاخطاء، وبتعرف استخلاص العبر دائما الصح، انه نقعد بنلخص بنعرف شو عملنا غلط مشان نتجنبه. يتردد كثيرا محمد ابو يونس على ارجح خارج الفريق، انت بتاكد الاخبار تنفيها ولا عمهل؟ شو ترتب لنا الاوراق؟
2: لا انا ما بقدر احكي باسم ابو باجات، انا بقدر اقول لك انه هو صرح قبل وسائل الاعلام انه هو عن جد خلص وهي اخر فرصه ما عادش يرجع.
1: نعم.
2: انا
1: استعوض

0: معاه تصريحات منه ورجع لأنه حبه للفريق.
1: أنا بقول لك أنا صلي معاه سنين طبعاً، أنا ما كنتش معاه بالسنين المرأة، صلي معاه سنين، أنا كنت أحس بالتعب اللي هو موجود فيه، كنت أحس عن جد الإنسان تعب كثير. صحيح. مش هواي اليوم تكون إداري بتحد أبناء سخنين، مش هواي تكون إداري أنت الفريق اللي كل الأنظار عليه من ناحية وسط عربي، من ناحية مشاكل مع خلينا نقول الوسط اليهودي، كان شرطة
0: مش ناقص ومش ناقص مشاكل اتحاد عام حتى
1: مش هوية مش هوية. انت تخيل انه محمد اليونس 15 سنة بالفريق،
0: واو
1: بيقاتل لحاله، بيقيم لحاله، بدبر مصاري لحاله، بيشتغل لحاله. احنا بنشكره طبعا من هون، نقول له يعطيه الف عافية، ونتأمل انه ربنا يعطيه الصحة.
0: تلخص كأنك بتلخص بمسيرته ولا؟
1: أنا بتوقع إنه هو كيف عم بيساوي، كيف عم بيحكي، يعني إنه هو عن جد خلص
0: هالمرة عن جد يعني.
1: عن جد، بس هو طبعا في عنده شغله، في عنده بيته، في عنده أحداده.
0: ألف عافية طبعا. رح نستضيف في حال محمد أبي يونس ترك، بتردد اسم يوسف بدرني وبتردد اسم خالد الدوخي، وللأمانة بحكيها مش لأنه أنت على الخط، كثير ناس سألناهم يعني عبر عليك موسم اللي كنت فيه هيك أقل ضرر، عندك نجاحات في أشياء كثير كنت بعرفهاش بتعلمها، اسمك لحد هسه يعني لو بدنا نعطيه علامة هو هيك جيد نحو الممتاز نظيف، بعد ما شفتش حوادث مهنية، بتشوف انه يوسف بدرنا ممكن يكون الرجل القادم في سخنين؟
1: اكيد اكيد. انا ما اجيت على اتحاد ابناء سخنين استاذ فادي عشان اكون سنة ونضل مروحين، انا اكيد بشوف حالي بالفريق، بشوف حالي بغض النظر ساعد الفريق، حبي للفريق انا ما كنتش اتوقع اقول لك بصراحه. يعني انا
0: يوسف وانا بساعد، انا بحكي على الرجل الاول في الفريق، هل يوسف بدرني راح يكون الرجل الاول في فريق
1: اتحاد ابناء سخنين؟ انا جاهز 100%. انا إنسان بحب الفريق، بدي الفريق مع كل مشاكل الفريق، مع كل التعب، أنا بدي الفريق وبدي أكون الرجل الأول باتحاد أبناء سخنين. طبعا بهذا بحالة أنه محمد أبي يونس قدم استقالته وخلص، إحنا ما بنيجي نتعدى عليه أو نقول له إحنا بدنا نكون محلك، لا، في إمكانية أنه خلص ونقول له يعطيك العافية ونكرمه بطريقة مضبوطة ونسلم محله. طبعا راح يكون جلسة، راح يكون معاه مع البلدية الأسبوع الجاي إن شاء الله رب العالمين، ونتأمل أنه إحنا نكون قد المسؤولية، وأنا جاهز لهي المهمة أكيد.
0: واو يعني. حلو يعني انا يعني تعودنا على من اول لقاء معك على صراحتك وعلى قوتك في الطرح،
1: اكيد،
0: وقلت لي انا جاهز، لانه انا غير انه انا يعني جاي محبا للفريق، انا جاي باداره حكيمه، كيف حكوا على قلم وورقه، جاي احسبها صح، لانه في دائما ايش نتعلم ونقدم للفريق.
1: طبعا استاذ سعد انا صلي سنين بالفريق، السنه اللي شفت الاخطاء الموجوده لو انا كنت قبل فتره انا ما برجعش عليها، انا تعلمت منها، فالاخطاء اللي كانت بالسنه واللي كانت العام اول عام يعني انا عم بشوفها عم تتكرر، فلازم نحط لها حد، ان يعني كان قسم الشبيبه، ان كان بالكبار، كان العلاقات مع الجماهير، كان بالفريق، باختيار المدربين، باختيار اللعيبه، فالانسان لازم يتعلم، لازم يطلع لقدام. بفكر انه انا عندي هاي النظره، انه انا شفت كم شغله اللي انا بغيرها بفريق اتحاد ابناء سخنين، اتحاد ابناء سخنين راح يتجه طريق ومسار ثاني. وانا ما حلمي يا استاذ فادي كل مره احكيها عم صفقيها كثير، انا مش جاي اتحاد ابناء سخنين عشان كل سنه اضلني بالدوري، لا، انا جاي اتحاد ابناء سخنين عشان اقاتل على الكاس واقاتل على الدوري واقاتل على اوروبا واقاتل وبستيش وبحكيها.
0: هلو.
1: بس صار الاشي بده نفس، بده طول بال، بدك تبني طريق صح، بدك تبني وتهتم بالاولاد بالشبيبه،
0: شغل من تحت. بتعرف انا حكيت احد اللاعبين في سخنين بقول له مبروك البقاء، زعل، قال لي يا فادي انا يعني انا بتقول لي لسخني مبروك البقاء، هاي الروح اللي انا بدي اسمعها منك.
1: أكيد.
0: وبتعرف
1: أكيد.
0: يعني حطيت الامور على الطاوله، يوسف بدرني بتقول انا جاهز لاكون الرجل الاول اذا استقال ابو يونس، سؤال، بتشوف في حد ممكن ينافسك ولا الاشي مخيط هيك جاهز ليوسف؟
1: احنا مش موضوع تنافس، احنا
0: لا انه يعني حدا عنده طرح ثاني،
1: بترحب بكل فكره، قدرات اي انسان عنده قدرات يتفضل، اذا بده يكون هو رئيس مش مهم من رئيس الاداره او من بيشتغل بالاداره، المهم الفريق ينجح. انا عم بحكيها كل مره وبعيد قدام الجمهور وقدام الناس، مش مهم مين رئيس اداره، المهم احنا شو عم نشتغل. يعني انا مستعد يكون معي اخرى 2 و3 و4 اشخاص اللي احنا نقعد نضحي من وقتنا من جيبنا نحط مصاري وما نعرفش مين رئيس الاداره، وبنفس الوقت انه نعطي نجاح للفريق. أنا ما بدي أكون أنا الشخص الوحيد بالفريق، لا، أنا بدي يكون معي 4 و5 و6 حتى من الألتراس، يعني أنا اللي بحكوا، أنا بحكي مع الألتراس إنه إحنا حضروا حالكم يكون عندكم 4 5 أشخاص.
0: حكولي يعني طبعاً. ممكن يوسف مقبول ولكن بتعرف راح يسمعوك، حكي قسم بتحبه قسم ما بتحبه، ولكن كيف حكيت لي بلقاء سابق عندك راحة بالصدر تسمع حتى الناس اللي بتقولك لا.
1: اكيد اكيد، احنا من اليوم بنقعد متخرف بنتناقش بما هو مصلحه الفريق، فانا اذا بجيب انا من الجمهور 4 5 وعندنا كمان اداريين 2 3 معي وبنقعد وكل قرار متوقع له بكون

0: ديمقراطي قرار الاستصحاب عم استحط الفريق، فأكيد أنا ما فيش أي مشكلة. يعني أنا ما جاي هقعد على الكرسي، أنا رئيس إدارة بدي منصب، لا بدناش مناصب يا عمي، والله ما بدنا مناصب،
1: لو
0: بدي فريق ينجح، بدي أقعد على التلفزيون أحضر فوتبول أشوف جمهور بيلعب 10
1: حقك هاي سخنين، هاي سخنين لعودتنا وهيك سخنين لازم تكون.
0: أكيد.
1: سؤال أخير، لو أبو محمد مازن غنايم سامع هاللقاء وسامع يوسف يقول بقوة إذا استقال أبو يونس نحن لها، راح يبارك حسب رأيك؟ كيف العلاقة معه؟
0: أكيد أكيد أنا بعلاقة كثير طيبة مع أبو محمد مازن، وأنا طبعا صوت حكي أنا وياته. إذا محمد أبو يونس استقال مازن غنايم راح يسلمنا المفاتيح إن شاء الله رب العالمين.
1: إحنا بس سلم عليه كله يسلمنا المفاتيح، وكمان يسلمك شكات يعني في مصاري.
0: أكيد أكيد هو دعم إن شاء الله رب العالمين، بس أنا أقول لك أنا بديش شيء منه، أنا سلمنا المفاتيح والأمور بخير إن شاء الله.
1: يوسف بدرني لربما المدير العام حاليا، المدير العام لربما مدير اتحاد ابن سخنين قريبا، ننتظر الاخبار، وبدي اتمنى لك كل خير على صراحتك وعلى قوتك.
0: شكرا كثير.
1: شكرا كابتن يوسف،
0: الى اللقاء.
1: اذا مع هذا العنوان يوسف بدرني يقول اذا استقال ابو يونس انا ارى بنفسي الرجل الاول لقياده اتحاد ابن سخنين، ليس فقط لبر الامان وانما لمغامرات جديده، احلم ببطوله، احلم بالكاس. هذا يوسف بدرني يقول انا جاهز لاستلم المفاتيح. ومازن غنايم بارك وقال انت قد يا يوسف، سنرى هل محمد ابو يونس يستقيل نهائيا. فيما اذا استقال يوسف بدرني يقول انا جاهز بس اعطوني المفتاح. احنا رح نطلع على خفاص الاعلاني ومن بعدها رح نواصل.

0: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلو جرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي
7: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين.
8: أحذية زاهي صليبة.
9: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
10: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il، وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
11: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم

سمع براديو الناس انتو بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة مصداقية واعتبار، سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.

0: من جديد بس الرياضة معكم فادي مصطفى من راديو الناس ويا ميت. هلا ومرحبا. سمعنا طبعا التصريح من يوسف بدرني يقول أنا جاهز لاستلام المفاتيح خلفا لأبي يونس إذا قرر أن يترك الفريق. هابويل بئر السبع يتوج بطلا للدوري في البلاد مستفيدا طبعا من التعادل بين ميتال القدس وهابويل بتحت تكفا للمرة السادسة. بئر السبع بطل للدوري ومعنا إحدى الرموز اللي لعب وتوج مع فريق الجنوب. أهلا يا كابتن لؤي طه، تحياتي.
1: أهلا أخ فادي لك ولجميع المستمعين.
0: بداية بنبارك كمان لإلك هذا التتويج، أنا بعرف أنه هابويل بئر السبع فريق اللي غالي على قلبك، فمبروك البطولة.
1: بنبارك للموجودين اليوم في بئر السبع، حمودي كنعان، أبو رومي،
0: سمير فرهود.
1: سمير فرهود طبعا احنا زي ما قالوا المجال العمر ماشي وفي جيل جديد اللي زي ما قالوا بيكمل المسيرة. من بارك الليل من هنا ألف مبارك وبالتوفيق والنجاح دائما، وبنشوف دائما بهاي المراحل.
0: رح نحكي عن نجومنا العرب. أنا بدي أسألك لؤي، توقعت إنه الفريق يفوز في موسم عن جد كان صعب، في موسم في حرب في تقلبات، كانوا مركز أول نزلوا ثاني تقريبا ثالث ثم عادوا، أنت توقعت إنه بئر السبع تفوز في النهاية؟
1: صحيح، أنا كان عندي دائما يعني أنا لليوم مع بئر السبع مع ألونا والناس اللي موجودين هناك، إن كان مدير الفريق يعني دائب كاشر بنحكي كثير،
0: علاقة طيبة
1: علاقة طيبة لليوم يعني موجود الحمد لله رب العالمين. وفريق بئر السبع خلينا نقول مع كل الصعوبات اللي كانت السنة فريق متكامل من جميع الحلقات.
0: متكامل الفريق. حلو
1: متكامل، لأنه كيف شفنا مش مفيش لاعب ارتكاز واحد زي مثلا بدار القدس اللي هو شوعة وأتسيلي دائما زماله الضغط عليهن، إذا بيكونوا مناح الفريق مناح، إذا بيكونوش مناح هذا الفريق مش مناح. بئر السبع شفت في يعني حتى البدلاء اللي بيغيروا المباراة دائما ما مش مرتكزين على لاعب ارتكاز واحد، وكل الحلقات يعني مين بيلعب محل أي لاعب دائما بيقوم بالواجب على أكمل وجه.
0: حلو لؤي، كم بطولة أخذت مع بئر السبع أنت؟
1: احنا أخذنا ثلاثي ورا
0: ثلاث بطولات. واو، طبعا هي كان المدرب القدير براك باخر اليوم عم بدور حاله في مكابي حيفا، وعنده المباراة الأخيرة راح تكون مكابي حيفا. يعني بتعرف الشانس نفذ براك باخر، يعني ما أخذ البطولة على كتافه، تعادلت بيطار وهيك تم التتويج. حكيت على نجوم عرب سواء محمد أبو رومي، زاهي أحمد، محمد كنعان وسمير فرهود، دائما كانت دفيئة للمجتمع العربي. بفترتك مين كان؟ كنت أنت، كان مروان كبهمي كمان نجوم، كانوا
1: كان مهران راضي، غدير، حاتم عبد الحميد، محمد غدير، كان عدة نجوم اللي مرقوا في أبو هلبر السبع.
0: حلو،
1: زي ما قلت أنت بيت دافي للاعبين العرب، بفريق اللي بحضن اللاعبين العرب، ولليوم حتى بتواصل تام مع خلينا نقول محركات النوعر
0: قسم الشبيبي
1: اللي بدوروا على الخامات اللي هي من الوسط العربي.
0: حلو، أنا انتبهت امبارح حتى في هيك الردود الفعل، يعني حتى في منصات الجنوب كان التفاعل عربنا أهلنا في النقب اللي فعلا بيحبوا وبيصلوا. وأذكر قبل فترة كنت في مباراة في تيرنر، تفاجأت من كمية المشجعين العرب بالأخص منطقة النقب، يعني بيجوا بكميات.
1: أكيد في النقب كبير، في كثير جمهور من البلدان اللي حوالين بئر السبع، راهط،
0: سيفي، من حورة، صحيح،
1: شخيب، ملان يعني ملان جمهور. وقسم الشبيب متواجد من الجيل الصغار للشبيب الكبار، موجود عدد لا بأس به يعني من اللاعبين الوسط العربي.
0: شو الذاكرة اللي هيك عالقة في الرأس لؤي طه، إحدى رموز بئر السبع وبهالمناسبة اللي عم بيحتفلوا في التتويج، إيش اللي دائما معلق في رأسك؟
1: هلا في كثير ذكريات حلوة في بئر السبع، يعني لعبت في بئر السبع ما يقارب الثمان سنوات، سبع سنوات ونص، فيش شيء محدد يعني، الحمد لله رب العالمين المسيرة الكبيرة كانت في أبو بئر السبع.
0: أساعدك أنا بذكرى حلوة؟
1: البطولة الأولى دائما هي
0: دائماً. لا ده أساعدك كمان، بتفوت على غرفة الولادة بتشوف بلوز رقم 20.
1: أكيد ما نجي أقول لك، أول بطولة هي كانت بولادة ابن البكر عبد الكريم،
0: الله يخليه.
1: بتذكر أن أجيت من غرفة الولادة على المباراة والمدرب براك باخر كان متحير ألعب بالتركيب الأساسي ولا لا، فأنا بشارت فت عنده على المكتب وقلت له أنه بدي ألعب بعد ديلي كامل اللي يعني ما نمتش. وبهاي المباراة كانت اللي هي بالخلية الأولى كان عندي هتسلم من خط المرمى من خط المرمى اللي وقتها كان ضد مكابي حيفا، وظلينا محافظين على المرتبة الأولى فرق نقطتين، وبالآخر فزنا بالبطولة.
0: واو فريق عنيد. بتطلع على المدافع اللي هيك بذكرنا فيك ميغيل فيتور، انت لعبت معه؟
1: أكيد أكيد ميغيل فيتور.
0: شو بتحكي يعني امبارح سجل هدف، هدف الرابع، الاحتفالية ما بعرف راح يكمل أو مش راح يكمل، ولكن في جيل متقدم، دموع فرحة يعني، هذا
1: صحيح
0: من اللاعبين اللي انقرضوا زمان، هذا اللي كان يحط دمه عرض الملعب حتى هو مصاب.
1: أكيد السنة هو مرق سنة كثير صعبة من عدة أمور، إصابات، يعني أنا بعرف أنه مرق كثير أمور صعبة في الإصابات واللياقة البدنية برضه مش كيف تعودنا عليه في السنوات الأخيرة، بس ميغيل وميغيل دائما موجود، بعرف كيف يتواجد بالمنصات الكبيرة، فهذا هو اللي بيميزه يعني لميغيل، ودائما كل دقيقة بلعبها بساعد الفريق.
0: بيطلع لنا ولد من طمرة بروح على كريات شموني بيجي كوجخ بقول أنا بدي محمد أبو رومي، أول مباراة تألق فيها، شو بتحكي لمحمد وهو على السمع حاليا، شو بتقول له؟
1: أول شيء ألف مبارك لجميع اللاعبين العرب يا أبو البير السبع، وبدي أكشف لك شغلة، أنا فضل. وأنيس كثير يعني كان عندنا قبل ما ينتقل لأبو البير السبع، محمد كان مطلوب من عدة فرق الصراحة، من مكابي حيفا، أبو تل أبيب وفرق أوروبية، أنيس أكيد راح تتشاور معاه شي يوم بالراديو، زي ما قالوا الإحساس الباطني كان داعنا بالآخر أبو البير السبع المحل المناسب.
0: زعلوا في كريات شموني ولكن هو عمل الصح من ناحيته.
1: حكينا يعني انه عدة امور، انه بهاي الوقت لمحمد ابو رومي بير السبع محل دافي، بيت اللي بحضن اللاعب العربي وبيعطيه منصة ليلعب ويتقدم، ويا الحمد لله انه محمد اليوم عنصر اساسي في ابو البير السبع، ونتمنى له بس التوفيق والنجاح ونشوفه في اوروبا،
0: ويا رب محمد كنعان طبعا هيك يتعافى من الاصابات.
1: أكيد كمان أكيد لاعب أكيد جميع اللاعبين العرب، وين في لاعب عربي ناجح دائما احنا مبسوطين معه.
0: لؤي حسب رايك يوم الثلاثاء انتقلنا يوم الاثنين، مباراه على السريع الجواب، مباراه حاسمه بين عكا ونوفا جليل، باعتقادك عكا قادر ما تخسرش 2-0 وتضل في الدوري؟
1: طلع الأمور هي لعكا أن يظل بالدوري، بس هذا كرة قدم يعني شيء صعب برضه، واللعبة خارجية لعكا، إن شاء الله خير، نتأمل خير،
0: نمر خير للمدرب أدهم هادي والفريق العكاوي. بدي أشكرك ومرة أخرى مبارك لك ولنجومنا العرب في بئر السبع، شكرا لؤي طه، إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: باي باي.
0: إلى الفريق القصماوي، كفر قاسم بيقلب الطاولة بخطف بطاقة البقاء، طبعا تعادل مثير أمام رعنانة، عمليا حسم المهمة رسميا بعد 2-2، كفر قاسم يضمن البقاء في موسم آخر في الدرجة الممتازة. لم تكن سهلة الأمور طبعا، كانت هناك كثير أخطاء اللي ارتكبوها، وبالبداية كان أدهم هادي ومن ثم كان طالب طواطحة، بعدها آسي إلي ملخ، ومن ثم يارون خنبايم، طبعا أربع مدربين في موسم واحد، واضح أنه الإشي أثقل الأمور وكانت صعبة المهمة، ولكن في النهاية الفريق القصماوي يضمن البقاء. طبعا كثيرة هي لحظات اللي كانت كفر قاسم، بذكر للجميع في البداية في المقدمة مع أدهم هادي الفريق كان فريق مميز وحصل على نقاط كثيرة، ثم أدهم هادي غادر الفريق القصماوي وقال في عندي فرصة لأكون مدرب في الريني، وجاء طبعا الكابتن طالب طواطحة مع أبو حسن، الفريق أيضا بلش بالقدم اليمنى، ثم الأمور تدحرجت إلى الوراء، تم تبديله مع آسي إلي ملخ، النقاط ما وصلت، وهون كان مفرق طرق لفريق القصماوي، هل يكمل ويراهن على آسي إلي ملخ أو يغير، وفعلا جابوا ما يسمى شيخ المدربين في الدرجة الممتازة يارون هيخنبويم، وقال يارون رح أحارب طبعا من أجل البقاء، وشفنا الفريق القسماوي مرة بعد مرة حارب، يعني مش كرة قدم كبيرة، ولكن هون خطف نقطة، هون فوز، وفي المجمل ضمن البقاء في الدوري. معنا الكابتن والنجم أحمد طه، تحياتي كابتن أحمد. أنا ممتاز، مبارك البقاء، كيف تلخص هذا الموسم الصعب؟ صعب جدا.
2: الله يبارك فيك، اسمع موسم صعب وإن شاء الله نعاد نتعلم
0: أها
2: طلع الموسم يعني بدل ما

0: الكل فقط ان هو اول فريق يهبط للدرجه اللي شو اسمه كفر قاسم.
1: فريق اللي كان مرشح للبلاي اوف علوي صار الفريق الاول المرشح للهبوط. ليش حسب رايك هاي الاخطاء اللي ارتكبتوها؟ كيف هيك صار انه كفر قاسم عودتنا دائما تخلص في النص هيك فجاه هبوط وهبوط وهبوط حتى اخر لحظه 2-2 اسعفكم امام رعنانا؟
0: شوف لعيبه كنا جداد يعني اول مره لعيبه بيلعبوا مع بعض بشكل عام. كفر قاسم لعبتهم يعني تعرف زي ما الكل بيكونوا مربوطين كلهم في بعض والكل عارف في بعض وهالشغلات. اللعيبه ما شاء الله عنهم ما بقدرش اقول شيء غير هيك بس انه زي ما تكون عصلجت تخربطت الامور معنا وصعبت علينا بس الحمد لله رب العالمين. صح انه كان صعب كثير وهيك بس ضلينا يعني
1: الحمد لله. احمد طبعا يارون هوخينبوم هو المدرب الرابع، باعتقادك هو الحل الامثل، هو اللي انقذ الفريق؟
0: والله للصراحه انقذ الفريق يعني كلمه حق تقال في حق الزلمه هون. اجى على الفريق واحنا مدمرين يعني اجى على الفريق
1: نفسيه تعبانه نفسيه تعبانه. اجى يارون بتعرف عنده خبره كبيره الصراحه يعني هو مش جديد.
0: ويفادي والله البني ادم هو مجنون مجنون. تعال شوف غرفه تبديل الملابس كيف
1: بتكيف. اسمع يارون بفهم عربي، يارون بفهم عربي ومجنون اكيد بفهمها فدير بالك.
0: لا ما هو مجنون بالمبالغ يعني
1: الايجابي بالايجابي صحيح الايجابي. تعرف انا بقول روح. انا بقول يارون في اللعبه بيركض على الخطوط قد اللعيبه واكثر.
0: طلع عليه مرات وانا ارمح بشوفه برمح جنبي بس يضحك بس اللعبه
1: انت ترمح هو يرمح
0: انا ارمح هو يرمح وبتعرف بصير مش اركز له بصير راحت مش قادر.
1: هيك يارون عودنا طبعا والحمد لله ضمنتوا البقاء. احمد لمين بتهدي البقاء؟
0: والله بدي للجمهور صراحة الجمهور.
1: أحمد لمين بتهدي البقاء؟ تورطش حالك ركز بالسؤال
0: بعدين خطيبتي
1: هيك خليك شاطر يا زلمة ماله بالجمهور. انت السنة خطبت أحمد السنة؟
0: ايه نص السنة قبل كم شهر خطبت.
1: ألف مبروك ألف مبروك طبعا خطيبتك
0: الله يبارك
1: وأنا إيه أكيد بتساندك وبتشوفك لما أنت تعبان ونفسيتك تعبانة بعد خسارات والخسارات إيه. السنة كانت كثير يعني
0: اي بالضبط زي ما بقول لك يعني حتى لما ضلينا اول شيء بعد اللعبة اتصلت لي والف مبروك الحمد لله هي كيف بتتريح و
1: والله بدها عزومة هاي بدها عزومة يا احمد هاي بتكلفك عزومة هالاتصال
0: ما هي رايح هسه معزومة
1: والعصفورة العصفورة حكت لي في عزومة العصفورة حكت لي في عزومة. احمد بدنا نتمنى لك كل خير وسعادة. لوين احمد طه بعد هذا البقاء؟ لوين الواجهة؟
0: خلي على الله تسهيل شو ما يجي يا محلاه
1: يعني انت راح انت ناوي تضل في كفر قاسم؟
0: انا معهم اني معهم اذا صار اشي جانا اشي طبعا يعني الواحد مفتوح لل
1: احمد انا بدي احكي لك بصراحه بدي لك بصراحه بدايه الموسم انت كنت من افضل الظهير طبعا انت لاعب مع قدم يسرى قاتله واسمك تردد كانت قصه منتخب فلسطين واليوم انا ما باعتقادي في فريق يهودي ممكن يحكي باسمك فهاي انت يعني شوي راح تعمل لك حاجز ولكن ربنا بسكر وباب بفتح عشرة مفتوحة أمامك كل دول الخليج وأوروبا وأنا بعرف أنه في طبعا حكي معك أنت لاعب منتخب فلسطين وكثير دول خارج خلف البحار بتحكي معك
0: إن شاء الله زي ما قلت لك كل شيء يعني أنت قلت ربنا بسكر باب بفتح بداله عشرة
1: صحيح
0: في حكي هنا بس بتعرف أنا آخر فترة يعني بديش الحكي بدي زي ما تقول فعل
1: فعل
0: كثير بيحكوا معي بيتصلوا لك بس في الأخير أنت بدك الفعل وأنا بستنى منه يكون عندي إشي رسمي وبعد إن شاء الله أول واحد اللي أصله أنت كنت أخوي فادي صار معي أسمع من ثلاث
1: أنا إن شاء الله وأنت توقع راح أعرف لأن عن جد بحبك وبعزك ويعني باسم مسا رياضة وباسم محبيك في راديو الناس وكل الناس اللي بتابعوك إحنا بدنا كل خير لإلك وفعلا حتى نوقع عليك ظلم هون في البلاد واجب إنه ينفتح لك أبواب وحتى يعني بنحكي مع الناس اللي بتمثلك بقولوا عندك القدرات وأنا أنا معك خليك على هذا شوي لأنه في أكثر من فريق بحكي معك قسم منهم في دول الخليج وقسم خلف البحار من ناحية ثانية أنا بقول على مهلك الفريق القسماوي دائما ممكن يكون بيت حامل لإلك وإن شاء الله نتمنى لك كل خير وسعادة يا أحمد طه
0: الله يسعدك أخوي فادي تسلم تسلم كثير
1: ويلا إن شاء الله يا رب الموسم القادم تكون فرحة هيك بالرفاة والبنين وجيزة وكمان توقيع فريق كبير يا رب
0: إن ان شاء الله ان شاء الله.
1: يلا التي بالعزومه. الى اللقاء. الى اللقاء. الى اللقاء. اذا احمد طه يقول لخصنا الموسم صعب ولكن في النهايه طبعا

هناك عروضات لأحمد طه من الدوري الخليجي. إن شاء الله يكون قد المسؤولية. حاليا كل همه العزومة تزبط ويدفع الحساب ويكون مبسوط. ربنا يكتب له كل خير وكل سعادة. بعد الفاصل رح نكون مع عزائم من نوع آخر.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 فقط. الحملة حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
5: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
7: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
0: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
8: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44.90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69.90، غريبة لوزان 800 جرام 44.90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
9: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين.
10: أحذية زاهي صليبة
8: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44.90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44.90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44.90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

تدنى أنتم معنا في راديو الناس مساء رياضة فادي مصطفى بحي الجميع وسمعنا الأصوات وسمعنا الأصوات طبعا والاحتفالات من بير السبع جاءت وحابين نسمع كمان أصوات.

هولي أرسنال. أرسنال يكسر عقدة السنوات ويتوج بطلا للدوري الإنجليزي بعد 22 عاما. طبعا أرسنال بهذا الإنجاز يعود إلى منصة التتويج في الدوري الإنجليزي والانتظار طال، ولكن الاحتفالات الجماهيرية كبيرة بعودة الفريق للقمة. معنا الزميل مشجع أرسنال أحمد عزيزي. هلا يا عزيز.

0: كيفك؟
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين. اولا مبارك لرابطه ارسنال.
0: هولي هولي ارسنال، هولي ارسنال، مبروك مبروك
1: أرسنال. يعني بعد صبر وجلد ومعاناه ليس فقط على مدار 22 عاما، انما على مدار الموسم الحالي في الطريقه التي لعب بها مايكل ارتيتا على مدار هذا الموسم. في
0: احمد كانوا بالاحتفالات، احمد مش سمعنا، احمد انت مش بعيد عنا، ولكن الاحتفالات طبعا هتسمع الغنوي الياس عبد الملك ابدعت في اختيار الموسيقى، واليوم هولي ارسنال مبروك لكل مشجع، لكل مشجع لارسنال هذا الفريق العريق. 22 عام انتظروا بالتالي، واو هاي الاحتفالات. وشوفنا غرفة الملابس طبعا بالامس، احمد معنا عزيزي.
1: نعم معك.
0: هالمرة خليك على الخط احمد، كيف الشعور؟
1: يعني شو حتى الان صدمه، احنا غير مصدقين، يعني انه وكانه حلم. يعني كنا نتوقع ان تكون المنافسه حتى الجوله الاخيره في يوم الاحد، ولكن جاءت النتائج يعني لصالحنا، مع اننا كنا نتمنى ان نصل للجوله الاخيره، كنا نتمنى اي مساعده من اي فريق حتى لا نعيش هذا الضغط النفسي. واو. الذي عشناه على مدار الجولات الاخيره. المباريات كما قلت سابقا، يعني من كان يتابع الفريق في الشهرين الاخيرين يعني كان لا ينصح لضعاف القلوب ولمن لديهم امراض.
0: ليش ليش ليش, ليش ليش ليش فريق اللي كان في المركز الاولى كل السنه، فريق اللي كان باريحيه بفارق كبير بلش يخسر، وهذا النحس، انتوا بتامنوا في النحس؟ هذا النحس وفعلا نحس ولا قدره ضعيفه ولا قدره غير جيده للمدرب؟ شو اللي صار غاد؟
1: اللي كان في السنوات الاخيره هو قله خبره في حسم الجولات الاخيره. يعني كان الفريق يلعب ويؤدي بأداء مميز وكرة قدم ممتعة، وحتى يصل إلى الأشهر الأخيرة التي يعني عندما يصل الفريق إلى المرتبة الأولى ترى وتشعر أن الضغط بادي على المدرب وعلى اللاعبين، فبالتالي كلما دخلت جولات الحسم كلما تراجع الأداء، أو ربما رأيت اللاعبين وكأن أرجلهم يعني متشبكة في الأرض لا يستطيعون أن يؤدون،
0: مش بالأرض في بطون. يعني هذا الثقل اللي كان على اللاعبين والتعب اللي كان عند اللاعبين أحيانا غير تسأل هذا هو ساكا؟ يعني تسأل هاللاعب اللي كانت قبل أسبوع شو اللي صار؟ شو اللي تغير؟ بطلوا يعرفوا كرة قدم؟ لا، الجواب هو الضغط النفسي. بالسؤال وين المدرب أحمد؟ وين المدرب؟ وين الطاقم المهني؟
1: المدرب أصلا هو اللي حط عليهم الضغط. المدرب يعني 6 سنوات يبني ويؤسس ثم يصل إلى آخر الجولات، ويعني يسموها كان يصل عند دلو الحليب ويرفش دلو الحليب بيجروا يكب الحليبات بعد ما يكون جماعين. هون اللي كان يصيب انه الضغط النفسي اللي كان صار من اللاعبين وبسبب الظروف اللي كانت تصير مع ارتيتا، خصوصا انه هذا الموسم الإدارة وفرت له كل شيء. يعني سواء من لاعبين، من تمويل، من كل الظروف معسكرات لم تدخل عليه بشيء، وبالتالي كان يعني عليه ضغط الزام إما أن يحقق الدوري أو يغادر. يعني أرتيتا حتى ما قبل الجولة هاي، حتى ما قبل تحقيق اللقب بالأمس كان مهدد، لكن يبدو أن بالأمس أن الخبر الصادم الذي جاء بمغادرة بيب غوارديولا وإنهائه المسيرة وتعيين ماريسكا وضع نوع من الضغط النفسي على لاعبين السيتي في مباراة بورموث. كان يبدو يعني واضح عليهم على أدائهم في تلك المباراة أنهم غير موجودين في اللقاء حتى الدقيقة الأخيرة. ربما الهدف يعني جاء أو الصحوة جاءت في 5 دقائق لكن طوال المباراة. نعم. فارسيتي لم يكن في اللقاء بتاتا.
0: حلو أحمد، أنت حكيت على أشياء سلبية، شو حسب رأيك العامل الأبرز اللي أعاد أرسنال لمنصة التتويج بعد 22 عام؟ إيش إشي بتحط إصبعك عليه بتقول هون نجحنا هون؟
1: في حادثة اللي هي صارت بعد خسارة السيتي، اللي عندك القائد الغير يعني غير مكلف اللي هو ديك رايس، في لقطة بعد ما انتهت المباراة صفر الحكم هالاند ينظر بعين نصف عين وكأنه خلص حسم اللقب، وديكلان رايس يعني ينظر إليه بالعين الأخرى يقوله لم تنتهي بعد، واللقطة الشهيرة لا تنتشر كترند على السوشيال ميديا. هذه اللقطة التي بثها هو ديكلان رايس، هو أبرز لاعب في كل الموسم، هو من ساهم مع غياب كل الغيابات. يعني أنا بشوف حسب نظري من شهر واحد وطالع بعد يعني الإصابات التي تلقاها الأظهرة كان فيور تيمبر تأثر الفريق جدا. الأداء اللي كان يلعب تحت الخوف إنه ما فيش أداء هجومي، يدوب إن أو تحسم المباراة 1-0 أو إن تخرج بتعادلات، هذا عامل ثقل نفسي على الفريق.
0: هلو. أحمد وجود... سؤال أخير، سؤال أخير على السريع، تتوقع إنه أرسنال تواصل السيطرة في المواسم المقبلة ولا هاي مرة؟ نعم. مرة ونلتقي بعد 22 عام.
1: أنا بشوف مع مغادرة غوارديولا

0: ناسول في الكنترول خلص لهو بكفي. مشجع أرسنال المحروق أحمد عزيزي زميلنا بتمنى لك كل خير وإن شاء الله دائما تحتفل. أولي أرسنال مبروك مبروك.
1: أولي أولي
0: أعطيك العافية. إلى اللقاء وأنت بألف خير. مباشرة إلى المدير المهني اللاعب محمد أبو رومي. أنيس أبو رومي هلا كابتن أنيس.
2: هلا هلا صديقي مساء الخير إلى كل جميع المستمعين.
0: مساء الخير ألف مبروك باسم راديو الناس فادي مصطفى والجميع ببارك لكم البطولة وللنجم محمد أبو رومي. الناس أنا من زمان بعرفه بس الناس شافوه في كريات شموني شافوه في في بئر السبع بدخل القلب بسرعة في ابتسامته وفي بالبداية في العائلة كيف كان الاحتفال لك وتلقي هاي البطولة؟
2: صدقا بالعائلة مع العائلة احتفلت لحالها وأنا كنت المباراة بدير السبع الحمد لله يعني شعور لا يوصف. احنا ان شاء الله بدنا نحتفل بعد ما نفوز في الكاس.
0: خلينا باحتفال البطولة يا أنيس انت طماع شكلك. واحد واحد
2: ما هو الواحد إذا بده يطمع إذا بده يأخذ
0: للآخر. للآخر للآخر. بتعرف محمد أبو رومي حكيت هيك نشأته المميزة ودعمه العيلي حكينا هيك انت مرافقه حكينا عن محمد من الشبيب هيك على السريع لليوم. مين محمد أبو رومي؟
2: محمد أبو رومي هو لاعب له موهبة كروية من جيل كثير صغير. لعب في بوال حيفا لعب في مكابي حيفا لعب في نغير سيف وانتقل لشبيب كريات شموني.
0: نعم.
2: وبكريات شموني هناك كانت القفزة النوعية اللي حصلت عند اللاعب محمد أبو رومي. طبعا أخص بالذكر
0: والله زعلوا عليه لما راح. بس هو بتعرف حكيت قبلك مع لؤي طه وقال لي لو بتسمع من أنيس قلت له أنيس معنا قال لي أنه كان هناك يعني قرارات صعبة ولكن رحنا على القلب وأمننا أنه بير السبع هو المكان الصحيح مع كوجو.
2: صدقا أود أن ننوه لنقطة كثير مهمة. طبعا والده اللي هو طايع أنيس أبو رومي اللي هو عمي إله الفضل الكبير على الولد اللي رفق الولد من جيل 4 سنين لجيل 18 سنة وهو كل تمرين كله رفق الولد. طبعا بالنسبة للي حكى عليه لؤي طه طبعا أنا كان لي حديث طويل ومطول مع لؤي طه
0: طبعا
2: بدوره كلاعب للاعب في فريق مؤدير السنة ولكن لؤي كان يعرف كل اللي من حوالي كانوا يعرفوا انه كل التوجهات كانت على بعد تل أبيب ممكن لقربه من الوسط العربي ممكن لقربه من ناحية مسافة ممكن كفريق عريق على مدار سنين
0: ممكن ولكن صدقني اختار المكان الصح المكان الصح.
2: ولكن
0: أنيس في أول مباراة شفنا محمد أبدع وكأنه بعرف كأنه ولدان غاد يا زلميك بسرعة فات في الجو.
2: صدقا أنا زي ما قالوا حربت الدنيا كلها من شان أنا أمضي بير السبع. يعني محمد نفسه كان عنده ميول لبوالت الأبيب الوكيل تاعي شهر جرينبرغ كان عنده ميول لبوالت الأبيب العائلة الدنيا كلها كان عنده ميول لبوالت الأبيب.
0: أنيس
2: ولكن أنت بتحكي أنيس محمد الوحيد اللي كان قنعان
0: أنت
2: إنه محمد يروح بير السبع.
0: محمد بيكتب لنا طبعا بمس عليك وعلى الجميع وببارك للجميع وكل إنسان هنا هو حاليا في الطريق للاحتفالات. يعني بير السبع اليوم كلها حمراء والاحتفالات وصدقني قديش احنا فخورين فيه وفي كوكبة النجوم الموجودة غاد. بتأمل السنة القادمة تكون أحسن لأنه عنده طبعا بند للخروج ولا هو فقط في بير السبع؟
2: لا هو عنده بند خروج وإن شاء الله هو في الطريق الصحيح وفي اللحظة
0: بركن عليك يا أنيس
2: في عروض من خارج البلاد راح يكون لشيء جد
0: إن شاء الله. إن شاء الله بوعدك أنه يجي لأنه ربنا بحب هذا الشخص وكمان إحنا بنحبه. المدير المهني للاعب المحتفل في البطولة محمد أبو رومي. شكرا الكابتن أنيس أبو رومي. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: شكرا لك. إلى اللقاء.
0: واو أجواء احتفالية كانت اليوم وبدي أشكر رياض الفضل اللي كان معنا في التنسيق والإنتاج وإلياس عبد الملك اللي كان معنا في الهندسة الإذاعية وفي الإخراج والديجيتال عرين الصار وجواد العمري فادي مصطفى باسم كل هالمجموعة المميزة من راديو الناس. بأتمنى للجميع أوقات حلوة سعيدة. هولي أرسنال مبروك لكل المحتفلين. إلى اللقاء.
3: المسافرون الكرام للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3 وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرية، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
3: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد.

0: بتحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
0: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. استدعت كل من كندا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا ممثلي إسرائيل احتجاجا على فيديو الإهانة الذي نشره الوزير الإيطالي بن غفير بحق ناشطي أسطول الحرية في غزة، فيما طالبت بريطانيا توضيحا رسميا حول الحادثة. وفي وقت سابق استدعت فرنسا وإيطاليا السفير الإسرائيلي على خلفية الفيديو الذي نشره بن غفير وظهر فيه معتقلو أسطول غزة مقيدين ووجوههم نحو الأرض في ميناء أسدود أشدود. وأثار الفيديو انتقادات دولية واسعة، خاصة بعد ظهور بن غفير وهو يرفع العلم الإسرائيلي أمام المعتقلين ويصفهم بالمخربين، فيما وصف رئيس الحكومة الإيطالية بنيامين نتنياهو تصرف الوزير بأنه لا ينسجم مع قيم ومعايير دولة إسرائيل، رغم تأكيده حق إسرائيل في منع وصول الأسطول إلى غزة. من جانب آخر، هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون ساعر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب الفيديو المذكور، معتبرا أن ما قام به ألحق ضررا بصورة إسرائيل وأضاع جهودا دبلوماسية وأمنية كبيرة. ورد بن غفير أن إسرائيل لن تكون دولة يستهان بها بعد الآن وفق تعبيره. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير مستعجل في المفاوضات مع إيران، مؤكدا أنه يمنح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية، فيما أعرب وزير الخارجية السعودي من جانبه عن تقدير بلاده لقرار الرئيس الأمريكي ترامب منح فرصة إضافية للمفاوضات مع إيران، مشيدا كذلك بجهود الوساطة الباكستانية لتفادي التصعيد وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. وكان ترامب قد أجرى مهاتفة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الليلة الماضية، وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح دفع قرار هادف إلى تخفيض صلاحيات رئيس ترامب فيما يتعلق بالحرب مع إيران، ويده 4 أعضاء من الحزب الجمهوري. وهذا القرار يهدف إلى إنهاء الحرب ما لم يحصل ترامب على موافقة الكونغرس لمواصلتها، إلا أن المقترح لم يدخل حيز التنفيذ بعد. قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن 26 سفينة بينها ناقلات نفط وسفن تجارية عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الماضية بتنسيق وحماية من القوات الإيرانية، مؤكدة أن الملاحة في المضيق تخضع لإشرافها المباشر. صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لحل الكنيست 25 قدمه بيني غانتس وعدد من النواب بأغلبية 53 عضوا دون معارضة. يأتي هذا تمهيدا لتحويل مشروع القانون إلى لجنة الكنيست لمواصلة البحث. أعلن الجيش الإيطالي إصابة قائد اللواء 401 في سلاح المدرعات التابع للجيش الإيطالي بجروح خطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوبي لبنان. في ذات الحادث أصيب ضابط احتياط بجروح متوسطة وجندي آخر بجروح طفيفة. اعتقلت الشرطة 3 مشتبه بهم بعد ضبط عبوة أنبوبية داخل مركبتهم عقب مطاردة شرطية نفذتها قوات الشرطة داخل مدينة أم الفحم. وقال بيان الشرطة إن سائق المركبة حاول الفرار فور ملاحظته سيارة الشرطة، ما دفع القوات إلى المطاردة قبل أن تتمكن من توقيف المركبة. أعلن في بنبرك عن مقتل رجل في 53 من عمره بعد تعرضه للطعن داخل كنيس في المدينة متأثرا بجراحه في مستشفى تالا شمير. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان حتى الآن عن اعتقال مشتبهين. الأحوال الجوية. مساء اليوم والليلة يكون الطقس غائما جزئيا مع توقعات بهطل أمطار محلية وتكون بمعظمها طفيفة في مناطق الشمال والمركز. نهار غد الطقس يغدو غائما جزئيا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة التي تصبح أدنى من معدلاتها الموسمية العامة، فيما يتوقع هطل أمطار محلية طفيفة في مناطق الشمال والمركز كذلك. ختام النشرة، كونوا بخير.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: نقول من وراء الكواليس، فما هي الكواليس؟ المصطلح من أصل فرنسي أن كوليس، وقد عرفه معجم اللغة العربية المعاصرة بأنه مصطلح من عالم الفن، ويعني أماكن على المسرح لا يراها المشاهدون، وإنما يكون فيها الممثلون قبل ظهورهم على خشبة المسرح. وقد استخدم هذا المصطلح في شتى المجالات، بدءاً من الأمور الشخصية وانتهاءً بالأمور السياسية. فإذا قام الإنسان بأمر بالخفاء واكتشف أمره فيما بعد، قالوا قام بكذا من وراء

0: الكواليس ومن غير أن يدري به أحد. وفي العلاقات الدولية نسمع عن الكثير من الإجراءات والاتفاقيات التي تتم سراً، فهي من وراء الكواليس.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت العالم. نحن نعرف ونعي بأن الكثير من الأخبار المحلية تطرقنا في هذه الأيام، ولكن أيضا هنالك حاجة أن نبحر شوي خارج الحدود، نخرج إلى ما بعد يعني خارج الحدود في هذه القرية الكونية. ما الذي يحدث في العالم ويؤثر علينا بشكل كبير؟ إذن سنبدأ اليوم في الكثير من لدينا عدة ملفات هيك شوي بعيدة عننا، ولكنها تؤثر علينا بشكل كبير. أولا يعني ملف السعودية والإمارات العربية، بعد التحالف هنالك خلاف ما بين البلدين. ما الذي يحصل؟ هل هذا الخلاف الذي يعيشه الخليج اليوم قبل وبعد الحرب الإيرانية الأمريكية، هل هذا الخلاف ربما له أساس تاريخي مثلا؟ ولماذا يعني الزعيمان محمد بن سلمان ومحمد بن زايد اللذان كانا يعني يجمعهما التحالف الأكبر في الشرق الأوسط يعود إلى خلاف كبير هادئ لكنه قاس بين البلدين؟ على فكرة في كثير يعني ملفات في هذا الموضوع، توازنات مختلفة، رؤى متنافسة، وأيضا الملف أمريكا الجنوبية في مواجهة الكارتيلات والهجرة والصين وما إلى ذلك. الولايات المتحدة اليوم تعيش حالة جديدة وفي مواجهة عسكرية مع أمريكا الجنوبية بعد فنزويلا، عين دونالد ترامب على كوبا. شو يعني كوبا؟ شو اللي صار بين كوبا والولايات المتحدة؟ لماذا تصمم الولايات المتحدة على رفع سقف التصريحات المتعلقة بكوبا؟ لماذا هذا الحصار النفطي عليها؟ وما الذي يحدث أيضا في المكسيك؟ يعني عمليا عندنا ملف اليوم الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية، هذا الملف المعقد جدا، إحنا ولا مرة طرقناه ولكن ممكن أن نطرقه بشكل كبير اليوم، خاصة هنالك تقرير الذي يكشف عن اغتيالات تقوم بها الولايات المتحدة داخل المكسيك لمنظمات إجرامية وللتجار مخدرات داخل المكسيك، يتم استهدافه من CIA. وتعتبر الولايات المتحدة خطر المخدرات في المكسيك خطر وجودي عليها أيضا. بدنا نحاول نفكك رموز من كوبا هذه التي ترى الولايات المتحدة كيانا سياسيا إشكاليا بالنسبة لها، إلى المكسيك بحرب الولايات المتحدة خاصة بشكل مختلف. الساحة الخلفية للولايات المتحدة تريدها أمريكا موالية لها، ولكن أمريكا الجنوبية تعيش حالة على ما يبدو لا ترضي الولايات المتحدة. اللقاء الصيني الأمريكي الذي كان أيضا في الصين، تايوان وما إلى ذلك، ماذا تمخض عن هذا اللقاء من ناحية اقتصادية؟ سنتوقف أيضا عند هذا الملف. إذن نحن نشهد في الأيام الأخيرة تحولات جذرية في الخليج ما بعد الحرب. الإمارات العربية المتحدة والسعودية، هذا التحالف الذي بدأ في يعني قبل سنوات على ما يبدو ينتهي، ولكن ينتهي بهدوء وقسوة. نحن كإعلاميين نعرف بأن الخليج لا يكثر الكثير من التصريحات العلنية، من عمل بوسائل إعلام خليجية يدرك جيدا بأن الخلافات عادة بين هذه الدول تبقى هيك مغطية تحت

0: الأوساط إلى أن تنفجر مرة أخرى. شفناها في حرب العراق الغزو العراقي واحتلال الكويت، منشوفها ما بين التحالف الإماراتي البحريني السعودي ضد قطر. تحول هذا الـ يعني الموازين اختلفت في الآونة الأخيرة. قطر اليوم مقبولة على دول الخليج، الإمارات تخرج من السياق، تخرج من أوبك اللي هو تسيطر عليه نوعا ما السعودية لديها كلمة هناك، باتجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، في مقابل غضب سعودي على السياسة الإماراتية، مش بس باليمن إنما في السودان وفي أثيوبيا وفي دول أخرى. ما هو منبع هذا الخلاف بين الولايات المتحدة، بين الإمارات العربية المتحدة وبين السعودية؟ بروفيسور مصطفى كبهة، رئيس مجمع اللغة العربية ورئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة، يعطيك العافية بروفيسور.
1: أهلا بك.
0: يعني احنا هيك كان لحد وقت قصير انه في وكأنه تحالف مش بس بين الامارات والسعودية، انما بين الامارات والسعودية ومصر، تحالف ضد قطر، واحيانا في توتر مع تركيا، وتحالف ايضا في ما يحدث في اليمن على الاقل الامارات والسعودية مع بعضهم. طبعا سطع نجم محمد بن زايد وسطع نجم محمد بن سلمان، سموهن بالانجليزي واحد MBS واحد MBZ، وإحنا اليوم عم نشوف أنه في خلل في هذه العلاقة. إذا نرجع إلى العلاقة التاريخية قبل أن نصل إلى يومنا هذا، في الجزيرة العربية بين هذين البلدين اللي فيه واحد مركزي سعودي اللي هو وجهة العالم الإسلامي والعربي وما إلى ذلك، مثل السعودية لديها وزن، وبين الإمارات التي تحاول قدر المستطاع أن تفرض نفسها كقوة اقتصادية وسياسية في الشرق الأوسط. كيف كانت العلاقة وكيف تراها اليوم؟
1: نحن دعنا نعود إلى أيام منتصف القرن العشرين، حتى يعني النصف الأول من القرن العشرين. كان هناك المملكة السعودية التي بنيت في هذه الفترة تكاملت، يعني من 1902 حتى 1934، وكان إلى جانبها محميات، فهي كانت يعني تمثل الدولة المستقلة التي ترعى الأماكن المقدسة، لها مكانتها الدينية ولها مكانتها الإقليمية، وطبعا لها قدراتها من حيث السكان والمساحة والنفط يعني. والأمارات كانت تسبح في فلك السياسة البريطانية، يعني المحميات بما في ذلك الأمارات العربية المتحدة. الآن في هذه الفترة، يعني كان بعد الحرب العالمية الثانية، بعد الحرب الباردة وقيام الثورة الناصرية في مصر، أصبح هناك تقسيم في العالم العربي بين الدول التقدمية والدول المحافظة التي سماها عبد الناصر الرجعية العربية. ففي هذا المنطلق الأمارات والسعودية، يعني الأمارات كانت تحت عباءة السعودية في معارضة الدول التقدمية اللي هي مصر، سوريا، العراق، بعد ذلك سوريا والسودان. بعد فترة، بعد 67، عبد الناصر كان بحاجة إلى هذه الدول، فهيكل لطف الاسم فقال الدول المحافظة.
0: عمليا محمد حسنين هيكل، الصحفي المقرب من جمال عبد الناصر،
1: نعم.
0: كيف سماها؟ كيف سماها؟
1: الدول المحافظة في حرب الاستنزاف لما كان بحاجة إلى أموال وما إلى ذلك.
0: الدول المحافظة،
1: الدول العربية المحافظة. وكان هناك عملية تقارب بين مصر وبين الدول التي حصلت على استقلالها حديثا، الكويت. يعني مصر عندما قام العراق بمحاولة غزو الكويت عام 63، مصر تصدت لهذه المحاولة عبد الكريم قاسم، حافظت على استقلال الكويت. وكذلك عندما استقلت قطر وعندما استقلت الأمارات. لما استقلت الأمارات، الشيخ زايد بن، يعني الرئيس المؤسس زايد بن سلطان، أراد لها أن تكون دولة رئاسية وليست دولة سلسلة، يعني أسرة حاكمة مثل السعودية وقطر وما إلى ذلك. دولة رئاسية قريبة إلى الدول العربية الرئاسية، وكان دائما يعني في طليعة من يدعم القضايا القومية العربية، زايد ابن سلطان. فكان فالسعودية كثير، السياسة الأماراتية ما راقت للسعودية في هذه الفترة. يعني السعودية كانت حليفة لأمريكا، وطبعا بعد أزمة النفط 73، يعني أنا بحكي عن 76 77. الآن لما حصل زيارة السادات لإسرائيل وسلام مصر مع إسرائيل، فالأمارات

0: الاتفاقات كانت من الداعمين لمصر خلصت، رغم انه يعني كان هناك محاولة لفظ مصر خارج مؤسسات الجامعة وما الى ذلك. وهذا ايضا اغضب قليلا السعودية، ولكن الامارات بعد زايد بن سلطان عادت للعباءة السعودية، يعني لتتستر بالعباءة السعودية، ولكن بهذه المرة مصر كانت في نفس المعسكر، مصر كانت في نفس المعسكر ومقابل دول الصمود والتصدي، العراق، سوريا واليمن وليبيا. ولكن في القضايا القومية العربية، صندوق الدعم العربي للدول، القضية الفلسطينية، كل هذه الأمور الأمارات كان لها سياسي مستقل داعم للقضايا العربية وعلى رأس القضية الفلسطينية.
1: والآن يعني بكل ما تطورت الأمور، السعودية تطورت، أصبحت قوة اقتصادية أكثر مما كانت عليه. الإمارات أيضا، دبي، أبو ظبي، بدأ هنالك تقسيم داخلي يختلف، ولكل واحد صار في مصالح مختلفة عن بعض البعض، وأيضا مصالح مشتركة، واستمر التحالف.
0: نشأت عوامل إقليمية، يعني في الماضي كان المنافس لمصر على زعامة العالم العربي العراق، فمع انهيار نظام صدام حسين وقضية انه يعني مصر ضعفت كثيرا في الفترة الأخيرة من حكم مبارك، وفي السنوات الأولى في فترة السنة حكم مرسي وبعد ذلك السيسي، فالكثير من الدول رأتها فرصة سانحة لتبوأ مراكز صدارة كانت تشغلها مصر. فرأينا قطر تطور يعني آليات زعامي وقيادي، الإمارات بمنأى عن السعودية، فعندما قطر طورت هذه السياسة، السعودية استعانت بالإمارات ودول أخرى لتقليم أظافر قطر. ولكن ما حصل الآن في ما يحصل في الثلاث سنوات الأخيرة إنه الإمارات تمردت على مزقت عباءة السعودية وتمردت عليها، وأرادت أن تكون في مركز قيادي بالتنسيق مع قائدة التحالف الغربي اللي هي الولايات المتحدة، وحتى بتنسيق خفي مع إسرائيل قبل إقامة العلاقات مع إسرائيل. فهناك مصالح للولايات المتحدة ولإسرائيل في منطقة القرن الأفريقي وقضية جنوب شبه الجزيرة العربية، وهذه المصالح والسودان، وهذه المصالح تقوم الإمارات في دور طليعي في خدمة المصالح الأمريكية والغربية في تلك المنطقة، وهذا يناقض يعني قضايا الأمن القومي السعودي والأمن القومي المصري. فهي أغضبت مصر في السودان، وأغضبت مصر في القرن الأفريقي، وأغضبت السعودية في اليمن بشكل كبير، مما يعني جر رد الفعل الغاضب المعاقب عسكريا في اليمن، وقاد بعد ذلك إلى مناطق أخرى في السودان وفي الصومال وفي منطقة القرن الأفريقي قاطبة. الآن الأمارات هي يعني تعد نظام موبوء يجب الحذر من التعامل معه من كافة التيارات، ولم يبقى إلا تيارات قليلة تدعمها الأمارات بالمال والسلاح لتبقي على نفوذها في تلك المنطقة.
1: الآن على ماذا يتكل الإماراتيون؟ عندنا هيك شغلات تاريخية يعني بهذا الموضوع، لأنه خاصة ونرى بأنه يعني عمليا كيف تخسر حلفاء مثل السعودية ومصر، على الأقل السعودية لديها الوزن الاقتصادي، لديها الوزن الاجتماعي والديني في مقابل ما يحدث.
0: هناك ثلاثة عوامل مهمة لقيادة الكتل الإقليمية: العراقة التاريخية، المال، والمكانة الاستراتيجية. الأمارات لا تملك العراقة التاريخية، وهذا يعني نقصان شديد ينقص قطر ونقص ليبيا عندما القذافي كان يطور أحلام زعامي، ولكنها تملك المال وتملك المكان الاستراتيجي الجغرافي على الخليج العربي، وتحاول أن تسيطر على مناطق استراتيجية في باب المندب وفي القرن الأفريقي وفي السودان، يعني منابع النيل. يعني لماذا مصر تغضب على الإمارات؟ لأنها تحاول أن يعني تدعم بشكل خفي محاولات إثيوبيا للحد من الحقوق المصرية في اتفاقية استغلال مياه النيل. هذا أمر يعني شريان حياة بالنسبة لمصر، مصر لا تستطيع أن تسمح به. وكذلك

0: السعودية داعمة لمصر في هذا المجال، لأنه أي إصابة للدور المصري في السودان أو في مناطق القرن الأفريقي هي إصابة أيضا للمصالح السعودية.
1: أها، وشو بتتوقع يكون يعني الآن بعد ما الإمارات عمليا أعلنتها نوعا ما، مش بدون يعني غضبت نوعا ما من نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اللي قال إنه زار الإمارات خلال الحرب، هذا مش شيء هوين، هذا في لا في الأعراف الدبلوماسية غير مقبول، يعني أن تكشف زيارة سرية لدولة لأغراض انتخابية داخلية، هنالك من رأى هذه الأمور يعني محللين إسرائيليين، والآن يعني تقارب أمريكي إماراتي إسرائيلي في مقابل سعودي نوعا ما، واتفاقيات سعودية إيرانية قطرية نوعا ما، هل نحن أمام استقطاب جديد في الشرق الأوسط؟
0: نحن أمام استقطاب فيه مصر وتركيا وإيران والسعودية، يعني مصر وتركيا والسعودية هذا واضح، الجزائر تغازل هذا التحالف من بعيد، وهناك محاولة للتراضي مع إيران. هذا الوضع كله اعتقادي سيقوم على يعني يجمع شيء واحد، تحجيم دور الإمارات وإعادتها إلى الحجم الطبيعي، يعني ليس القضاء على المصالح الإماراتية تماما أو معاقبتها إلى درجة العزل، ولكن تحجيمها بشكل يعني تلائم نفسها مع هذه المنظومة الجديدة. وقد أثبتت يعني الضربات الإيرانية للقواعد الأمريكية في الخليج العربي كافة، في الدول العربية في الخليج، يعني عدم مناعة هذه القواعد في الدفاع عن هذه الدول إزاء ما سموه الخطر الإيراني.
1: نعم.
0: فمن هذا المنطلق باعتقادي سيقود الأمارات إلى إعادة نظر في كافة السياسات. حاليا لا تبدي علامات كذلك، ولكن باعتقادي لاحقا سيكون هناك محاولة إعادة نظر وإزاء ضغوطات من هذه التحالفات لتحجيم الإمارات وإعادتها إلى الحجم الطبيعي.
1: سننتظر ونرى. نحن أمام بالفعل شرق أوسط جديد، ولكن ليس الذي أرادته على مبدأ الولايات المتحدة اللي بيحكي اليوم عن تحالف سعودي مصري تركي ومغازلة لإيران، لم يكن يعني حتى في كوابيسه يحلم بمثل هذه العلاقة خاصة بعد الحرب. يعني سننتظر ونرى. أشكرك جزيل الشكر بروفيسور مصطفى كبار، إزار التاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة ورئيس مجمع اللغة العربية، شكرا لك.
0: كل الشكر لكم.
1: يعطيك العافية. طيب خلينا نطلع لفاصل ونواصل.
2: كونسرت مع الياس مرجي.
3: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات بنسمع فيها أجمل الأغنيات.
4: عندما يأتي المساء،
3: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
5: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة خيال.
6: ما شلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
3: كونسرت معي أنا الياس مرجي، كل يوم أحد أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.
2: تقريبا دقيقة. الخوارزميات، كثيرا ما نسمع مصطلح الخوارزميات في البرمجة والحاسوب والهواتف الذكية. فما هي الخوارزميات؟ الخوارزميات هي نوع من الإرشادات والتعليمات المتبعة لحل مسألة أو مشكلة ما في مجال البرمجة والحاسوب. وقد سميت الخوارزميات بهذا الاسم نسبة إلى من ابتكرها، وهو العالم محمد بن موسى الخوارزمي. ويعتبر الخوارزمي واحداً من العلماء المسلمين الذين ساهموا في تقدم العلوم المختلفة، وكانت مساهماته تصب في مجال الرياضيات والجغرافيا وعلم الفلك، وكان أبرزها في مجال الجبر وعلم المثلثات.
7: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
1: عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM، والآن إلى رحلة إلى أمريكا الجنوبية. طبعا يعني أمريكا الجنوبية إحدى يعني بلاد مع هويات مختلفة، ولكن ما يجمعه هو العلاقة المعقدة مع الولايات المتحدة. في الآونة الأخيرة نسمع غزل وعنف من قبل الولايات المتحدة تجاه عدد من الدول في أمريكا الجنوبية، أمريكا اللاتينية، طالما اعتقدت الولايات المتحدة بأن عليها عمليا تصويب مسار بعض الدول في تلك المنطقة. ورأينا في الآونة الأخيرة ما حدث في فنزويلا عندما تم اختطاف الرئيس مادورو هناك إلى جهة مجهولة، انقطعت أخباره منذ ذلك الوقت، ما حدا بيعرف عن جد وينه، شو المحاكم اللي عم بمر فيها، ما هي الاتهامات، مخدرات ومش مخدرات، علما بأن المخدرات موجودة في المكسيك. سنأتي أيضا يعني على تقرير أعد أيضا في راديو الناس حول كل هذا الصراع في حول قضية المخدرات. ولكن ما يحدث الآن أيضا بأن الولايات المتحدة تقول في طريقنا إلى من إيران، يعني في عندما تنتهي الحرب في إيران بدنا نتفضل كوبا. كوبا هذا البلد اللي هو عمليا يعتبر أيضا ساحة خلفية بالنسبة للولايات المتحدة في أمريكا الجنوبية، قاد صراعا ضد الهيمنة الأمريكية في العالم، كان نظامه شيوعي منذ فيدل كاسترو وتشي غيفارا في الثورة في ذلك الوقت وصولا إلى يومنا هذا. على الرغم من تعب البلد إلا أن هي عمليا كيان يقول لا للولايات المتحدة. شو العلاقة بين كوبا وبين هافانا وبين واشنطن؟ لماذا يصمم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أو التلميح لغزو هذا البلد والاستيلاء على نفطه وعلى الخيارات الطبيعية اللي فيه؟ وما حقيقة الحصار الأخير على هذا البلد؟ ينضم إلينا الآن المختص بالشأن الأمريكي دكتور ثائر أبو راس. يعطيك العافية دكتور.
2: أهلا فراس، أهلا عارفة.
1: يعطيك العافية. أنا عندما نقول أمريكا اللاتينية بتسميتها ماذا نعني؟ شو طبيعة هذه الدول؟ شو في دول منعرفها هناك؟
2: هو على فكرة هذه تسمية صحيحة، لأننا عادة أيضا نستعمل مصطلح أمريكا الجنوبية،
1: صحيح.
2: ولكن أمريكا الجنوبية هي تعبير جغرافي، فيما أمريكا اللاتينية هو تعبير ثقافي، يعني مثل ما تقول العالم العربي والخليج. ففعلا أمريكا اللاتينية هو التعبير الأفضل. عمليا أمريكا اللاتينية هي كل الدول التي تقع جنوب الولايات المتحدة، يعني من المكسيك شمالا حتى الأرجنتين جنوبا، وهذه الدول يعني فيها الكثير من الاختلافات، ولكن يجمعها أمران بأنها تتحدث لغات لاتينية وبالدرجة الأولى اللغة الإسبانية. كل هذه الدول ما عدا البرازيل وبعض الجزر الصغيرة لغة الأم فيها هي اللغة الإسبانية. طبعا البرازيل تتحدث اللغة البرتغالية التي هي أيضا لغة لاتينية، وهنالك بعض الجزر الصغيرة التي تتحدث الهولندية مثل كوراساو، أو بعض الجزر الصغيرة أيضا التي تتحدث اللغة الفرنسية. ولكن هذه منطقة تجمعها ثقافة واحدة وهي الثقافة اللاتينية، وطبعا بسبب إرث الاستعمار الإسباني والبرتغالي سكان هذه البلاد في غالبيتهم الساحقة هم من الكاثوليك أيضا، بعكس الولايات المتحدة وكندا البروتستانتيتين يعني. وأيضا نقطة مهمة هي طبعا هنالك اختلاف ما بين كل بلد وبلد، بعكس أمريكا وكندا السكان الأصليين عمليا بقوا من بعد حملات الإبادة، وعلى الأقل الكميات من السكان الأصلانيين الذين نجحوا بالبقاء عمليا أعلى بكثير. يعني إذا في أمريكا في الولايات المتحدة وكندا تمت الإبادة بشكل تام تقريبا، إلا أنه في دول مثل بوليفيا والإكوادور وكولومبيا وغيرها والمكسيك طبعا ما دام هنالك الكثير من السكان الأصلانيين، مع العلم أنهم يتحدثون الإسبانية اليوم وثقافتهم الأصلانية قد تم سحبها للأسف الشديد. ولكن نحن نتحدث عن عالم يجاور الولايات المتحدة، ولكن منذ 100 عام منذ أن صعدت الولايات المتحدة إلى قمة العالم، وهذه الدول يعني من جهة واحدة هي قريبة إلى أكبر سوق اقتصادي في العالم، ولكن في نفس الوقت يعني هي تدفع ثمن هذا الصعود، لأن الولايات المتحدة دائما ما تخشى من هذه الدول، تخشى أن منافسيها في العالم يحاولوا أن يستغلوا القرب الجغرافي لهذه الدول من الولايات المتحدة لكي يحولوها إلى قواعد أمامية، سواء إما لغزو الولايات المتحدة أو للتأثير على الولايات المتحدة. ولذلك في كثير من الأحيان هذه الدول تصبح عمليا ضحية الخوف الأمريكي، فيتم استعمال العنف المفرط من قبل الولايات المتحدة ضد هذه الدول. كل دولة طارة يعني تتلقى مثل هذه المعاملة
1: طبعا الأمريكا. يعني احنا بنشوف انه يعني كمان يعني الان في البرازيل مثلا لولا دي سيلفا غير مقبول على الولايات المتحدة، لما كان بولسنارو كان مقبول. بنشوف كمان يعني يتعلق ايضا بهوية من يحكمها، وهذا ايضا ينطبق على كوبا التي تعاديها الولايات المتحدة منذ وقت طويل، والآن هنالك حصار على خيراتها على النفط وما إلى ذلك. ما الذي يحدث بين الولايات المتحدة وكوبا، ولماذا يصمم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كل مناسبة يقول إنه إحنا جايين لكوبا وعلى ما يبدو سنسيطر عليها قريبا كما حدث في فنزويلا؟
2: نعم، يعني إذا نبدأ بتلخيص تاريخي بالأول، كوبا هي نقطة حساسة جدا في العقيدة الأمريكية. أولا كوبا تبعد أقل من 100 كيلومتر عن السواحل الأمريكية، يعني مدينة ميامي التي هي رابع أو خامس أكبر مدينة في الولايات المتحدة تبعد أقل من 120-130 كيلومتر عن سواحل كوبا. وفي العام 1962 كاد العالم، في رأس أكيد أنت تذكر أو درست الموضوع، في العام 1962 كان العالم قريب جدا من حرب نووية كارثية، حينما نجح الاتحاد السوفيتي آنذاك بوضع مئات الصواريخ النووية في داخل كوبا كنوع من الابتزاز للولايات المتحدة. في نهاية المطاف تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وكوبا عمليا أن تتنازل أمريكا عن صواريخها النووية في تركيا التي هي كانت آنذاك أمام الحدود السوفيتية، في المقابل يتنازل الأمريكي السوفيت عن صواريخها في كوبا. ولكن منذ تلك الفترة والولايات المتحدة تضع حصار تام عمليا على كوبا، يعني تنتبه لكل ما يدخل ويخرج من هذه الجزيرة، تمنع عن هذه الجزيرة الكثير من الأمور. هنالك عقوبات لا تقل عن العقوبات الإيرانية التي نتحدث عنها كثيرا، ولكن كجزء من الاتفاقية مع الاتحاد السوفيتي كان بأن الولايات المتحدة أعلنت بأنها لن تحتل الجزيرة، لن تحاول أن تغير النظام، يعني ما دام الاتحاد السوفيتي كان موجود هنالك ضمانة للكوبيين. ولكن كما نعلم سقط الاتحاد السوفيتي في بداية التسعينيات، ومن ثم كوبا لم يكن لها ظهر في هذا العالم، كانوا لها حلفاء سواء روسيا سواء الصين، ولكن الحليف الأول كان فنزويلا في آخر 25 سنة منذ أن صعد هوغو تشافيز للحكم. وفي يناير من هذا العام تم اختطاف مادورو زعيم فنزويلا الذي كان يقدم للكوبيين نفط في أسعار هي أقل من أسعار السوق. فيعني أصبحت اليوم كوبا عمليا من دون ظهر، من دون سند على الساحة الدولية، هنالك عقوبات خانقة عليها، والآن فقدت عمليا الحليف الأوثق لها. وهذا غير المعادلة من ناحية دونالد ترامب، بالنسبة له الآن الفرصة مواتية متاحة لاحتلال كوبا لتغيير الوضع هناك، وهذا ما يريد أن يفعله. فبعد اختطاف مادورو تعززت الثقة لدى ترامب الذي قرر أن يضرب إيران، وهو كان واثق بأنه سيسقط النظام في إيران، والدولة التي ستأتي فيما بعد ذلك كالدومينو ستكون عمليا كوبا. الآن لماذا كوبا؟ يعني هنالك عدة أسباب. فمثلا تحدثنا عن سقوط مادورو وأنه أصبحت اليوم كوبا مكشوفة، ولكن هنالك يعني أسباب أخرى منها سياسية ومنها عسكرية وما إلى ذلك. فعسكريا، وهذا أيضا متأثر من الحرب على إيران، بدأت كوبا بتطوير طائرات بدون طيار وطيار ما يسمى بالدرونز، وعلى ما يبدو فراس هذه التكنولوجيا هي تكنولوجيا المستقبل، لأنها تسمح للدول الفقيرة عمليا التي لا تملك ميزانيات عسكرية كبيرة أن تطور طائرات من دون طيار، صغيرة الحجم، غير متطورة تكنولوجيا، ولكن ذات قوة قاتلة. يعني نحن نتحدث عن دولة بعيدة أقل من 100 كيلومتر عن الشواطئ الأمريكية، بإمكانها بسهولة
1: يعني مناطق سياحية، نتحدث عن ميامي وتحدث عن أورلاندو وتحدث عن مناطق اللي هي جدا يعني وجهة الأمريكيين إلى إلى إلى الكاريبي إلى إلى إلى الجزر، يعني مش إشي هوين.
2: بالضبط، يعني وأيضا فلوريدا هي ولاية تنتج اليوم النفط والغاز، فبإمكان الكوبيين نظرين على الأقل أن يهددوا الأمريكان هناك. وقد شاهدنا كيف الطائرات بدون طيار عمليا أغلقت مضيق هرمز ودخلنا إلى هذه الأزمة العالمية التي نعيشها الآن. ولكن هنالك أيضا أسباب إضافية، هنالك أسباب سياسية تخص الداخل الأمريكي. نتحدث هنا عن اللوبي الكوبي، يعني نحن دائما نسمع عن اللوبي الداعم لإسرائيل أو اللوبي اليهودي كما يسمى. هنالك أيضا في أمريكا اللوبي الكوبي المكون من

0: عمليا مهاجرين الذين خرجوا من كوبا، جزء منهم حتى لاجئين أو تم طردهم من قبل النظام الشيوعي في كوبا، وقد استوطنوا عمليا في الولايات المتحدة وتحديدا في ميامي. يعني ميامي هنالك حي يسمى ليتل هافانا اليوم، معروف جدا في ميامي،
1: هافانا الصغير وهي عاصمة كوبا. نعم،
0: اللي هي عاصمة كوبا والجالية الكوبية. وزير الخارجية الأمريكي اليوم ماركو روبيو هو ابن مهاجرين من كوبا، هو حتى لكي يعني يرفع من مكانته ويبرز أكثر كان يتحدث في السابق عن أنه ابن لاجئين وليس مهاجرين، ولكن الإعلام الأمريكي كشفه بأنه أهله هاجروا سنة واحدة قبل ما يعني يأتي كاسترو إلى الحكم هناك. ولكن بكل الأحوال هو يعني صقوري جدا في المسألة الكوبية، كما هو يقول هو يريد أن يحرر كوبا، أن تصبح كوبا دولة ديمقراطية وتتبع الحلف الأمريكي. فباختصار هنالك شعور لدى الأمريكان بأنه الفرصة مواتية بعد 70 سنة اللي كانت دائما كوبا محمية لها ظهر، الديناميكية الدولية تمنع ذلك، حان الأوان بأن تسيطر الولايات المتحدة على هذه الجزيرة المتمردة القريب جدا منها، والتي بالسابق كانت أن يعني أن تخلق حرب، أجواء تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة وتهدد الولايات المتحدة. فهذا ما يريده دونالد ترامب.
1: ملف مثير، وقضية روبيو قضية أيضا جديدة ومثيرة. يعني أشكر جزيل الشكر دكتور ثائر أبو راس على هذه الإضاءات على العلاقة الكوبية الأمريكية. نتحدث عن دولة بالفعل متمردة بدائية، خلينا نقول لمن زار كوبا يعرف بأنها بدائية نتيجة الحصار، ولكن لا يزال هنالك هذا الحس الشيوعي الموجود. في الأول من أيار خرج مئات الآلاف إلى الشوارع تنديدا بالسياسة الأمريكية. هنالك من يرى أنه مش كيف كان قبل الوضع في كوبا، مش كيف كان قبل. سننتظر. أشكرك دكتور، وإن شاء الله هيك يعني ما يكونش في اجتياحات، يعني على الأقل الأمور تخلص بالتفاهم. شكرا لك.
0: هذا ما نتمنى، بكفينا حروب، لأنه نحن فعلا أمام أزمة اقتصادية عالمية حسب كل الخبراء الأمريكان، ولذلك حرب إضافية لن تساهم ولن تساعد أحد.
1: يعطيك العافية.
0: إلى اللقاء.
1: طيب المستمعين، قبل ما نذهب لفاصل، هنالك أزمة أيضا كورية، يعني كوبية أمريكية جنوبية وأمريكية لاتينية والولايات المتحدة في مسألة هاي موضوع كل موضوع الولاء الشيوعي لكوبا إشكالية، ولكن أيضا هنالك من يرى أيضا تهديدا نتيجة كارتيلات المخدرات والعصابات الكبرى اللي موجودة في أمريكا اللاتينية والتي تهدد أمن الولايات المتحدة. دونالد ترامب أعلن حربا على هذه الكارتيلات صامتة نوعا ما. هنالك اتهامات للسي اي اي بأنه ينفذ عمليات إعدام أو عمليات اغتيالات داخل هذه المنظمات لأنها تشكل أمن خطرا على الأمن القومي الأمريكي. نستمع إلى تقرير الزميلة شيرين يونس حول ما يحدث في أمريكا الجنوبية.
2: تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك تصعيداً أمنياً غير مسبوق بعد تقرير لشبكة CNN كشف عن مشاركة عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA في عمليات اغتيال سرية استهدفت أعضاء في كارتيلات المخدرات داخل الأراضي المكسيكية. ووفق المعلومات فإن واشنطن لم تعد تركز فقط على ملاحقة كبار زعماء الكارتيلات، بل انتقلت إلى استراتيجية جديدة تقوم على تفكيك الشبكات الإجرامية من الداخل عبر استهداف قيادات ميدانية وعناصر تشغيلية تعتبر مفاصل أساسية في تجارة المخدرات وتهريبها إلى الولايات المتحدة. وتم الكشف عن عمليات وصفت بالمعقدة والخطيرة، بينها تفجير سيارة عنصر في كارتيل سينالو، أحد أخطر وأقوى كارتيلات المخدرات في العالم، والذي اشتهر بقيادة زعيمه السابق الشابو. ويتهم الكارتيل بإدارة شبكات ضخمة لتهريب المخدرات نحو الولايات المتحدة، ما جعله هدفا رئيسا للأجهزة الأمنية الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صنف عددا من الكارتيلات المكسيكية كمنظمات إرهابية أجنبية، معتبرا أن بلاده تخوض حربا ضدها، وهو ما منح الأجهزة الأمريكية صلاحيات أوسع للتحرك الاستخباراتي والأمني داخل أمريكا اللاتينية وسط تهديدات متكررة بإرسال الجيش الأمريكي إلى المكسيك إذا لم تتم السيطرة على الكارتيلات. في المقابل سارعت وكالة CIA إلى نفي التقرير.

0: بشكل كامل، ووصفت ما ورد فيه بأنه معلومات كاذبة ومثيرة، معتبرة أن نشر هذه الروايات يخدم دعاية الكارتيلات ويعرض حياة الأمريكيين للخطر. أما جذور الأزمة فتعود إلى القوة الهائلة التي تملكها كارتيلات المخدرات في المكسيك، والتي تدير شبكات ضخمة لتهريب المخدرات والسلاح والبشر، في وقت تتهم فيه واشنطن السلطات المكسيكية بالعجز أو بعدم القيام بما يكفي لمواجهة هذه التنظيمات المسلحة. ويحذر مراقبون من أن أي تدخل أمريكي مباشر في المكسيك، سواء عبر الاستخبارات أو العمليات العسكرية السرية، قد يؤدي إلى توتر كبير في العلاقات بين البلدين، خاصة أن القانون المكسيكي يمنع تنفيذ عمليات أمنية أجنبية من دون موافقة رسمية، ما يضع الحكومة المكسيكية أمام ضغوط سياسية وأمنية متزايدة.
1: هذا بكل ما يتعلق في المشكلة مع المكسيك. تحدثنا عن مشكلة الأمريكان مع كوبا، والآن مع المكسيك، ونيجي على الصين بعد الفاصل. إذن هذا هو مشكل، إشي مع مشاكل المخدرات، إشي مشكلة سياسية كما حدث في البرازيل، تفضيل بولسنيرو على على الرئيس الحالي لولا دي سيلفا، وأيضا يعني في بوليفيا هنالك إشكالية أخرى. حياة أمريكا مش كتير هويني في أمريكا اللاتينية، والمشهد القادم من كوبا سيحكم على هذه العلاقة أيضا لسنوات مقبلة. نخرج الآن إلى فاصل ونواصل.

0: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
1: شرب الكحول هو لجيل 24 ما فوق يعني السائق البالغ، أما السائق الشاب اللي هو من جيل 16 حتى 24 ممنوع منعاً باتاً، صفر نسبة الكحول.
2: لما يصير حادث إذا طبعاً في إصابات ممنوع منعاً باتاً أنت تزيح السيارة أو تقيم السيارة من المحل اللي وقع فيه الحادث.
3: لما إحنا منفوت قاصر تحت ال 18 على السجن إحنا منعلي يعني نسبة رجوعه للجريمة إنه يرجع للجريمة 65%.
4: بالمختص المفيد.
0: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.
5: لما تطلعوا على السيارة تذكروا إنه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
6: البنات يعني لبست ملابس العيد وكانت بجمالهم وأغراضهم هواتفهم طلعت فرحنا، انقلب كل شيء فرح عنا، كل شيء انقلب إلى هموم وغموم وآلام.
5: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
6: أنا إمام مسجد، كل ما تذكر حادث خلال الصلاة بصير أبكي، فكيف أم الأم والأبو؟ يعني أنا أقول بكل صراحة وهي رسالة للسائقين، صراحة جفت الدموع من الأم والأب والجدات من كثرة الألم، من كثرة الألم.
5: ديروا بالكم على حالكم عشانكم وعشان اللي بيحبوكوا.
6: توجه الرسالة لكل السائقين، يا ريت ترحموا أولادنا وآبائهم، ترحموا أهليكم حتى اللي برضو بعانوا أنتم منكم السائقين، ارحمونا، اتخذوا أوت مظلوم، السيارة هي أداة نقل مش أداة قتل.
0: مقدم من راديو الناس. تقريبا دقيقة على قدم وساق. كثيرا ما نسمع تعبيرا على قدم وساق بغاية الدلالة على أن العمل جار على أتم حال وبكل قوة. والسؤال، لماذا نوظف القدم والساق للدلالة على العمل؟ القدم هي العضو المعروف في الجسم، والقدم أيضاً هي كل ما قدمت من خير، ومنها مشتقات أخرى تؤدي دلالات التقدم والتقديم. وفي القرآن الكريم ثمة توظيفات للفظة قدم تدل على الثبات أو المكانة الرفيعة أو المتقدمة، كما في قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ومن الأمنيات المتداولة للناجحين نقول قدما وإلى الأمام، كتعبير عن المضي إلى الأمام. أما الساق هي ساق القدم، وللفظة دلالات أخرى مثل القيادة والسير إلى الأمام، فنقول ساق الإبلة بمعنى قادها وحثها على السير. وفي القرآن نجد الآية: والتفت الساق بالساق، كناية عن شدة

0: الأمر. ومن هنا يمكن تفسير تعبيري على قدم وساق على أن الأمر يتقدم إلى الأمام بشكل ثابت ومكثف، واستخدام اللفظتين بالمفرد يؤكد تنفيذ العمل على نسق واحد وبانسجام. وقد عثرنا على هذا التعبير في أبيات شعر منسوبة لعلي بن أبي طالب يقول فيها: أرى الدنيا تجهز بانطلاق مشمرة على قدم وساق، فلا الدنيا ببقية لحي ولا حي على الدنيا بباق.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
1: عدنا راديو الناس 103.307.8 FM في فقرتنا الأخيرة. كنا إحنا بداية بالخليج، انتقلنا إلى كوبا والمكسيك وفنزويلا، والآن نتجه يمكن شرقا للصين. طارق عواد مختص في شؤون النفط والطاقة، يعطيك العافية.
2: أقصى الشرق.
1: ما أنا خفت هيك، أنا شوي بالجهات مش شديدك. بتذكر حتى لما كنا ندرس موطن، يعني كنت دائما أخربط، بس أعرف الشمال فوق وجنوب تحت، شرق وغرب، بتعرف على الخريطة شوي صعب، بس هيك عم بشتغل لحالي منيح بالجهات، لأنه يعني
2: دكتور كرات، لما كنت أتعلم موطن وتربية كان وضعنا أحسن اللي إحنا موجودين فيه اليوم.
1: طبعا أنا بحسدش ولادي على الأوضاع اللي عم بيعيشوها اليوم. أولا، تبعت زيارة ترامب للصين؟
2: أكيد.
1: نحكي عن الصين أكيد. أكثر شفت الناس اللي قاعد يستنوا لترامب مع بالونات وقصص؟
2: فيش إشي ما كانش محسوب، حتى وقفت الجند الصين لما كانت الاير فورس وان عم بتلف اللفة تبعتها. الصين مش مبنية على اللي محسوبة 100% دام عند البرامج الخمس سنين، بالتالي الصين ركزت حالها هي القوة الثانية مقابل أمريكا. وإذا نسأل أكثر وأكثر على المواضيع، إنه الخليج اكتشفوا إيران إن هن محطات بنزين بالنسبة لأمريكا وبالنسبة للصين، بالتالي لما يلتقوا الكبار بالمصالح الكبيرة بتكون الأمور باردة جدا. طبعا في تحضيرات وبيكون في ترتيبات وكل شيء بيكون مرتب بالطواقم اللي مرتبين فيها. هيك القوتين العظمات إحنا صار شيء بسموه ترتيب، خلص اليوم الصين رتبت حالها إن هي القوة العظمى الثاني مقابل أمريكا، طلعت روسيا من المعادلة. عشان كده بيجي بوتين على الصين يفهم شو القصة، بمعنى بسيط نوعا ما، يعني بيت التطبيق
1: اليوم يعني إسا بعد اليوم. طبعا طبعا طبعا
2: مش بالصدفة شيء بيديروا على أمريكا كمان 3 أشهر. هذا عادة بهاي الشغلات الفرجية، أهمية الأمور على العلاقات الثنائية. وإذا بتشوف شو قال له إحنا ممكن نطلع مع بعض، نكبر مع بعض بدون واحد ينزل الثاني. يعني في تقاسم للعالم بما معناه على المصالح. أنا بدي تايوان، أنت بدك أخذ فنزويلا وإيران، مش فارقة معي. أمور أكبر بشكل كتير، وهنا تيجي الدول الكبيرة والمصالح الباردة بالحسابات الأمن الاستراتيجي مع كل دول.
1: أنت بتفكر إنه في هاي الزيارة تخلت الصين عن إيران؟
2: لا، في تخلي بالمعنى التقليدي تبعنا. إيه بالنسبة للصين، الوضع إيران مع أمريكا بيستنزف أمريكا وبيكشفها أكثر من ناحية عقلية اللعبة تبعتها. هنا ما في تخلي، إلا في مصالح باردة كل دولة ودولة. اليوم لما الصين بتقول إنه أنا عندي المعادن النادرة، وانا انت ماسك لي النفط، بس انا ماسك قصه تايوان، بس عشان نعرف شان تايوان، تايوان 70% من الموصلات واشباه الموصلات لكل شيء كمبيوتر واتصالات بالعالم يصنع داخل تايوان، وبالتالي الصين عامله مركز قبال تايوان مقابل امريكا والغرب، انه الرقائق والموصلات واشباه الموصلات انا كمان بقدر افوت في وقت الجد. هيك الدول بتخاطب بعضها كدول عظمى من ناحية لغة المصالح مش لغة العوام.
1: والآن يعني الآن لما شفنا إحنا النظام الصيني يمنح الرئيس الصيني أكثر مما يمنح النظام الأمريكي للولايات المتحدة، يمكن وترامب ماشي بتحس إنه يقول أنا ليه فيش عندي هيك، أنا ليه يعني بقدرش أعمل زي ما رئيس الصين بيعمل، إنه شو بتكون ملبكيني ب600,000 ورقة و600,000 بيروقراطية وكونغرس وسينات، في الحزب الشيوعي هذا الزلمة بحكمه اللي بده إياه بصير.
2: عمليا الصين عرفت لعبة الغرب والديمقراطية، انه انا عندي برنامج رئيس بيجي لعشرين سنة، عندي برنامج الخمس سنين عشان مجلس الشعب الصيني بلتي كل خمس سنين على البرنامج لقدام خمس سنين. هنا احنا لازم نوصل. الصين فهم من وسط الغرب انه كل بوسط الديمقراطية كل فترة بتغير السياسة وتغير القيادة.

0: ماذا يعني هذا عن الحرب؟
1: الحرب يا سيدي العزيز مكملة، لأنه السوق النفط بسعر المخاطر بأسعار النفط الدولي. طبعا السعودية عملت حركة بحوالي شهرين اسمه السوق الفوري، اللي عادة النفط اللي بتشتري اليوم بتسلم كمان شهرين، إذا كسر على المحل بما يسمى تدفع 19 دولار ونص على كل برميل زيادة عشان ما يكونش عندك مخاطر وترتب حالك من ناحية المخزون الاستراتيجي تبعك، وبالتالي السوق عم بيسعر انه في ضرب هذا الاسبوع، عشان هيك بتشوف في تهافت على شراء اي مخزون واي سفينه قانونيه او غير قانونيه بالبحار للنفط اللي هو موجود. واذا بتلاحظ امبارح شو قال بوتين، احنا نبيع نفط لكل واحد مش بحاجه لاذن حدا. ليش؟ لانه سوق الطلب اكثر بكثير من العرض اليوم موجود العالم.
0: اها طيب، سننتظر ونرى. شكله يعني الامور هيك مش رايحه على محل، كلها حروب اقتصاديه في النهايه، بس منيح هيك الواحد يفهم هذه الزياره.
1: مصالح بالاخر، مصالح دول الدكتور فراس، هي مصالح هيك دول تتحرك على مصالح. يا ريت عندنا منقليتنا تفهم لغه المصالح كمان باللعبه السياسيه الصغيره الموجوده باسرائيل.
0: الله يسعدنا. طيب شكرا طارق عواد، إذا مختص شؤون الطاقة والنفط، يعطيك ألف عافية. وبهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج بتوقيت العالم. ويعني بالفعل أمر جدا، الكثير من التطورات في هذا الموضوع عم بتكون في الآونة الأخيرة، تطورات دولية ينبغي أنه إحنا نتطلع إليها. حمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، ميرال الصفدي في الإنتاج، وأنا فراس خطيب كنت معكم في التقديم والإعداد. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء نتجدد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، ودائما وأبدا مع أخبار أفضل. إلى اللقاء أعزائي.

0: جلسات وسهرات بنسمع فيها أجمل الأغنيات.
1: عندما يأتي المساء
0: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
2: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة خيال.
3: نشلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
0: كونسرت معي أنا الياس مرجي، كل يوم أحد أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.

0: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
1: زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين.
2: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
3: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
4: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
5: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
4: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. لقي شاب في العشرين من عمره مصرعه وأصيب آخرون جراء حادث طرق مروع وقع قبل قليل على شارع رقم 90 في شمالي البلاد. وجاء في التفاصيل أن الحادث وقع قرب بلدة سدي لعيزر بمحاذاة الحولي، ولم تر التفاصيل حول هوية المتوفى أو درجات إصابات بقية المصابين. استدعت كل من البرتغال، كندا، إسبانيا، هولندا وبلجيكا، استدعت ممثلي إسرائيل احتجاجا على فيديو الإهانة الذي نشره الوزير إيتمار بن غفير بحق ناشطي أسطول غزة، فيما طالبت بريطانيا بتوضيح رسمي حول الحادثة. في وقت سابق استدعت فرنسا وإيطاليا السفير الإسرائيلي على خلفية الفيديو الذي نشره بن غفير، وظهر فيه معتقلو أسطول غزة مقيدين ووجوههم نحو الأرض في ميناء أسدود أشدود. وأثر الفيديو انتقادات دولية واسعة، خاصة بعد ظهور الوزير وهو يرفع العلم الإسرائيلي أمام المعتقلين ويصفهم بالمخربين، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصرف الوزير بأنه لا ينسجم مع قيم ومعايير دولة إسرائيل، رغم تأكيده حق إسرائيل في منع وصول الأسطول إلى غزة. من جانبه

0: هاجم وزير الخارجية الإيطالي جيدون سار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب الفيديو، معتبرا أن ما قام به ألحق ضررا بصورة إسرائيل وأضاع جهودا دبلوماسية وأمنية وإعلامية كبيرة. ورد بن غفير أن إسرائيل لن تكون دولة يستهان بها بعد الآن وفق تعبيره. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير مستعجل في المفاوضات مع إيران، مؤكدا أنه يمنح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية كما قال. وأضاف في تصريحات أخرى أن نتنياهو سيفعل ما يطلبه منه، معتبرا أن دعمه لإسرائيل يقارب 99% وفق تعبيره. من جانبه أعرب وزير الخارجية السعودي عن تقدير بلاده لقرار الرئيس الأمريكي ترامب منح فرصة إضافية للمفاوضات مع إيران، مشيدا بجهود الوساطة الباكستانية كذلك لتفادي التصعيد وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوت لصالح دفع قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات رئيس ترامب فيما يتعلق بالحرب مع إيران، وأيده 4 أعضاء من الحزب الجمهوري. ويهدف القرار إلى إنهاء الحرب ما لم يحصل ترامب على موافقة الكونغرس لمواصلتها، إلا أن المقترح لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن. قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن 26 سفينة بينها ناقلة نفط وسفن تجارية عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الماضية بتنسيق وحماية من القوات الإيرانية. وأكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن الملاحة في المضيق تخضع لإشرافها المباشر كما قالت. أعلن الجيش الإيطالي إصابة قائد اللواء 401 في سلاح المدرعات التابع للجيش الإيطالي بجروح خطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوبي لبنان. وأصيب في ذات الحادث ضابط احتياط بجروح متوسطة الخطورة، فضلا عن جندي آخر بجروح طفيفة. صدق الكنيسة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لحل الكنيسة 25 قدمه بيني غانتس وعدد من النواب، وذلك بأغلبية 53 عضوا دون معارضة. يأتي ذلك تمهيدا لتحويل مشروع القانون إلى لجنة الكنيسة لمواصلة البحث فيه. الأحوال الجوية. مساء اليوم والليلة يكون الطقس غائما جزيا مع توقعات بهطل أمطار محلية بمعظمها طفيفة في مناطق الشمال والمركز. نهار غد يطرأ انخفاض إضافي في درجات الحرارة، فيما يتوقع هطل أمطار محلية طفيفة في مناطق الشمال والمركز كذلك. ختام النشرة بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل إلياس مرجي. كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أنا دائماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فيش بعد راديو الناس.
3: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا للمستمعين.
4: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دائماً نسمع راديو الناس.
5: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
6: أنا من أحد الناس اللي دائماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
7: راديو الناس أحسن ناس عمي. هيدا.

مرحبا كل مستمعين ومستمعات راديو الناس وكونسرت في حلقة جديدة. نجمها غنى بكتير لهجات، ومن لما ربح لقب نجم ستار أكاديمي سطع نجمه من أول ألبوم لإله. نجم كونسرت اليوم نصيف زيتون أبو الياس، وكمشة أغاني منها الجديدة منها الفلكلوري ومنها كمان بكرم فنانين العالم العربي اللي بحبن وبغني لهن، منها طبعا الوصوف ملحم بركات وغيره. كل هذا بصوت ابن سهل حوران وبلدة خبب اللي بمرق فيها سكة الحجاز.

مش صدفة بقول سكة الحجاز، من هناك راح نبلش مشوارنا أنا وإنتم وكل عشاق النغم والطرب والموال. كونسرت اليوم لعيونك يا نصيف، نصيف زيتون، ومثل دايما الكاسيت معكم أنت والمسجل معي. تعالوا نحط الكاسيت في المسجل ونبلش مشوار ومحطاتنا مع نصيف زيتون.

أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتم معاي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. كونسرت وساعة منتشارك فيها أنا وإنتم باختيار مزاج كونسرت من خلال رسالة نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس 050-5577-399. هذا الرقم والموجات 103.3 107.8 FM. معاي في الإنتاج رياض فضل ومعاي في الهندسة الإذاعية زميلي الياس عبد الملك. اليوم مشوارنا مليان محطات مثل سكة الحجاز بالضبط. رح نبلشها من بلدة خبب من الجنوب السوري طبعا. بعد شوي رح نبلش محطاتنا، كونوا معنا في كونسرت لحد آخر هاي الساعة. أنا الياس إبراهيم مرجي.

أما البداية من محطة في الجنوب السوري، بلدة خبب، البلدة اللي أهل نصيف زيتون منها، بقلب سهل حوران في محافظة درعا. بما أنه هيك عم نحكي عن الجنوب، بميزن أهل خبب بالأغاني هيك الجزروية بلكنتها الحلوة الحرانية، وهيك نصيف غنى وأبدع بهذا اللون كنوع من الانتماء للأرض والمكان والناس، إن كان في خبب بشكل خاص أو حتى الجنوب السوري والقرب من العراق. مش صدفة الأغاني هناك بتشبه بعضها نمط الغناء طبعا. أغنية ياردلي سمرة قتلتيني إلها 100 قصة، وكل قصة فيها 100 شخصية. بس خلينا هيك نتفق إنه هالأغنية كأنها كنز مفقود، وإنه الرواية المنقولة عن قصص ياردلي، ناس بتقول من الموصل في العراق، وناس بتقول من مدينة ماردين في الجزيرة العربية، وناس بتقول ياردلي أصلها كردي. بس أصل الرواية وبتحكي عن قصة حب ما بين شاب وصبية، كل واحد من دين، وهيك ولدت أغنية صارت بعدين جزء من الذاكرة السمعية الشعبية، ولتداولوها الناس لحد ما وصلت كونسرت، تحولت لوحدة من أشهر الأغاني في المنطقة. شو رأيكم نرجع ونسمعها من ابن هاي المنطقة نصيف زيتون، اللي بيرجع بغني لنا ياردلي سمرة قتلتيني.

هادو نصيف زيتون كمان هالأغنية من التراث المرديني منطقة جنوب سوريا والحدود مع العراق هالنمط كتير مشهور هناك

0: هدول نصيف زيتون ومحطتنا الأولى من الجنوب السوري.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مكملين في كونسرت أنا وإنتو ونجم كونسرت نصيف زيتون. تعرفوا شو؟ في قصة حكاها من خلال بودكاست جمعوا مع مقدم محمد قيس، أظهر فيها محبته أول إشي لهذا اللون الموسيقي التراثي الفولكلوري ممكن نقول كمان، والأغاني الشعبية اللي طلعت من هناك. بس كمان في له قصة حب وعشق نصيف زيتون وقرطاج، قصة قديمة مش وليدة اللحظة. نصيف حاطه كان هدف لإله أن يكون على مسرح قرطاج من قبل ما يصير نجم. تعال نسمع نصيف شو حكى.
2: حضرت فيديو على اليوتيوب عم يفوت الأستاذ جورج والسوف عمل لهم هيك على مسرح، عم يعمل هيك ورا المسرح بعدين فات غنى خسرتي كل الناس علشانه، ما غنى العالم صارت تغني. موجود فيديو فيكم طبعا، ما بعرف أي سنة لقرطاج. بتطلع أستاذ جورج والسوف طبعا هو قدوة وهو من المسلمات عنا كشارع سوري خلينا نقول وجمهور سوري، فعم بحضر الأكبر واحد. يا الله المسرح شو حلو، يا الله الوقفة شو حلو، يا الله المغنى شو حلو، يا الله الناس شو حلوين. سألت اللي بيشتغل هيدا وين هيدا شو، بعدين صرت أسأل قرطاج موازين جرش الأسماء الكبيرة في بيت الدين بعلبك، حطوا أهداف براسي أني أنا أكون موجود فيهم. كل فخر أني أنا واقف على مكان كانوا فيه كتير أساتذة كبار. هو المكان عظيم وتاريخ عظيم وقيمة وقامة وتاريخية واسم بتزهو فيه البلاد، بس كمان بيضيف بيعطي عظمة أكثر هالفنانين الكبار اللي إجوا، هالناس الحلوين اللي عبوه، هذا بيعمل تاريخ. واليوم أنا بتطلع الدورة 59 سنة، الله أي تاريخ لحاله مجد
0: مجد. مظبوط، نصيف زيتون كان جزء من هذا المجد، قدم هناك واحد من أجمل الحفلات في العام 2025 على مسرح قرطاج وفي مهرجان قرطاج عام 2025. والعلاقة الحلوة اللي بلشت أصلا قبل ما يصير نجم ويكون عنده ألبومات، مثلنا مثل كل الناس، فتح اليوتيوب سمع سلطان الطرب جورج وصوف وهو بغني على مسرح قرطاج أظن من حفلة عام 2004. من هناك خسرت كل الناس علشانه، رح نسمع بعد شوي بغني لسلطان الطرب خسرت كل الناس علشانه ومش عم تزبط معي. بس خلينا نحكي ككلمتين عن مسرح قرطاج. هالمسرح الروماني موجود في الطرف الغربي من قرطاج. المسرح انبنى في القرن الثاني للميلاد وشكل مساحة ثقافية مهمة بداك الوقت لسكان قرطاج اللي كانوا شغوفين بالعروض المسرحية والموسيقية وفن المحاكاة والفلسفة. أما في العام 1964 وفي كل صيف من هذا الوقت بلش مهرجان قرطاج الدولي اللي من خلاله بتتنظم حفلات موسيقية لفنانين محليين وعالميين. أما المسرح عبارة عن نصف دائري وبوسع حوالي 10,000 نسمة. ومن على مسرح قرطاج أبدع نصيف زيتون من حلم هالشاب اللي بعده بس بلش مسيرته الفنية، ومن حفل للسلطان الطرب جر وصوف فجأة هذا الحلم بصير حقيقة. مثل ما سمع جر وصوف في قرطاج كمان هو غنى في قرطاج.

هيك لما بنسمع نصيف زيتون بكرم سلطان الطرب بصوته بغني خسرت كل الناس. تعال نسمعه ونستمر في كونسرت.

ما تصورتش جر صوف خسرت كل الناس نصيف زيتون بغنيها تعال نتذكر مع بعض واحدة من أجمل أغنيات نصيف زيتون في هويته الموسيقية منها تعرفنا عليه خريج ستار أكاديمي مش عم تزبط معه ومعي

كان يحلم نصيف زيتون لما يغني في قرطاج الناس تغني معه. كمان هيك وصف الوصوف لما شافه أول مرة على مسرح قرطاج اللي ما كانش يعرف اسمه.

0: نصيف زيتون واحدة من أجمل أغاني توزيع أنس كريم كلمات فادي مرجان أما ألحان فضل سليمان ضبطت معه ومن حلم كان يكون في قرطاج عم بغني مش عم تزبط معه في قرطاج بما أنه هيك عم نحكي عن الأحلام وشو كان حلمه كمان نصيف زيتون بحسب مستمعتنا طلبة تسمع بالأحلام وعم بكابر
1: كونسرت مع الياس مرجي
0: تحية لمستمعتنا سميرة تحية لكل من عم بسمعنا كمان مستمعتنا في الشمال شكرا لاستماعكم أما إسا رح نسمع نصيف زيتون بالأحلام

0: Концерт Магалія Смаржії.
1: أخذنا العالم ونصيف زيتون برغم أنه أغلبية أغانيه ناجحة كانت إيقاعية، بس هالنجم كمان أبدع بالأغاني، كمان تترات المسلسلات أكيد متذكرينها، الهيبة بدي إياها، كتير كتير أغاني اللي هي كمان طابعة هيك رومانسي. على فكرة بشبه كتير نصيف زيتون. نصيف زيتون أهله من بلدة خبب مثل ما قلت في الجنوب السوري، أما هو ولد في جديدة عرطوز بالقرب من محافظة دمشق، بعيد عنها بالضبط 35 دقيقة. ورح نكمل بأغاني واختيارات طلبتوها تسمعوا كمان لنصيف زيتون وكمان أغاني الخاصة. نصيف زيتون اللي دمج بين التراث وبين التجدد بالأغاني، غنى على نفس النمط المارديني اللي سمعناه هيك في بداية الحلقة، أغني باسم يا دنيا، وفي كتير كتير بسمعوها بغنوها مني لا تزعل بقى، نزلت ضمن ألبوم نصيف زيتون بالعام 2025. بس روحها ولهجتها وإحساسها من قلب الجزيرة كأنها فولكلور أو أغنية متوارثة. يا دنيا أغنية حب غزل نصيف قدمها لأول مرة في بودكاست قصة نصيف مع الإعلامي محمد قيس. وقتها الكل انتبه أنه صوت نصيف قادر يتلون من غير ما يضيع هويته. كثير من العرب، كثير من الطاقات الحلوة بصوته، بس حافظ على هوية ولكنة أهل المنطقة. تعالوا نسمعها، نصيف زيتون مني لا تزعل بقى. هالأغنية من ألحان سومر مالكي، كلمات عزيز بهنان، توزيع جاد حداد، إصدار عام 2025.

ولكل مين عم بسمعنا كونسرت معكم لآخر هاي الساعة والمنصة عندكم زو كونسرت من اختياركم. ابعتوا لي واتساب راديو الناس 050-5577-399. نصيف زيتون نجم كونسرت مكمل معنا بيا دنيا.

0: كونسرت مع علياء مرجية.
1: كونسرت نكمل أنا وإنتو ونصيف زيتون. سمعنا قبل بغني كمان للسلطان الطرب جورج بصوخ سرت كل الناس علشانه، كمان غنى للسلطان وكمان غنى لأيقونة الوفا للكبار، واحد من هالكبار ملحم بركات، أغنية مرتي حلوة مش صدفة غناها بوقت لما غناها هداها لزوجته دانييلا رحمي ممثلة. هالأغنية غناها كأنه ملحم بركات اللي عم بغنيها، رح تسمعوا طريقة أداؤه للموال، وبعدها رح نسمع مرتي حلوة مثل البدر. اسمعوا الموال على البيات.

نصيف زيتون بغني ملحم بركات، نوع من التكريم لأيقونة الوفا ملحم بركات. هالقد متشبع كمان بألحانه كمان بعربه وأداؤه الصوتي، بتحس إنه ملحم بركات كأنه برجع بغني بس بصوت خامة صوت نصيف. كمان وكمان اختيارات بعتولي على واتساب راديو الناس 050-5577-399.

0: نصيف زيتون بغني بلحم بركات بأجمل أداء.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: حكينا نصيف زيتون ومسرح قرطاج المهرجان اللي يقام غاد, قصة عشق قديمة, والحلو فيها انه وقت لما بيكون نصيف زيتون بالذات على المسرح في قرطاج بدندن بسلطن لحاله, حتى باغاني اللي هي مش كتير فيها لا مويل ولا عتابة لا ميجنة, اغاني هادي رومانسية بس فجأة بقلبها قلب. من الاغاني اوقات هالاغنية من اجمل اغاني.
2: شكرا.
0: تعال نسمع هيك نصيف زيتون من مهرجان قرطاج بغني أوقات. عيشوا اللحظة.

نصيف زيتون من على مسرح قرطاج بغني أغنية أوقات من مسلسل الهيبة طبعا. هل قد الجمهور في تونس مصغي للآلات وللبرفورمنس كله؟

0: بجرحوع.
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
2: كانت هذا الجزء من أغنية الهيبة أوقات، حلو. كان مكملين أنا وياكم في كونسرت مع كمان وكمان أغاني. شو ركن نسمع؟ يا طيب القلب وينك؟

يا طيب القلب وينك من كلمات سالم الخالدي غناها عبد المجيد عبد الله تكريما من نصير زيتون لإله رجع غناها هالأغنية من عام 1998 ألحان ممدوح سيف كلمات سالم الخالدي نصيف برجع بكرم هالأغنية بصوته.

0: هادو نصيف زيتون بغني عبد المجيد عبد الله يا طيب القلب وينك يا سرجع وغنى كمان للسلطان جورج وصوف دبنا عغيابك دبنا
1: كونسرت مع الياس مرجيه.

0: أجوخ ونعيش ونعيش ما يعرف حدا.
1: دبنا عغيابك دبنا من كلمات جورج يزبك، ألحان مارون كرم، من العام 1983 بداية مشواره الفني لسلطان الطرب جورج وصول.

نصيف زيتون بغني لسلطان الطرب جورج وصوف. دبنا عغيابك دبنا. مكملين أنا وياكم عن صيف نامع صدري. كلمات والحان جهاد حتشيتي. هالأغنية من العام 2015 من على مسرح قرطاج اللي بلشنا من عنده. رح ننهي كونسرت بعد شوي أنا وياكم نصيف زيتون.

الأغنية عليها 50 مليون مشاهدة من 2015، يعني كانت السنة الرابعة والخامسة لنصيف زيتون في مسيرته الفنية، كان بعد بكير. بس بعد ما نسمعها لليوم نامي على صدري، واحدة من الأغاني كتير معروفة نصيف زيتون.

اليوم كونسرت كان هيك مع بصمة صوتية مميزة فيها الطرب الموال ولكنة أهل الجنوب السوري واللون السوري اللي حافظينه ومنحبه. هذا كان نصيف زيتون في ختام كونسرت اللي فيه تنوعنا من الطرب الموال الأصالة. رجعنا لزمن منحب يرجع لحاضرنا وكمان مستقبلنا. ما تنسوش موعدنا بتجدد كل يوم أحد أربعة وجمعة في كونسرت. كنت معك وأنا إلياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم, في الإنتاج رياض فضل, في الهندسة الإذاعية إلياس عبد الملك. حلو. في ختام كونسرت لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة, ببساطة تعال نروح على قرطاج وعلى مسارح قرطاج. رح نروح على موسيقى حافظينها كل الناس. شكرا لاستماعك, كنت معك إلياس إبراهيم مرجي. سلامات.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
1: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي لفرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط
3: خدمة. الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
4: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
5: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6×200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.

0: 103.3 107.8 FM. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. لقي شاب في العشرينيات من عمره ما أسرعه في حادث طرق مروع بين مركبتين على شارع 90 قرب سدي العزر في سهل الحول شمالي البلاد، وأصيب في ذات الحادث رجل آخر بجروح طفيفة ونقل إلى مستشفى زيف في صفد لاستكمال تلقي العلاج. في حادثين آخرين أصيب شاب بجروح متوسطة بعد انزلاق درجة نارية على شارع 85 قرب مجد الكروم، فيما أصيب شاب بجروح متوسطة في حادث تصادم بين شاحنة ومركبة خاصة على شارع 77 قرب مفرق تلكشيش ونقل إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال تلقي العلاج. انتقد السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكب الفيديو الذي نشره وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لمعتقلي أسطول غزة، واصفا ما جرى بأنه أفعال مشينة تمس كرامة الدولة رغم اعتبارها أن الأسطول نفسه كان استفزازا عبثيا وفق وصفه. في وقت سابق استدعت كل من البرتغال، كندا، إسبانيا، هولندا وبلجيكا ممثلي إسرائيل احتجاجا على فيديو الإهانة الذي نشره بن غفير بحق ناشطي أسطول غزة، فيما طالبت بريطانيا توضيحا رسميا حول الحادث، وانضمت تلك الدول إلى فرنسا وإيطاليا التي استدعتا كذلك السفير الإسرائيلي على خلفية الفيديو الذي نشره بن غفير. وظهر فيه معتقلو أسطول غزة مقيدين ووجوههم نحو الأرض في ميناء أسدود أشدود. وأثار الفيديو انتقادات دولية واسعة، خاصة بعد ظهور بن غفير وهو يرفع العلم الإسرائيلي أمام المعتقلين ويصفهم بالمخربين. في ذات السياق، وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تصرف بن غفير بأنه لا ينسجم مع قيم ومعايير دولة إسرائيل، رغم تأكيده حق إسرائيل في منع وصول الأسطول إلى غزة. فيما هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر وزير الأمن القومي بسبب الفيديو، معتبرا أن ما قام به ألحق ضررا بصورة إسرائيل وأضاع جهودا دبلوماسية وأمنية وإعلامية كبيرة. ورد بن غفير بالقول إن إسرائيل لن تكون دولة يستهان بها بعد الآن. وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحذير إخلاء لسكان بلدتي حبوش ودير الزهراني في جنوبي لبنان، قائلا إن الجيش سيعمل بقوة ضد حزب الله بسبب ما وصفه بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن قائد اللواء 401 في الجيش الإسرائيلي أصيب بجروح خطيرة بعد انفجار طائرة مسيرة مفخخة داخل منزل لبناني دخلته قوة عسكرية خلال عملية تفتيش، فيما أصيب في ذات الحادث ضابط احتياط آخر بجروح متوسطة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس على عجلة من أمره في المفاوضات مع إيران، مؤكدا أنه يمنح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية. وأضاف ترامب في تصريحات أخرى أن نتنياهو سيفعل ما يطلبه منه، معتبرا أن دعمه لإسرائيل يقارب 99%. كما قال من جانبه، أعرب وزير الخارجية السعودي عن تقدير بلاده لقرار الرئيس الأمريكي منح فرصة إضافية للمفاوضات مع إيران، مشيدا كذلك بجهود الوساطة الباكستانية لتفادي التصعيد وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. وكان ترامب ونتنياهو قد تهاتفا ليلة الماضية وسط تقديرات بأن ترامب يقترب من اتخاذ قرار حاسم بشأن الخطوة المقبلة. صدق الكنيسة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لحل الكنيسة 25 قدمه عدد من النواب، وذلك بأغلبية 53 عضوا دون أي معارضة. يأتي ذلك تمهيدا لتحويل مشروع القانون إلى لجنة الكنيسة لمواصلة البحث. الأحوال الجوية. مساء اليوم والليلة يكون الطقس غائما جزئيا مع توقعات بهطل أمطار محلية تكون بمعظمها خفيفة في مناطق الشمال والمركز. نهار غد يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها الموسمية، ويتوقع هطل أمطار محلية طفيفة في مناطق الشمال والمركز. ختام النشرة، كونوا بخير.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أذكى ونكهات تعشق.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة

0: 990 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. مددت محكمة الصلح في حيفا اليوم اعتقال شاب في 25 من عمره من جديد المكر لمدة 5 أيام إضافية بشبهة التورط في جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد الأسبوع الماضي. وبحسب ما جاء في طلب الشرطة فإن التحقيقات ما زالت جارية وسط شبهات بضلوع المشتبه به في عملية إطلاق النار التي أثارت حالة من التوتر والقلق في البلدة. وكانت الشرطة قد نفذت حملة اعتقالات وتحقيقات واسعة عقب الحادث في محاولة لكشف خلفياتها والمتورطين فيها. وذكرت مصادر في الشرطة أن شقيق المشتبه به وهو شاب في 18 من عمره والذي جرى اعتقاله قبل يومين سيمثل غدا أمام المحكمة، ومن المتوقع أن تطلب الشرطة تمديد اعتقاله للمرة الثانية على ذمة التحقيق. لقي شاب في 20s من عمره مصرعه في حادث طرق مروع بين مركبتين على شارع 90 قرب زي العزر في سهل الحول، فيما أصيب رجل آخر بجروح طفيفة ونقل إلى مستشفى زيف. في حادثين آخرين أصيب شاب بجروح متوسطة الخطورة بعد انزلاق دراجته النارية على شارع 85 قرب مجد الكروم ونقل إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو يعاني من إصابات في الأطراف. كما أصيب شاب بجروح متوسطة في حادث آخر أسفر عن تصادم أو نتج عن تصادم بين شاحنة ومركبة خاصة على شارع 77 قرب مفرق تالكشيش ونقل إلى مستشفى رمبم في حيفا. كشفت تقارير إسرائيلية عن غضب داخل المؤسسة العسكرية من تصرفات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعد نشره مقاطع مصورة أظهرت إذلال ناشطين من أسطول غزة وهم مقيدون ومجبرون على الركوع والاستماع للنشيد الإسرائيلي. ونقل موقع واينت عن مسؤولين عسكريين القول أن بن غفير ألحق ضررا استراتيجيا بإسرائيل بعدما كانت الأجهزة الأمنية تعمل على إنهاء ملف الأسطول بهدوء ومن دون إثارة أزمة دولية، معتبرين أن تدخله تصرف غير مسؤول. في المقابل هاجم وزير الخارجية جدعون سعر بن غفير علنا متهما إياه بإهدار جهود دبلوماسية وأمنية كبيرة. أما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فاكتفى بالقول إن طريقة تعامل بن غفير لا تنسجم مع قيم إسرائيل، فيما رد بن غفير على الانتقادات بالقول إن هناك من لم يفهم بعد كيف يجب التعامل مع داعمي الإرهاب وفق تعبيره. في ذات السياق انتقد السفير

0: الأمريكي في إسرائيل مايك هاكبي الفيديو الذي نشره بن غفير وصف ما جرى بأنه أفعال مشينة تمس كرامة الدولة رغم اعتباره أن الأسطول نفسه كان استفزازا عبثيا وفق تعبيره، فيما استدعت كل من البرتغال وكندا إسبانيا هولندا بلجيكا ممثلي إسرائيل احتجاجا على فيديو الإهانة الذي نشره بن غفير، فيما طالبت بريطانيا توضيحا رسميا حول الحادثة، كما استدعت فرنسا وإيطاليا سفير الإسرائيلي على خلفية الفيديو. وظهر في هذا الفيديو معتقلو أسطول غزة ووجوههم نحو الأرض في ميناء أسدود. أعلنت إيران أنها تدرس رداً أمريكياً جديداً نقل عبر الوساطة الباكستانية ضمن الجهود الرامية لإنهاء الحرب، مؤكدة أن واشنطن قدمت نصاً جديداً رداً على المقترح الإيراني الأخير فيما لم تحسم بعد نتائج المفاوضات الجارية بين الطرفين. وأعلن القصر الرئاسي التركي أن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الملف الإيراني، معتبرا أن تمديد وقف إطلاق النار خطوة إيجابية ومعربا عن اعتقاده بإمكانية حل الخلافات عبر التفاوض. في المقابل حذرت طهران من أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض استسلام إيراني وفتح باب لحرب جديدة رغم استمرار المسار التفاوضي. وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحذير إخلاء لسكان بلدتين في جنوبي لبنان قائلا إن الجيش سيعمل بقوة ضد حزب الله بسبب ما وصفه بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قائد اللواء 401 في الجيش الإسرائيلي أصيب بجروح خطيرة بعد انفجار طائرة مسيرة مفخخة داخل منزل لبناني دخلته قوة عسكرية إسرائيلية، كما أصيب ضابط احتياط آخر بجراح متوسطة الخطورة. الأحوال الجوية. مساء اليوم والليلة يكون الطقس غائما جزئيا مع توقعات بهطل أمطار محلية تكون بمعظمها طفيفة في مناطق الشمال والمركز. نهار غد يطرأ انخفاض إضافي في درجات الحرارة ويتوقع هطل أمطار محلية طفيفة في مناطق الشمال والمركز. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
3: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
4: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس. الدنيا

0: الريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل

0: كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
1: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا. سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
2: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.

حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65766.

هي صوت البوق يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور سكان

0: marcia.
1: حلوة حلوة. استنتج
2: نزل التردد الجديد 11785. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6.
3: اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت ما تخليش حاجة تفوتك.

القمر عطيت لغير النور والعتمة إليه.